0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چونک اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن

أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني سطويك لواني كان تفسير قرآن في رزبه وخزمتان بمن بس رزا من دي خواهي قوله وهي بادان مئوي آزي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله إنه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بارك خوش بستان لا آت بيشوتر خواهي قول سبحانه وتعالى فيري كردين بفخر شانازيوة أو عقيديك وخواهي قول هداية داينة أو برباور أو منهزيك خواهي قول هداية داينة بفخر الشانازي ويعلاني بكينو بلين إيمان من بذاتي الله سبحانه وتعالى وبو كتابي لبو من دابزي وهرو أو كتاباني لبو باقي پیغمبران كو پیشي پیغمبري ما صلى الله عليه وسلم دابزي وهرو ايما تسليم فرماني خواهي قول ربوينا اتر او مطلوب لهمو بندك لبرانبر خواهي قول سبحانه وتعالى وكو حقي خواهي قول اوهيك او بنده وكو بندهك بندهاتي بنويل لبو خواهي قولو تسليم همو فرمانه كاني خوابي اتر اوان كاتك وكو لات بيشتري خواهي قولو فرموي كاوان دلين ببن زولكا يعني ببن ديان او زهيداد ودقرن خواهي قولو دفر نخير هدايتي تواب لوي دايكوا لبو پیغمبركتان دابازي صلى الله عليه وسلم تسليم بونا لبو خواه اتر اگر اوانيش فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا كواتكاتك وان دلين ببن زولك ويان ببن ديان تهتدو خواه يقول في النخير هداية لويدا اگر اوانش بين ايمان بينن وكو ايمانك ينقو اگر اوانش بين ايمان بينن وكو ايمانك ينقو كواتا بوشي وي وكو آتي بيشتر ببن زولك ويان ببن ديان تهتدو خواه يقول في النخير هداية لويدا اگر اوانش بين ايمان بينن وكو ايمانك ينقو اگر اوانش بين ايمان

يقول الرديان ذاته سبحانه وتعالى نخير هداية لو إسلامي دا أقر بيت أوانش إيمان بين وكو إيمانين قو بوشيوي أو زفا قد اهتدو وإن تولوا أدي أقر بشتيان تيكر أدي أقر آمادة نبون بوشيوي إيمان بين وكو مطلوبة كوا لدواي هاتني پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم لهمو بشرية داوا كرا كوا فعلا متبعي أو پیغمبر ابن صلى الله عليه وسلم بروي وكو أمتي دعوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم همو عالمين همو خلچيا بزولك وبديان وبمشرك هر هموي او بيان قلت امتي دعوه واتخواي خواي قولا سبحانه وتعالى پیغمبري ناري صلى الله عليه وسلم لبو همو اوانا بلام امتي اجابه او امتنا كوا واتا اوانا هموي مطلوب ليان بلام چه كاجابه دكا او كوا مسلمان كان ولاين بان قوازك پیغمبر صلى الله عليه وسلم تدنو ادي قلت بشتيان تيكر فانما هم في شقاق اگر پشتیان تیکر اوالا هیچ تیگدانین فإنما لرفعك تعقيبه وإنما كلب وحصرة لهيج تيقدانين أقرب يتبشتين تيقل تنها لو نبي لشقاق دانا شقاق شقاق لشق هاتية واتبا معناي زانب دي واتا لو حالتي نقول ليك زدانا أقر أوان بشتين تيتان كير أوان نقول ليك زدانا فإنما هم في شقاق أنتم في شق وهم في شق آخر نقول لزانب يقدانا أوانيج لزانب سنقرتان ليك زدانا وكوزانان دفرمون شقاق بمعنى او خلافة ده او خلافة كوالاني وان دو كومل و دو جماعت و اخو دو كس هيا بلام هر يقلوانا ديوه مشقد لبو مقابلة كي دروز بكا كواتلو يدلين شقاق او خلافة كوا عداوتي شي لقل دايا او خلافة كوا عداوتي شي تيداه لويا خواي قرد فرمي اگر پشتيان تيكر لو ديني آمادة نبون پا بند بن با او توجيهاتي كوا لكوتا كتيب و لسر زماني كوتا پیغمبر هاتي عليه الصلاة والسلام او براستي وانا لشقاق دا نكر خلافه شقاقة كوا تبا زور مهيمة براستي بوشيوي تبقين كخواه دفرمي سبحانه وتعالى حقيقتي صراع لبين اهل اسلام امتكاني پیشوتر لقل بابلين اهل كتاب پیشوتر وكو جولة كوديان بابزان كوا خواي قورة بخلاف باسيناكا بشقاق باسي كرديا كوا تا او خلافك كوا عداوتي لقل دايا اقرنا اوان تساق دزانن تساق دزان او حقكيك اخواي قول ديو سبحانه وتعالى وخبري شيان بيدرا بلام امادنين بابن بن لبر اوي كوا اوان عداوت دجمناتي لقل ديني اخواتك سبحانه وتعالى وزب التأكيد لقل مسلمانانش دي كوا تفإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله لو يكسر لفاسه فسيكفيكهم الله كوا تا كاتك اوان ايمان ناينن بوشيو كانغو ايمان دينن امادنين بابن بن بقران فيروزو متبعي پیغمبر بن صلى الله عليه وسلم لو حالتي اوان لخلاف لعدا لعداوتك دانا بهمو شيوك محاوله دكن كوا دجمناتي تان كانوا زرر تان بيبغينن لو يرفاشو فسيكفيكهم الله الله سبحانه وتعالى كافية لبونغو كوا بتان باريزي لتخطيطو لكيدو لبيلانو لدجمناتي اوان فسيكفيكهم الله كواتا زور قرنق او براستي اولا لبو رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا كوا متبعي او دينا يكم كسب خويتي وانا اول المسلمين ايتر پیغمبر صلى الله عليه وسلم فسيكفيكهم الله خوادي باريزي سبحانه وتعالى بلان بربا عداوتي اهل كتاب ولدواي ابيش مسلمانان لقدر او كوا ايمانيان بخواه سبحانه وتعالى وكل سرتات كفين امنوا بمثل ما امنتم به كوا لقدر او كوا ايمان دان ملزما بتوجيهات قران والسنه فسيكفيكهم الله خواي قردتان باريزي لكيدو بيلان وتخطيطي اوان كوا لقدر بابن بونتان بايمان وكل زيقاد كشف ولا تهنوا ولا تحزن وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين لقدر إيمان داري وهروها وحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين همو إخوائي قول ربطي كده بإيمان كواتا أقر بيتو زرر ما بيجيش بدستي زولة كوديان بزانا خلال لإيمان كمان هي أقر ناخوائي قول كفالتي كده فسيكفيكهم الله خواه سبحانه وتعالى كافية لو يكوان لدجمناتي أوان بد باريزي لدجمناتي أوان بد باريزي بتايبتي نتوان تأثير لإيمانك تام بكنو انحراف تام بيبكن بل كول سر أو إيمانك خواه ديو بجيانو بمرن إتر
اگر وکو گوتمان خلل

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريك لنا وجوانكاني الرزاقة.

0: إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات
2: وما

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

شكم بتوكل هموشتك أتيت بيشو هلوكو أو أفرمي رحمتي خوالي بي أفرمي ولو توكل العبد على الله تبارك وتعالى حق توكله أجر هر عبدك لعبدكاني خوا براستي وبتواوتي فش بخواي برور دار ببستي بوشي في إزالة جبل أجر بيو الشاخك لابدا يعني بنونة بيلا مقرون بقوازيته بوشوين يتر هر عبد لعبدكاني خوا بيو شاخك بقوازيته لشوين خوي عن مكانه لأزاله أتواني لايدا بري أسباب طبعا نموني أما مسلمان إشي بوني الشاخيك بقوازيته ما بستي لقويتي أو حبلية كبريتية لحبلي توكل بخواي فرودقار سبحانه وتعالى حبلي توكل زور عظيمة إنسان كاتيك قورا أبي لجياني دنيايا بو قورا أبي كزياتر فش بخواه بستيت فش بستنش بخواه على إنسانك هموش تيكي بو آسانك أي هنية تبردسي بو إنساني مسلمان كاتيك خوي وادر أخات كفش بخواء بس اللي هي كم تعقيك النوايا خوي ترجع داري أخا عجر وأنا بيت بويا قرنتين شد أويا لتوكلة إنساني مسلمان تمناي لقاي دوج منك زوجال دوج منك زور ببتشوك ديتا برشاوت بلام كاتي كروبروي أبي توا زور قوري بويا زوري كش لو خلقاني كلا كبائر عن كاتي كروبروي دوج من ابن وراء كان يشي كلا كبائر وقورا كان بويا إنساني مسلمان نابي بدسي خوي خاتم مربعي كوا كلا داهاتوها الزرر لتوكل كيف دا إنساني مسلمان كاتي خواي فرودقار أجينيتا أو آستيك لأهلي توكل حسابي بكا وكو يشيك لسلف أفرميت التوكل توكل يعني شي يعني الثقة بما عند الله إنسان سيقيها بيبوي كلاي خواي شون صاحب هندك باري لما لوداتنا وزور بشتي فيها بستي خلشي قيرانا توجي أشتنية بلان خواي فرودقار قدر السنن كوني وايا لو قرقيتوا آقري أقدرس أفيو فاركة أسوتي أوجنا شوار كسي نزان ونفان دزنو ديان فاركة أبن إنجا چي بو أمينتو تنهاشي نباو كرو بويا كاتك إنسان توكلي بخوا أبي بأندازيك بيك أو فاريهتا برواد وابي مو ورقيقا وزع أقدرس أفيو ورقيا نارو هر وكو چون زماني زو چندين نوع فارق وراو يستاك أو فارانا تنها بونتا بش يك لم يجو نوكو او بارفن كروجانك باو بافيري اما ايشان في اكل او تنها بريتيا اللي ورقيت كإنسان شافي كردو بلام او كساني كتوكل عن بخواها بخواه رزق عندا لو كاتو مرزوق نور وزيدراو نتا يسرش اجين بلام او انسانية كبارة اي جينية او توكل بخواه فرودقارو رزق روزي للاي خواه فرودقارو بودي بو افرمي توكل بريتيا لو انسان سيقي فيه بكلاي خواه واليأسو مما في أيدي الناس مأويز بيلا دسي خلق أو كاتتو أغيتا شلا بوبي توكلو بش بستن بخوا بويا كاتي كاتو توكلت بخواها أبي أود لبير بي لدسي خلقي مأويز نبي خلقي زليلت أكن بويا كسي كا خواي فرودار رحمه بزي خوي بسرع أرجينيت لودو درشتي كردو وكانيا بالرواد بيمن رجعنا توكلي خلق أبينم كالزور هو كاري تقوية كردني إيماني خوما جار واحد ما محاجيك أبينم برجيني قائم بيه للروي إيه وبينران قوروي أفروشي باشا ما محاجيك دانش توا تختيك دانو بيز قوروي لسريتي رزق إنسان شوان أبي بوابي والله إيه معناي تواكله معناي أوي أمبياوا مأويسا أوي للاي خلق خو أتواني بيك يوك منو كي وكي بولي بولي اشتيكي زكاة وصدقا بو بياكا بلان نايكا كاتيك كإنسان أهوى تواكل بخواك أخواي فرودقار لا طاري دوف قوري فروشتن وعزت أداتا وإنسانا همو درقيكي خير وشاكي بو أكاتو بو چندين جار أبيني ياخد بنيش تفروشي ياخد كلينس أفروشي بو أخواي فرودقار ليو درقيكي رحمت وبزي بو أكاتو قوشني قايكا تنها لأهلي تواكل أبيني أويش بريتيا لوي إنسان سيقي بخواها بيو مأميز بيلا دسي خلق حتى وكو سيقد بدسي خلق بيو مأويز بي لخواي ترودقار خواي ترودقار بزليلو زبوني أجيني كسيقته بو بخواي ترودقارو مأويز بي لدسي خلق خواي ترودقار مقامت بر زكاتو بو لبر اويتو التوكل بخواي خوته الله أمو وردو درشتي جياني روجانتا عزيزة كان ايما الروجانة حفظة جاردو باريك انو اياك نعبدو و اياك نستعين ترودقارا ايما توغة ترستين

وپشتش من به تو قائمه تو اپرستین مادام او اپرستین او پشتش من به او قائمه مادام او پشت من به او قائمه ای پرستینو بوی خواه فروردگار رحمان لیفکا طبعا توکل اعتماد کات سر سی شد یکم شد انسان سقیه کی تواوتی بخواه بی خوش ویستان توکل بو اپیوری بمسی خاله خالی یکم ابي سيقت ابي بخواي فرودگار سبحانه وتعالى خالد وم ابي اعتمادي لسركي يعني كاتك اشتيك اكي بلو دنيام خواي فرودگار امشتم بوكا وپشتش بو بسي بوشتيك دعواي لي اكي چكم پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي خواي فرودگار ولا ميدليك الهي نادات وتو دعواكي خواي جان امريك بو آسان كي دل لا ابزا اوكا هاتو تنجيكي سر وطركي نا خواي فرودگار دعاء ليش يكور أجري كاعتماد بكعت السري أيش بشي كذا توكل شون مناو ورك أجري لدايكي كاتي أجري كاتي هوارك دعوة شتيك هر أجري ودايكي أتواني جيري كاتو بوت صندقية جير نابية توا منو توش خايف ترجع في خوش أوى دعوة ليبكين كشتيك لبروجيك معنا هي دعوة ليبكين ببيك أولا اعتماد بون لتوكل أوي سيم خال قلت نبري أسبابك معقول نیه بیر که ایتو جنابت بلی والله خواهی فرورگار من افرینی ام بابو مکه واللهی حتی روژی قیامت ناتوانی بروی بو حج و عمره ایلا اوی جوازک تسلیم که ویزی لیه دی حتی وکو بم مستلزماتانی ام روژگاره ابی حدود ببری اگر لزی و بروی اگر نا با آسمان ابی لد مطار رسر که هیچ مجالی که تری تیانی اگر نا بلی بشوان اروم لیو لخو ما عمره اکم خلق پیتر لیتیک شو او کاتا كردو تاني اكويتا بازارو توكل معناي اوي خوش ويستان توكل معناي اوي انسان اسباب بغريتا بر ايو اللي بيث انا كاتي كبي غمر صلى الله عليه وسلم لا سفري اسراء معراجة براق ديتا شويني لقل جبريل لناو مكة سر اكوي لقل انا اتشت بيت المقدس تيكي بوتي لكاتي هجلتا او لا تربو ببراق بروانا رويشت شكم بو اگر او ببراغ روشتایا بو مدینة هجرت هیچ قیمتی کی تیانا اما بو قیمتو بها گوریی که مسلمانان دوائی او بتوان هجرت کن خاک ولاتی خویان لبردین جه بیلن کاتی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام لگل ابو بکر طبعا هیچ کسی لهجرتا به اندازه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مؤامری لی نکرا بو شهید بون هیچ کسی تنها پیغمبر خواب و علیه الصلاة والسلام ده گنز لدتی لحل اب جره بو او شهیدی کن لو دا گنجا که لبردم درگا که این بوی اقتیالی بکن صلی الله علیه و سلم در اچه هاوشیوی عماری کور یاسر که بیا کسا در اچه هاوشیوی صحیبی رومی که بیا کسا بو اوی به هاولکانی بله لهجرت شائمه هاو تریبین ام ایشه ایشه که انسانیه ام ایشه ایشه که تنها پش بستن بخوا کافی نیه سبب اگر ما بروک ایوه اوی لمال در اچه لجاتي برو مدينة برو أتية برامبري مدينة لغاري ثور أمينيتوا كان شيك دعي أو دليل يكي بيباور كسيك دليل يعني تشاو ساقيانا كبيباور أصلا بإسلام أو بريتي اللي أخذي أسباب إنسان كاتي أسبابك بيتبر خواي ترددار همش تيكي بو آسانك أجر نوح وشوين كوتكاني نوح دعي نوصد وبنجاس على دعوة ما إيس أبيو كشتي دروستكا كشتي دروستكا دعا هيج كاتي خواي فرورگار آمادة نبو ببي أوي نوح أسبابي بغيتا بر أوها مشتاني بوكا خوي مسلمان كانوا أو آجلو جاندارانش لغل أو عرزگاركا بوي أسباب زور گرنگا هر كسيك أسباب نقليتا بر قالتا بعقل خوي أكالتا وكلا خوش ويستان بوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام نفرموديك الصحيحة أفرمي لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم أو لرزقتم برواياتي كتر كما يرزق الطير هتاك وتعيف فرمودك شو يفرمي تغدو خماصا وتروح بطانا طبعا زور قرنجا أفرمي أقل إيهو تش بخواب بستن وكو تشي وكو تشوالك وفاساري تيروتور كبش لي عن بخواي فرورگار بستوا لرزقكم كما يرزق الطير وكو أوا رزقتانا دا جا سبير كارو إيستا من دانش نما قصبوا إيواك خصوم هي غزورم هي فورمي باعيم هي كبيلن فورمي خوراك الحمد لله شتيكم هي بي بجيم كومل دراوسيكي باشم هي كومل خزميكي باشم هي
يعني معقولة من بتر سملوي خواله برسابون كجي لكات يكات شو لك نا آمزاي هي نخص وغزوري هي نخزمي هي نفورمي خوراكي هي ندراوسي باشي هي تنان جار رأسي دبان تلي بشلوي خريك أي خواه جار رأي الرأي نام بو بيت شوكاني بلي بيت شوكاني أخون يعني تو بوري خود يعني بزانا تو مقارنة كردوه بتي بكسي كي كساسي وكو تيروتول كهيش شويني كيني ليره وأروا لوه كرميك أخوة لوه أدن كقنميك أخوة لوه أدن كبرنجيك أخوة بياني زو لقل نيجي بيانيا كإيش تا شبقي نداوت شو لقا أجريني وتيروتو درسين بو رزقي خوان بو لبري توكلي عم بخوا ألون روج وبو كاتي نان خوار نبارتين مخوين سر لإيرارج لقل بانجي مغربة أسنه يلانا كاني خوان هم يعني كفتن أو اندت يرن بوي أفرمي أجر إيه وهاتبعو توكلتان بخواي فرورقار هبيه بأندازي چولكة چون بيكا سكارة تيري أكم بيانان بسكي خالي أرواو إيواران بجي قلداني فرو تنو أقررتو أهو خواي فرورقار رزقتان أدا بوي خوش إيستان خواي فرورقار أمري كردو ببندكاني فشتي فيه بسن أوش أوي أفرمي وعلى الله فليتوكل المؤمنون إيمان دار بيويستا فش بخواي فرورقار بستي ولا آيتي كتير أفرمي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما أداتي حصر أفرمي إيمان داران كاتيك ذكر يادي خواك وجلت قلوبهم دليان أترسي دليان ألرزي أزاي معناي أوتيا زور جار إيما يستر رجعنا خلق فيما لبرخوا أم قصيمك عليه والله أيكم لبرخوا أم إيش حرام والله لبرخوا إيمان دار كاتك ألين خوا أم حرام كردوه يكسر ألين نايكم طواو أجر بزاني هموج يعني شيل سلو إيش بند ألو والله نايكم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من توكلهم بخواي أم إيش لبرخوا وأزبيهم شو الخوا زعيمك إن الله لا يضيع أجر المصلحين إن الله لا يضيع أجر المحسنين من توكلهم بخواي شو من شاك كارم خوا من زعيمك لبر وازم نبی شه نه آبم نبوس نه نه نه نه بیش وازه بوی کاتی باسی ایمان داره کاو حصری اکاب آداتی حصر افرمی اینما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا ايمان عن زاد اکا وعلى ربهم يتوكلون او توكليه كوال انسان اکا بروبومی ایمانی بچنیت او بروبومی خوشگذرانی کانی بچنیت او بوی خوش ایستان هر کسی كاتي كياد وناوي خواه يدرال لاي دلي ترسا چكم بو اصلي ايمان دار ترسان لخوا اصلي ايمان دار ترسان لقرانو بو لاي خوا كاتيك لخوا بترسيو پشتي بخوا قائم بي هشتك نيه لبردمي ابتواني وكو هزو دا صلاة خوي رابقري وعلى ربهم يتوكلون تنها پشتيان بخواي خوايان بستوا كبنواتو نو صفات لپشتي او بند ضعيفة ويا اوش بليتي لخواي ترورد خوش ايستان توكل لمقامي دعوية إنسان زور بيميستا لمقامي دعوية توكلي بخواها به شون خايف الرجال في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بتايبت فش بستن لكاتي قصة كردن بو تشاكرني خلق هر كسي لإيما كدعوائك زور قرنجا اما باسي اشتي عامي خلق ما انكرت رزقو روزيو تشاكا كردنو حلا حرام نخواردنو حلال خواردنو رزقو جيانو دنيا بلام زور قرنجا او كساني كريموني خلق كان بشتيان بخوا قايم بي فش بستن بخوا سنتي بيغمبرانا فش بستن بخوا سنتي بيغمبرانا سيكا بيغمبر عليه الصلاة والسلام خواي بردار بيه فرمي فإن تولو اقر بشتيان هلكر ولو بشتيان هلكر سيان زد انا صال برو سيري قران كتشيان كل بيغمر عليه الصلاه والسلام لغزاي بدر شر ان قال كل لاحدا سرو جو نتي ما مكان بري حتشي ما بيغمر كلا عليه الصلاه والسلام فقل حسبي الله من بشتو بناي من خوايا اجر ايوا بشت كلكن ولا سوره محمد على كتاك يا فرمي ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم او معناي صبر كنا افرمي اجر ايوا بشت خلكن خلكانك اهينك لا ايوا ناكن تو أما معيت زور قرينجا معيت خواله قلت وبش بسنين البخوا هيك كاتي كان ما كرو بو لبر اي كتو بان خوازو داعيد ايش بو خواك اي اگر بم ايش بازي نبي خواي گور ات خزينه يشتره هينت چكم بو ديني خواي پروردگار كسيك ايشي لسر اكا كممنوني الله بي سبحانه وتعالى نك من ادبار بي فان تولوا فقل حسبي الله بيان بلي
تشتو بناي من حسابي من لا إخوائي لا إله إلا هو عليه توكلت هيج ذات يكنية بحق بفرسر إلا الله ومن فشتم بأو بس وإيه وتشي لا معادلة كيا كاتك إما دعوبة عن جوازكين نبي إيشا كمان بو أبي لشوين يك على مجلس يك دعوة في دانش تويتر نخمس جار يوم فيش بوا ودلش من بيس أغلب بوا بلام جرينج أوي تو أمتي فريني زوجار أبيني داعيك لشوين يك قليك والله كاك خلق جوا بيا نادري وكاك خلق تاك نادري وكاك خلق هروابوا عبر القرون خلق هروابوا ساعة وساعة يستاك ديبو وتاري جو أكري الله يبرو موها مو معلك ما كما خير أو دقي خير يكبي دو دفتر دابوا مزقوتي دو ساعة دو ورقة نادا شكم بو دين وايا أو كاتيك كاري قري دين زورة لسري أو كاتا هموش تيك أكالا فينا أخوا بلان دعا أو توزي خاوة بيتو شتيكي تر أبيستي وشتيكي تر أبيني توزي أكسر دبيتو لناو صحابشا أما هبوا قرينك أوي إيما براي مسلمان من خلطي كجو من ليقري نرمو ميان بي ببزعي بي مقامي دعوة بيريستي بفش بسنا بخوا كاتيك كسي فش لتو هالأكا دوان تلبرو رود دي كاتي كسي جولي ناغري دوان تر جولي ناغري دوائي ومن كفشتن بخواب بس دعوة بو دينك خواب كمو بو پاداشتو قيامتي خون بيكم قرين ترين شد اوه كمن فشتن با او بستوا ازرو پاداشتم لاي اوه هيچ كاتيك آماده مبا ام خوش گزرانيا بديتا كسيك كوها نزانو نفاما بويا خوش شويستان انساني مسلمان من تعلق شيئا وكيل إلي او من تعلق بشيء وكيل إلي پشت به هرش دیاب بستی ادريت دست او زور گرینگا پشتت به عشرتکت ببستی پشتت به خزمت ببستی به پارت ببستی به دصلاتت ببستی خوای پروردگار تو له خوای بیا بری اکات زور گرینگا بو مقامی خلچی عوام بو مقامی خلچی کاسب بو مقامی خلچی بان خواس قد تعلقت بغیری خوا و نبی بويا في غمر صلى الله عليه وسلم الرين موني منو تو أكا أفرمي كاتي كلمال درسي بولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بناوي خوا پشت أبستن بخوا هيج حول قوة هيزو تو أنايك شمنية تنهاء ونبيك الله سبحانه وتعالى بومي برجستك دو كواتا خوش بيستكم پشت بستن بخوا بروبوميك هر مسلمانيك خوي لي آوتا بكا بيمنتا لهموش تكاني دنيا وبيمنتا لويك للاي خلشية سيقي بخواها مأويسة لخلق أما معادلك يا عزيزكم مأويس بوي لخواه سيقت أبو بخلق والله خواهي پروردگار إيشد بوناك بويا دعواك من خواهي پروردگار همو لايك من عاقبة خير بك واما نفكها زياتر فشتي بيب بستين زياتر راويجي بيب كين زياتر كإيشو كاريك من هي وبو من ناكرت بو ما ناتي ده بيشوا حسين دعوة لأو بكين بلين خواهي فروردگار هيج حول وقوته هيزو توانايك ليه تنها أو پش بسنن بيه كبتو هما وام ليه بكين إيشا كانم بو آسام كين توكوليش كاتي كإنسان هلي قد نيوي ديني كامل بو دعوة كم لخواهي فروردگار همو دينو إسلام مان كامل بكات وتمن مان برخير وبركات بكات نيجو رجو طاعت وعبادت مان ليه قبول بكات حتى وكو دي تاريكي تر أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم بخواي فروردگارتان أسبيرم فروردگار سبيرا وكان زايناكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، آمين. لا درس فقه كمان الياقوت النفيس لسر عنواني مكروهات الوضوء واستابن لخزمة أنبابة أبن كوكو تكملي أكواي لبو بابتي دستونيش كفيشتر باسي فرزا كان مانكر باسي شرطا كاني دستونيش مانكر باسي سنة كان مانكر استاش دين سر مكروهات الوضوء يعني أوشتاني كوا ناپسندن لدستونيش مكروهات جمعي مكروها جمع كخوي جمعي مؤنسة أو جاء لنحو باسي وكاتن كخوي مكروه وصفة لبو اشتيك مثلا ارن امشت مكروها جعله موصوف اسم شوكا اسم مذكري غير عاقلة جمع اكريته بجمع مؤنسي سالم وإلا كلمة مكروه هو مذكرة مؤنسنه مكروه لأصوله شون تعرف يكري ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله بل يعني اقل انسان نيكا بهشة خير ورقري بهداش ورقري بلا ما قال بيكي جناهات بيناك تقريبا مكروهات الوضوء أتوانين بلين أوش تاني كوا سنة لدى السنوش أقل أتون نيكي يعني مكروهة كردوا وأكري هندك شتيترش مثلا ما مستعى ما جاي بي كردبي كمكروهاتي دى السنوش زيقل لوي كبية سواني سنتك أفرمي مكروهات الوضوء كثيرة إن جاء طبعا أمشيا حملة بو دى السنوش حملة بو غسل دست أداء أروكو قوتمان أواني كشرطي دستونيجن شرطج بون لبو غسل أتا دواتر دوباري أنكينا ولا غسلة وأوشي ليرا مكروها لبو دستونيج مكروهيش لبو غسل مكروها كان أفرمي زورا لوانا ترك التيامن ترشي راستا وبيش تسفخستن قوتمان راستا سنة بيش عن دستي راستا بشوين دواي دستي تسفا لخوششتنا مثلا لاي راستا وبيشي لاي تسفا بيخين سنة جاء اگر انسان واينك مثلا تصفي بيشوش دستي تصفي بيشي دستي راسته دستي نجاك دلسته بلام كاريكي مكروهي كدو طبعا مخالفي سنته دوميا وترك المضمضة والاستنشاق وازهنان لا او لدور كردن ولا لتور كردن شونك اما باس من كرد لمحاضرة بيشو تلك فرمودي لسر وبيام رسول السلام تأكيد لسر كردي توا وهتا لمزيب نامي احمد مضمضة والاستنشاق هر واجبة جاء اگر انسان ترشي بك يعني ببيئة ومذهبة هر واجب يترك كردوا امامي ابو حنيفة افرمي لغسل شهر واجبة يعني مضمضة والاستنشاق كواتا بلايكمي وكو سنة اما بيكين باشا بوي لو خلافة دربسين جاء اگر ترشي او بكي ديارة مكروه اكمان كردوا لنوش كارشي بسن نية والزيادة على الثلاثة مكروه اكتر لناو دستونيجا ناپسند يكتر او يكا زياتر لسير جاران او بدموطا و دستو باسكو قاتشواني دابك اما قطبان ثلاثا همو اماني عند مكاني دستونيجا سيزار لبو غسل شروع همو جسمك سيزار عبي بيداكي بلام زياتر لسير جار او مكروه ناپسند بس طبعا اولا كاتك داكاتو دلنيابوكا تربو و سيزاركش او سيم زار تواو كردو بلام اگر تر نبوی بید نک پین زارش آیو پیدا بکی هر دوی پیدا بکی تا تر دوی و اگر شکشت هبو لعددک او کاتش قیناک مثلا گوتت نازم نه سیم زاره او بد مساوم داکم نه دوم زاره و تو لای کمک حساب که جاره کتر او بد مساوم داکی امک قیناک بلام که دل نیابوی او ناکره لبرا او حدیثی که عربی که دیتا لای پیغمز صلی الله علیه وسلم سیاری دستنی جلیه که او بیش سيزار يعني بيشاني أدا كأوبد مساو داب كو قاسب بيو أوانا تأخير دستكاني دوايا أفرمي هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظل فرمي أما دستون ويجرى بلام أويك زياتر لو أو سرف بكا أما أساء يعني كاري خرابي كردوا لبرسي شكا مخالفي سنية وتعدى وظلم وزيد روي كردوا واستمشي كردوا استمكا اكري بوخوي كا مخالفة سنة كردية جوريك لستم كردن لخود و اكري زبرين ظلمي شالخلق شكا اسرافي كردوا
اگر وانه با مثلا او اول وانه خلقه شیطر دستونی جو پیال کرده با والنقص عنها طبعا قلت ما لو دست خوششتنش همانشتا سيزار سنة زياتر بخوي داب كات او شهر مكروه والنقص عنها كمتر لسيزارش هر مكروها شكا قلت ما پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هكذا الوضو يعني ثلاثا ثلاثا كما تكسك دوزار او بدو مساوي داب كيان بس يكزار اكتفاء بس بوازبه كي بكا بلو اللي عندك حالة كاونية ومثلا يعني ببالي او بابتك بلان لحالتي طبيعي وكاو هي مكروها لسيزار كمتر او بدو مساوي داب كي باندا مكاني تري دستون يجري داب كي شكا لهمان حديث فرمي فمن زاد على هذا او نقص او روايتش هي يعني چه زياتر لسي چه كمتر لسيجر او اساء وظلام والوضوء من الماء الراكد مكروهي بينزم لمكروهاتي دستونيوش اويكا كسكا دستونيوش هالبقريان خوي بشوا لآويكا وستاوا يعني آوي جاريني آوكا بروا يعني مثلا آوكا بشي تناو آوكا دستونيوش هالبقري يعني عندما كان إلى ناو آوكا رابكا لكاتك داكا آوكا زورنيا بنيتي تطهر دستونيش لبر حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب دائم يعني وستا مقابل بجارية جاري لكاتكا كوا لشقرانا بلام أقر دستخصنا ناوي بناوي اغتراف بيت أو كاتي درستا يعني بونيتيك ديخيا ناوها تأو هل بقري بويك دمساوتيان دستو خاسكت بيه بشوي أو كاتي إشكالنيا والوضوء من فضل المرأة أفرمي مكروه هيك تري دستونيش أويك كسيك يعني بيا وبابلين دستونيش هل بقري يان خوي بشوا بو أويك مايتوا لي آفرت يعني آفرت أقربا أويك دستونيش هل قرتو هندك ماوا يان خوي شوشت هندك ماوا ألي مكروها بيا وبمان دستونيش هل بقري يان خوي بشوا باشا بلام اري ما بس يويكا كاوكا زياتر بي لطهاري افرتكا لكاتك داكا بتنها دستونويجي حل قرت بيت بلام اگر جنوب يويك مثلا زواجيان كدو هابسري يكدينا بيكاو لآوكا دستونويج حل قرن اوكاتي مكروهنية كا بيكاو بلام بجياجيا علي اوكاتي مكروها باشا بس بالنسبة بياو لبو بياو آفرت لبو آفرت إشكالينيا كبأوي يكتر يعني أويك أميني توا لو أويك داينا ولا بو دستونيج نك أويك مستعملة واضحة يعني لزامك أو دستونيج ليها رجري نيو أميني توا بشي دستونيج شكاكا بياو كترج بس لوي دستونيج شال بجري ما دام إي بياو أساية بس لبو آفرت عليه مكروه والإسراف فيه بالصبي حفت من شدك مكروه لدستونيج كما مثال رهينابيتي أفلم زيد روي كذن لصب صب يعني أو بس ذاك كذن أو بده مستوى ذاك كذن يعني ما بس تي وكبرين زور هل بجري وبده مساوي دابك يعني شو كمان بس إسراف يكر يعني أوي زور لو أي إنسان بتواني كمك أو لدستي خوي بكاو بده مساوي دابك أشتواني بري بكاي أو زني ولا ولا يبروا ني ولا ولا يبروا زار وهاي كابر يعني خاصة كلاسر روبارو أوانيا أو هذا دستي خوي اللي أدا نيوه هل هاوا أروه نيوشي بيدا أكو نيوه بولا أولادا أروه أفلم أما إسرافة يعني تساندت بيه ويستهل بود المتساود هل أولا دي هل قرأ لبلو حديثي ك أفلم بيغمة صلى الله عليه وسلم بلاي سعدة تيفري دستو نجي على قرأ فلمي ما هذا الصرف أما تشي أو همو زيدا رويا لأو صرف كدنا يعني بيارا وكوري تنجي مستيزوري حال أقل وتي يا رسول الله في الوضوء إسراف يعني لدى سنوشة إسرافية فرمي نعم وإن كنت على نهر جار بعد صدر باري شابي هرنابي زيد روي تيتابكي إن جاء طبعا كعلين مكروها أقر بيتو آوكا ملشي خوي بيت يعني وكون روبار يعني آوشي زور بيو لبو همو كسوكو يقدي بيت أوكاتي يعني إكسيك بي إذني بيداوي بركاك لو آوى أزادي شون دى سنوش أشوي وشون صرفي أكي أوكاتي مكروها إسراف أي أجر هاتو آوكا إخوين أبو يعني آوكا لبو تايبت لبو دستونيج وقف كرابو باشا أو كاتير حرام أو إسرافة أبيتا حرام باش دعا يودين سر نواقض الوضوء باشي مكروهات الوضوء
يعني أوش تانيك دستونيج هل أوشين نوا نواقض جمع النقض نقض يعني هل وشان نوا يعني ها جريكا هل أوشيتوا بيقولي النقض جالرة كان ما أم إنسان بواسطة دستونيج كي محكم بوا بلام ك دستونيج كي شكاوى أو محكمي نماوى أفرمن نواقض الوضوء أربعة أواني ك دستونيج هل أوشين نوا دستونيج كي أشكين كما فيرن دستونيج كاندن تشوار الأول الخارج من السبيلين أولي كم كذا سنجي في أشهد هرشتك ديتا در ليكك لدو رقاياك طبعا الفلامسة الخارج أتوان برين لبو استغراقة يعني كل خارج هرشي ديتا دروا لسبيلين سبيلين شما بس رقاي بيشو باشا يعني القبل والدبر إنجا أوشتاني طبعا لا بيشو باش دينا دروا زورن ونمونا ميزو بيساي أما بإجماع وكفر من أوجاء أحد منكم من الغائط يعني لحديث أفر من لكن من غائط وبول ونوم باسي غائط وبول كدوة بيساي لقرميز ونستنش دواء كباسي أكي شتيتر مثلا كدل أتشي وكو هوا فساء كالعربي بيغوتي أنظرات جاء أقرب دنك بذراتي بيغوتي أنظرات أقرب بدنك بفساء لا حديث فرمي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يسمع صوتا أو لبو دنجك بدنجك كبايك درسي أو يجد ريحا أو لبو كدنجي نبي أما دستون يجي أشياني طبعا مذي كلبيش ودر أسيد أو يجب إجماع دستون يجي أشياني كسائلك أو شوي منية لدواي ميزة در أسيد باشا يان او خويني كدر اشي لفرجي افرد وكو خويني استحاضة شكا بيغمز والسلام امري كردو او افرده كاستحاضة هي ابي همو جار دستونيجي بشواتوا كواتا اقا دستونيجي نشكابي ديارة دستونيجيكا بخروجي دمكا بدرسون خوينيكا دستونيجيكا اشي ايدي هرچي دربتي لپیش و لپاش او دستونيج اشيني زنانا فرمون تشتشي عادتي بي يقول ميزو بيسا وامانا ينشتكي نادير بيت انزا اوشتكا در اتي بيز بيت وكويكا باس ما كدوانا هم يان بيز بون يان طاهر بيت طاهر شونا وكو مثلا كرم اگر كرمك لا كومي انسانك هاتا دروا مالي خاوينة بخاوين حسابك لين انزا كديتا دروا منفصل بيت جياب بيتوا يان جيان بيتوا يعني مثلا اگر كسكا كرمي هبو هاتا دروا تشو هر دستونیج که اشیا با منفصلش نبی همو امانه دستونیجی اشیا جا با خوشی خوی بیان بنا خوشی خوی بی جا با کبر ناسر اکری دستونیج که اشیا الا المنیه جگل منی طبعا منی هر لا پیش او مثلا لا ذکر در اشیتن ولی من گر اوش دستونیج که ناشیا لبرچی لبروی قاعده کمان خویل قواعد فقهیه علما اوجب اعظم الامرینی بخصوصه لا يجب أهوانهما بعمومه أوشتيك واجبك قولترين دوشتك بتايبتي خوي خصوصيتي خوي واجبناك أهوانك بعمومك يعني ليرك سيك مني در أشيد لبيني دستونيش هل قرتن وخوششتنا شي هي واجبك خوششتنك بخصوصي خروجي منيك واجب أبي إنجا كواجب أبي قولك أهوانك واجبناك بعمومك لأن ما دام خروجة لي أويش أجريتوا قالنا ليرا شو كما دام شتي تنتري لسر واجبة أو أهونا كي لسر واجب هناك ودواتر مثلا دستوني جك هلا ستجير خوشوش نكا خو ك من يكدر أشي دبي خوي بشوا يك خوي شو عندما كان دستوني جش هذا بي بشوا بويرك برين أما تحصيل حاصلة وأسان كاريا بوي على دستوني جش ناشي بلا أبي خوي بشوا الثاني دوميان لا أوشتاني كدستونيج أشكينن بطالة كنوا زوال العقل لا تشوني عقلا جاء بنوستن بونمونة أو إجماعي لسر شكا كإنسان نوست آقاي لخونا ميني باشا حتى زانانا فرمون كآياتي دستونيج يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أفرمون باشا شواء تفسيرا كان يقال لخويها استعنوا فتعنوين ويجبك إذا قمتم وطبعا الحديث كش اما جمان فكر كفرمي دستونيجك اشي من غائط وبول ونوم مش نكيل قرب
اینجا طبعا نوستن من هی و نعاسش من هی نوستن اوی که انسان بچه تا حالتک هز با دورو بری خوی نکا و آگای لخوی نبی و اگر لدورو بری خصا بکن مثلا هیچ آگای لی نبی و علامتی نوستن چی اوی که انسان بونمونه خون ببینید بس اگر هز با دورو بری خود بکی و دزانی یعنی چشپ چشپ یک اکن هندک خصا اکن لگر یک تر بلام مفهوم نیا او پیدا گوتره ناعس نک نائم جا لحالتی ناعس ها دستونیش نش حتا بابلين خوكي بسدان هير باشا ايه اقل كسك قماني هبو آية نستيه يان ناعز بوا دستون يجاكي ناشي تسوكا اليقين لا يزولي بشا جا علماء قياسي سر نوم يان كردوا كوما ليكشد وتيانا اوش وكو نوم دستون يج اشكيني تسوكا عقل الله ابا بونمونا نخوشي جاروا انسان تايشي وا اقري وكو الي اقل عمري دنيا ناميني اوه دستون یجا که اشه که بخوی دیتا و ابی دستون یج بشوات یعن سکر سرخوشی بهوش کردن بخوی یعن خلق یک بهوشی بکا جنون شیطی مثلا بهوش بون یعن تخدیر و بنز بنز ورگتن لبو عملیات و امانه لهمون حالتان دستون یجا که اشه الا بنوم الممکن مقعده من محل قعوده او استثناء الى نسنکا یعنی حالتک من هي اگر چی کسا که نستوشا دستونی اجی نشه اویش پیارن نومی متمکن یعن ممکن مقعده یعنی کسکه که نستوه لارانکانی تواو گاندو تا ارز بوشایی نیه اینجا مثلا پش به دیواره که دا یعن به هر حال واد دا انیشید که بخبر ده ور نگراو نکوتی تسا تنشتو امانه او کاتی دستونی اجی نشکید لحدیثات وکا صحابه تساورين ويجيان كدوا مثلا هتا پیغمبر دي صلى الله عليه وسلم تساورين ويجي عشان كدوا ايدي خويان لك وتوسريان شور بيتو اخوارا ولو كوشيان او زا ثم يصلون ولا يتوضعون باشا لا حديثة كانت رشكة هي مثلا كأغل نرتي دبي دستونيج هالبقري شون توافقين كدوا فرميانا اوان كدستونيج هالنا قلتوا اوان نومي متمكن بوا مقعدكي يعني لارانكاني تمكني كدوا وكبري يعني قرسات يشي خستو تساري من محل قعوده لو شوينيكا ليدانشتوا بوشايش نبوا زاكاري ممكن يعني اذا كسكا قاعد ببلان بوشاي هبي يعني بس لا يشي دا زيات القوة دابي يعني كسكا بالكو تبي لسا بش نستبي لسا تنش نستبي او همي طبعا دا سنواجي اشي سيميان التقاء بشرتي الرجل والمرأة الكبيرتين الأجنبيتين هركاتك بيستي جنوبيا وبريكاود باشا هو طبعا ما بستي غيري محرمة وما بستي ويكا بالغ بن هادوك لاليو قوتي كبيرين يعني اقل منارة شي قوتي كالبيد وكبري يعني نيتي شهوتي لنا اكري اقل بيابك دستي ويكاود منارة مثلا ساربين صالية دستوني اجناشي یان به پیتوانه و آفرتک مثلا مناله چی کر سه سال سالی مات اکا دستونی جنش ولی ما گاه دوشیان جوره بونو گیش بونه حدی شهوت تو امانه و از نبیش بون یعنی محرم نبون اینجا ام برکوت نه پیز با پیست که کبر اکیدیا کویت سب عمدی بی سب سهو بی با شهوت بی یان با غیر شهوت بی با دز بی یان غیر دز بی و پی مزمی مشافعی با قصد بی یان با بی قصد بی لهمو حالت کند دستونی جنش او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا او لامستم بقراءتي او لامستم شهاتو بويا افرمي لبو جماعني كحنفية كان غن ما بستي بيه جماعة ولا ابن مسعود ابن عمر اشخالي رازبي هاتوا ان القبلة من الملامسة ما اذكردن بملامسة حسابك ليه كواتا ديارة ما بستي بيه بركوتني بيستا انك ما بستي بيه جماعة الله اعلم بلام امش من غير حائل باشا يعني سن شرطي باسكر سي يكاميان كبيريني دوام أجنبييني سيميان من غير حائل أبي لا دروي حائل بي يعني ببي پردبي اگر حائلك بو لبيني دستي مثلا بياوك لگر دستي آفرتك بو نمونا دستواني لدست بو باشا دستوني جاكا ناش يعني مثلا دستي لملي دا لسل لباسي دستوني جاكا ناش چونك حائل هي
هروها أفرمون أقدر دز برموكود يان نينوك يان ددان شو كأوانش محلي لذتنيا دستون جاك نشج إن جاك بياوك دستي بر أفرتك أكوي هم لامسك دستون يجي أشي اسم فاعل نيوك دستي ليداوا وهم ملموسكش دستون يجاك أشي أولي فقيرة وبرية خزاخو من أقام لنبوة نعم دام دستي بركوتوا دستون يجاك أشي شوارمين يان مسو قبل الآدمي دزدان لپیشوی یعنی لعورت آدم ای انسان جا او کس مثلا اره من نفسه بیان غیره بید ای خوی بیان غیری خوی انجا عورتکا مثلا لبو کر بیان لبو می بید گسکه بیان گوره بید زندی بید یان مردو بید بعمدی بیان با حالا بید بشهوت بیان با بشهوت بید لهمو حالتکان که دستش طبعا مبستی پی لپی دسته لوك باسك ببطن الراحة أو بطون الأسابع يعني أوها بطن إيريا أسابع كش بطنك إيرانيا كهلو دستكان أوا توزك بقوشي أوي كديارة أجر بربكوي دستون جاك ناشيني جا بشتا تنشتا وانا بس أوي كبزرة بر عورتك بكوي دستون جاك أشتيت لحديثة فمي من مس ذكره فليتوضأ يعني أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ يعني جنو بياوش فرقنا كلوي أو حلقة دبوره باشا يعني دسل حلقي باشاوي بدا لدواوي عورتي چونك كأفرمي من مس فرجه فرز بيشو باشي أقريتوا جا كأفرمي حلقة ما بستي لارانا أقر أو دس شي بربكوي لبي دس لارانا كان يعني أشواني كالدواء واغتوه يقدي دستون يجاكا ناشي يعني قطمان أفرمي ببطن الراحة وبطون الأسابع بلان لدستا كاما كبر فرجو داما أكاوي لبيشو لبارج دستون يجاكا أشياني لبي دست وبطن زقي يعني خواروي پنزكان أو دستون يجاكا أشياني باشا أولشي أنت وابكين ما يحرم على من انتقض وضوءه شكرا هربتي با دستونيجا بنواقض الوضوء أو كسيك دستونيجي شكا تشي لسر حرام بي ما يحرم ما موصول يعني الذي يحرم على من انتقض وضوءه أويك حرام لسر كسيك كدستونيجي شكاوا تشي أفرمي يحرم على من انتقض وضوءه أربعة أشياء سوارشد حرام أبن باشي ويك إنسان دستونيجي شكا أم تارشتان نابي بكات يكميان الصلاة أفرمين نويش طبعا نويش ببي دستونيش ناوي بس ما كل دستونيش شرط لبو نويش أو زا هرتي نويش كناوي لأني نويش يعني فرض بيان سنة بي حتى نويش جنازة كفرض كفاية ببي دستونيش ناوي حرام وباطلة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حتى دستونيش نقري نويش كستان قبولني باش يوي كبي دستونيش أبي والطواف هروها دوامش التواف حرامة كإنسان دستوني جيشكا توافك يبكى توافكش عينا سفرز بي يعني ركن بي يعني توافك سنة بي نابد بكى شنكا لحديثة أفرمي التواف حول البيت مثل الصلاة أفرمي التواف لدور البيت أوشي نواجه وعيا كواتا ما دام أكون نواجه تشون لنواجه دبي دستوني جيش تبي أبزا نواجه كبكى وببي دستوني جيش نابي بهمان شيء وتوافكش وعيا ومس المصحف مس المصحفش سيمشد يعني دزدان لا قرآن قد سند المصحف يعني بو شتي قلتك كلام إخواتي دان نسيتوا مرزنيا همو قرآن تدان نسابيتوا يعني تاريخ صفحة بي كقرآن ببي مزايا من الشافعي ناكري دستي لي بدي لو حيك نسايتوا ناكري دستي لي بدي ببي دستو نيش لبل آياتي لا يمسه إلا المطهر باشا أو زاد طبعا ليرة عندك ألين يعني أول ما بس تبي لوحة محفوظة بلام ألين ناخو ناكلت حمل بكيت السلوحة محفوظ شون كا أفهمي تنزيل من رب العالمين ياخو لوحة محفوظة أنا بس وقرآن دا بس وكواتم ما بس تبي قرآن على كل خلافه بلام وكم زي بخومن ألين دزدان لقرآن يعني لورقي قرآن يعني للوحة كقرآن للسلام ببيد السنيج نبي وحديث الشيء لا يمس القرآن إلا طاهر أبي إنساني طاهر يعني دستون يجري هبيد أو دست القرآن بتا وحمله باشا
هلگرتنی يعني مثل المصحف او سيم بو سوالميني هلگرتنی قرآنش درسنية ببيد سنمش طبعا مادام برين مسكه درسنية حملك بطريق اولى چونك تو هلی اگری زغل دست لدانك هلگرتنك شي الا مگر ري قرآنك لناو هنده کلو پلبي ونمونه جانتايا كتبية كومالك اغرازي تيدايا اشياء تيدايا لازم نيوانا قرآنك شي قدس كي تيدايا مثلا اتوكا اگر بسيارت لب كان ما تسيها الله قريه ليه جانتا خونا لقرآن مهل قرتوا ولو التغليب زياترين اشتاكاني ترى بويا وكاتي درستا قتالي را زانانا فرمون تفسير جلالين حسابيان كردوا بيتاكاني سان بيتاشي تفسيرك زياتر لقرآن بويا مادام پيدا قوتي التفسير تفسيرك غالبا بس القرآن اكريبا بيد السنور هالي بقري ودستي ليبتاي باشا بلام غيري قرآن درسته انسان اگر بيد السنوش بو حتى بيد السنوش جيگوش يعني جنابتي هبي اتواني كتبه كاني تفسير مثلا حديث فقه نحو صرف وامانة اتواني دستيله بلام هر سنتا انسان با پاكو خاويني دستكاري برندس بداتام كتبانه و دستيان لبدات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: الأكبر ولله الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. سلام إخوة إبرتان لبي مسلمان أني خوشويس حاجاني بريس لا وكار إلا الله سبحانه وتعالى. أما مجلس من مجلسي ذكر بيت أو مجلس بيت كهرسين الله لهم تعالى كان من خوش بيت أو مجلس بيت كالله سبحانه وتعالى في إيدي قتري قوموا مغفورا لكم في أن قتري تهستن الله لتان خوش بوا بردوامي لباس كردني سلسلة باسكي خوما لباسي لا إله إلا الله والتوحيد. لا إله إلا الله كباس من كرت ك بيستي بخالك ترها لمرجي بين جمدة أيش بيستي بصدقة بيستي براس قوية شنك درزي رابردو وتمان بيستي بقى الانقياد انقياد وتأمل الكجبون كم الكجبو الله سبحانه وتعالى تعقيد دكاته بيستي بصدقة بيستي براس قوية هموما لم حجدا توشي نارحتي بوين توشي غم بوين توشي آزار بوين بلام آزاكان ليدرسن آزاكان كفران بجريناكن آزاكان أوانن ك لسموري خويا اندرناسن. الله سبحانه وتعالى دفرمي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله جل جلاله دفرمي خلق وحسابك كوتيان إيمان مان هناوا كوتيان إيمان مان هنا وتاقينا كرينوا بل يتاقيا كرينوا. الله سبحانه وتعالى دفرمي ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل جلاله دفرمي ايما تاقيانا كينوا بوي صادق وكاذب دركويت بوي وكسيكا ادعاي شاكاكا ادعاي رازقويكا دركويت كبزاني رازقو يا رازقونيا بوي رازقو كاذب دركويت كسيك معناه صادقة كسيك شمعناه دروزنا هردو كشان يقرو كشانه. الله تعالى ما دام حاجاني خومان اما اميدي اكو بلاي قماني او بين همو يان صادق بن همو ما حاجين بناو بلا مناخه كدوره بينيت دلا كدوره بينيت اي او دلا دليكي صادقه يا دليكي كاذبه. الله بنا ما عنده صدق غشو تزوير وناقص اكو بلاي روكشي كي خراب ليك جاده كاتوا كانسان صادق بو كيسكان راز انسان راز غوبو دورك يته ولا غش دورك يته ولا تزوير ريشي تزوير حاجي تزوير ماموستاي تزوير اهلي دينداري تزوير اهلي مزقوتي تزوير نيجي تزوير. الله ورينا قريت او انا همويان بيستيان بالصدقة بيستيان بالرازقويه الرازقويه لناغدا قاداري اوبين. الله سبحانه وتعالى دفرمي خلقان يقهن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بلان وما هم بمؤمنين. الله دفرمي خلقان يقهن ادعاء إيمانكا باور من هيب الله باور من هيب الرجي دواي بلام الله دفرمي وما هم بمؤمنين إيمانيا نية اجهن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بلام وما هم بمؤمنين. الله دفرمي خلقان كان ادعاء إيمانكا باور من هيب الله باور من هيب الرجي دواي بلام الله دفرمي

ترميه ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ومحمدا عبده ورسوله صدقا من قلبي إلا حرم الله على النار أفرمي هركس يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله إلا الله سبحانه وتعالى حرام يكال سراقر كابو أقاداري الخالق قرنقبن لا إله إلا الله في ويسي بصدق هي إيما بزوبان ما انكزل إيما باشترنية اسال هر کس یک لیمه پرسی همو ما خومن به باشو صالح ازانین همو ما خومن به باشو چاک ازانین بلام دلکه دوره بینه بلام ناخه دوره بینه والله سبحانه وتعالى دفرمه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى دفرمه اوانيك ابخشن وتقوى دارا وراستك لقل بخشين كان بيسي بصدق هي الله دفرمه ايما جاني آخرت وتا برو آخرتي انبو آسانكين دين داريان بو آسانكين بلام اويتر الله بنامان دا كحاشاك ايو دروزنا كاذبا فسن يسره للعسرة الله دا فرميه من هنقا وكان قيامتي شان بو قرس اكين امام حسن بصري دا فرميه وليس الايمان بالتمنى ولا بالتحلى ايمان بتمنى وتحلانية واتابلين هوادارمو من وامو من شاكمو بخوجو انكر دنشنية ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل أويك لذو ضاجي قربه كرده وكانت أي سلميله وإن قوما خرجوا من الدنيا لا عمل لهم خلقان يقدرتون لدنيا كرده ويباشي النبو وقالوا نحن نحسن الظن بالله دوين إيما قماني باش أبين دو الله خلقان يقدرتون لدنيا ذاك كاري زور خرابة كان دوين إيما ظلمان باش دوين خرابة دلن إما جماني باش بخ الله دبي جماني خرابش ابن الله إمام حسني بصري دفرمي كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل دفرمي دروك أن حاشاك إيوة أجرك جماني باش يعني بع الله بربا كردوي باش يعني كرد فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم أجر راس جوبان لقال الله خير وشاكبو بو أوان إنساني مسلمان جاري وبصدقي كردويك بدس دينه كبدست بيناقة بعمل بيناقة بهنقا وكاني بيناقة بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي من سأل الله سأل الله تعالى شهادته هركس يدعوي شهادتك بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه الله دي جينت منزلي شهيد كان بالا جيقي خوشي بمريد بالا ومالي شو بمريد خلق يقه حجي نكردوا لنا أخوة ما عنده إسلا خلق يقه حجي نكردوا نيتو أني بيكا بلان دلنيابا الله سبحانه وتعالى ببي مرتبي صدق دليان لقليانا كات والله دي جينيت منزليك ما دام صادقة ما دام رازقويا ما دام لدل ودبي دلي بوي كروزا وتو شاي فرميسكي بو كردوا والله حاجيك بينا قاد كلب لجورك يا سبليته وخريك الرقبيته أقاداري أوبين كخالكي جرنجا أقاداري الصدق بين بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي ولو مات على فراشه خلقانك ترمان هيا ومن الناس من يعبد الله على حرف خلقانك هن الله أبرسن لسر ليوار لسر ليوار فإن أصابه خير اطمأن أقر خيري تيش توشبو دلت شاك بلين وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ببتشكترين نار رحتي هلا قريته والصدق لناخيانية أقاداري الصدق بين أقاداري الرازقو إيمان بين زور نويشكر نويشكرني زور حاجي حاجيني زور بخشر بخشرني زور وتاربيج وتاربيجني لقيامتها لسرورة أنك يشن بود وزخ بو تنك الصدق لدليان دان أقاداري الرازقو إيمان لا إله إلا الله قورترين درجة لإسلام دا كجيش يا صدق صدق ورازق ويبس دا بلا يخوش ويستكانم أقداري أوبين كصدق رزقار كرا صدق أواني لدنيا دا خلقي وهب ولا خزمة في غنبري إخوة دا أبو صلى الله عليه وسلم دا شوينيك يدور وهاته والله نوجيك ينكردوه روجيك ينكردوه الشهيد هو حيت بس صدق هات خزمة في غنبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم تيه في غنبري إخوة هاتم إيمانة في بينهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سواري مشتركي بوا شان متريك للرسول الله در كوتوا دور كوتوا كوت أخوارا ومليشكا كوت أخوارا وفاتي كرت في غنبر صلى الله عليه وسلم وتي فريشتكاني آسمان بيشوازيان لي كرت نمواجي كرت نروجوي كرت تي لدل يابو صدق رازقوي أقاداري رازقوي بين بزوري عمل نخلطين كاتيك رازقونين بروكشيش ما نخلطين كاتيك فحسي دلما نكين رازقونين
كاتي

ناخمان رازگونیا کاتی دلمان رازگونیا کابو عقاداری ام خالبین زور گرنگ رازگویی رزگار تکا والله بالله وطلا رازگو نبین کرده و کان من سود من پیناگه ایند رزگار کره اساسی ایمانه دور کوتنوی لتزویر و غش چند موچاو رجدار من هی غشاشا چند میزر لسریش من هی غشاشا حاشا یک ایوا چند حاجی و بناو حاجیش من هی راز ناکاد راز ناکا کابو او توشی توشي الله بنام عند توشي بدبختي ما عندك الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أجداي سيرة شا وكانش مانا نجأوي غش لخلق كين بناوي هرشتك وكهمانا لسردمي في غمري خواده صلى الله عليه وسلم يك إلى هاولان نجني بدر دواكوت هات خدمت في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرمي في غمري خواه من دواكوتهم والله دبي الله بمبيني من لأحود داتشيكم يا لجنجي داتو داتشيكم جنجي أحود هاتا بيشوا في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي إن تصدق الله يصدقك أقر تولق الراس الله راسك الله راس تبود يعني بجداري جنجة كيكر شهيد بو هنا أنا خزمت في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم في غنبري إخوة فرمي أهو هو فرمي أوابو كوتي دبي لدو جنجي داتو داوابكم فتعم بالله بيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم مجدي بشتي بيدا فرمي يا ربي من شاتي أو كسادم شاتي بو أو كسادم كالبيناوي تودا شهيد بو كالبيناوي تودا جهادي كردوا فرمي اللهم إن عبدك هذا أو شاهدي في غمبري إخوائي أبوي صلى الله عليه وسلم خرج مجاهدا في سبيلك لبيناوي تودا سويب أبر وردك أما تشير شاهدي بودا دا محمد صلى الله عليه وسلم اتر مجالي هي شايت يقنا ماوا قتل شهيدا وانا على ذلك الشهيد يا رب من شايتي بودا دم شي بو ايكرت صدقي صدقي راس قويب لناخدا راس قويب لناخدا كابو اقاداري او بنك راس قوبين لقال الله دا جل جلاله راس قوبين لقال الله دا انا سيكوري نظر لجنجي بدر دي ساندواكو لجنجي احود دا وعدي ببيغمبر اخوه دا صلى الله عليه وسلم دا بيه اوابكم اوابكم شهيد بولو جنجا دا الصدق راس قوي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لبي اوان دا خلقان يقهن بابندن بوعدا كان اخوانا هموما لو حجة دا وعد ما انداوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كواو بياواني وعدي عند لم حجوا بابدن بحجكاني انا بابدن بوعدكاني انا كلو حجدا بي انا ابي اقاداري او بابند يبين او بابند يغرينغا شونك اراميت في الدار زغار الدكات ليه ده برسيته وعدت بأ الله دا جل جلاله رازقو نبوين لقال الله دا سودمان بي ناغيني الصدق طمأنين والكذب ريبة اقادار من صدق ارامية دا بدل ودروز دروش حاشاك ايوا انجا لقال خلق بيت يا لقال خالق بيت ريبه وشكا اقاداري اوبين لهموش تيك مان بيستي بالصدقة هموش تيك لمشيانة دا نواجد بيستي بالصدقة بو ايما واما لياتو مزقوتا كان مان بريتي لنواج خوين بلام لدرا وجهاني كيترا شنك الصدق لنواج مان دانيا صدق لزكاة مان دانيا صدق لحج مان دانيا بي اقاداري صدق بين ام حجي با ايما با لحج خلقي تر نجي حجي ايما كتشوي نواب او حاجي يعني ترنبي خلق فلان بو حاجي زياتر قول ابري حاج فلان بو حاجي غشاشة فلان حاجي وايا فلان وابو فلان ملاو نا با ايما جياواز بين ايما وعد يقدين بالله جل جلاله كراز قوبين لقل الله دا جل جلاله راز قوبين الله لقل ناخمان دا ما ملاكا والله لقل زوري نويش ما ملا ناكا لقل روري الرجو ما ملا ناكا لقل أوشتاني إيكين لقل صدق كمانا ما ملا كم إيكي صادق با نك زوريكي تزوير كم إيكي رازقو با نك زوريكي غشاش لدي موشاول ما دا خو من بولي بزاني لناخ ما دا ويران بين أقاداري أو بين رازقوي بركة دارا رازقوي چاكا كارا رازقوي دنيا يقل جواني وباكي بيو يبو من سربرزين لقيامتا سربرزين لدنيا دا بوي رازقوي ما نوا والله رازقو نبين صدق ما النبي لقال لا إله إلا الله كمان هم لدنيا خسارتكين هم لآخر جدا شو كبيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي خلقان يقهن دفرمي إن الرجل اللي يعمل بعملها للجنة خلق ما نهي بكر دوي أهلي باش كر دواكات يعني هموي ألين ما شاء الله ما مصاف فلان ما مصايكي باشا خطبي خوشة با وابدين با مسألة كالي سرخو من بينينو زور تشاكا زور باشا فيما يبدو للناس ويك خلق اي بينيه ريشيكي هي جوانا وحاجي فلان وما مصاف فلان
حتى لا يكون بينه وبينه وبينها ذراع، حتى لبيني أو لبيني بهشتا تنها ذراع يقمني، حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، لبيني أو بهشتا تنهايك ذراع أمينه، يعني يكب خريك داخلي بهشتا به. فيسبق عليه الكتاب، كتابك إليها الله قرد ريتوا، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كردوي أهل آقريكاتو أستنى آقريكاتو بو شنك التزوير بو شنك بو أو بو بي بلين خلقي باشا خلقي يقبلان والسير كسيق لكو تايدا برو أهل جهنم ألين فلان كالزور باش بو لكو تايدا آوائي لهاد باش يكي صدقي لقوضان أبوه صدق داد كينت كاتي لسر مرقايك ألين لا إله إلا الله يكسر لدواي أوه ألي لا إله إلا الله ألين فلان كاس لريمز قوت مرد فلان كاس قوتي لا إله إلا الله فلان كاس بدز نيجر ومرد فلان كاس لسر طاعت مرد أو الصدق يدقين بكوتاي يكي أقاداري الراس قوي بين لنا أخمان دا أما أن هوي كوتاي كوتاي من ختامه هو ميسك بيت أقاداري الراس قوي ما بين لقال لا إله إلا الله كمان لقال توحيده كمان لقال طيمانه كي داوما نبع الله جل جلاله شنك الظلمية بين الله ما عمله لقال ظلمانه كات هرتن ريشتها بي هرتن هرتن هرتن لوش تاني كد الدنيا دا حاجبي بصدق سودينية بسيط قواعد جينة ببلا برزكاني باشت ريشك صدقي لقلابي نور نور نوري دنيا نوري آخرته نواجهك صدقي لقلابي رزقار كرا توحيدك صدقي لقلابي رزقار كرا حجك صدقي لقلابي رزقار كرا بلام حجي تزوير ريشي تزوير ميزري تزوير زكاتي تزوير شي تزوير أماني صدقي لقلابي لقيامتها سودمان بينا قيلي دعوكارين لله سبحانه وتعالى ناخمان فاكا توا لهر شي غشو خيانته يا رب ناخمان فاكيتو دور ما خيته ولا درو يا رب صدق مان بي بديت يا رب كوتا وشما لا اله الا الله بكاتك لم دنيا فانيه درشين يا رب كوتا وشما لا اله الا الله بيت خيا ربي كوتا وشي بيركان مان غنجكان مان كلام دنيا درشين بتايبتي اما زيسا لا اله الا الله بي يا رب عاقبه خير مان كي لسر اسلام مان جيني لسر اسلام بمان مريني ناخمان فاكيتو لخرافه كاري لغيبت لخيانت لهر شيء خرافتي دايت يا رب العالمين يا رب لي ما نخوش بي لدايك وباوك ما نخوش بي شفاين خوش مسلمان يا رب العالمين اواني دعاي دعاي خير يعني لايمه كي تاون باركردوا ايمش دعاي ان بودكين لا الله سبحانه وتعالى يا رب شفاين بدي اواني نخوش سرطان يعني اواني نخوش كاني تري يعني لان نخوش خانينا على كلين نخوش خاني هو يا رب مسلمان ازار يعني سركم كيوا يا رب شفاين بدي يا رب شفاين بدي يا رب هر مالك شيء عائله اشتي خيت مالك ايوا هر جنو مردك كيشان هي اشتيان كي يا رب العالمين هر جنو مردك منارت بين منار الصالحين بي بدي منار الصالحين بي بدي يا رب العالمين هر كشو كريك زواجيان بو اسان نبو يا رب انا اسان كي يا رب العالمين كشك داويني كشكان مان باريزي داويني خو مان باريزي اخلاق مان باريزي يا رب العالمين يا رب لسر اسلام بمان جيني لسر اسلام بمان جيني يا رب العالمين لبيناي اسلام دا مامرين يا رب العالمين يا رب حجة كمان لي ورقري يا رب حجة كمان لي ورقري يا رب دعاء كان ما لي ورقري لدايكو باوك ما نخوش بي لدايكو باوك ما نخوش بي يا رب العالمين دايكو باوك ما نزور بي امو ما ندوبون زور ازاريان كيشاوا ايمال يا رب وانا بارينو يا رب سلامتيان كي يا رب سلامتيان كي يا رب اقر مردون ليان خوش بي يا رب العالمين امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، برزان زانس خوازاني عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوام لا زنزير كمان بونا ساندني كتابكاني فرمودا لا القي او زارم عند بار زاند تینا خدمت کتابه چی زور گرنگ لا کتابه کانی فرموده د توانین برین ک گورترین کتابی فرموده مرفوعه و تا قسکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ک به ایمه گیشت به اویش مسندی امام احمد رحمت خوای گوری ل سر بیت سره تا بار زان پیش اوی ک بتینا سر مسندی امام احمد و ته چی کرد ل سر مسند مسند و اتایتیا و او كتاباني كتأليف كرايا و نسرايا باشيوي مسند تسيب و تشومب و وچي يكم كس او جور كتابي تأليف كرديا مسند لا إسناد لا أسند لا فعل أسند وهاتيا إسناد مصدر كيتي واتا روايات كردن جيرانوي فرمودا بسند يشي متصل كبقاتو بو خاوانكي زا او كسا بيغمبري خوابي صلى الله عليه وسلم يا صحابي بي يا تابعي يشكل معنى كاني مسند أويك حديثك بي فرموديك بي كمرفوع بي قصي بيغمبر بي صلى الله عليه وسلم بسندك كبتراني تدان بي لا راوية كانوا رجال كان هيتس بترانك انقطاعك لسند كذا نبي هكسيك لسروي خوي جويلي بو بي بو معنى تنانت صحيح بخاري وصحيح مسلمش لنا ونشاني كتابة كان دا وشي مسند زاراوي مسند لكتابة كذا هي بلان بمانايا چيتر اويك امرو ايما ان شاء الله باسي دكين بريتيا لكو كردنوي فرمودكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدقارتو بو صحابي واتا هر صحابيك تند فرمودي هي فرمودكاني او صحابي لشوينك كو دكرتو كأو توابو پاشان صحابي چيتر واتا ببي مراعات كردن ببي رتاو كردني كتب أبواب فقهي أو كباس ما كتب يشتر لكتاب موطئ إمام مالك يعني لدو مصنفك مصنفي عبد الرزاق ومصنفي ابن أبي شيبة كأوان رتاوي أوان ندكت كام صحابي أو فرمودي روايات كرديا بل كتنها أو فرمودانيان بيكو كودا كردو كعلاقي بابتي كي لبابتا فقهي كان لبون من بابتي طهارة بلام كتابي مسند رتاوي بابتا فقهي كان ناكا بون من فرمودكاني أبو بكر صديق خوالي رازي بي لا يكشوين دا كودا كاتو زباسكي هرتبي بابتك هرتبي يان فرمودكاني إمام عمر فرمودكاني عثمان علي فرمودكاني أبو هريرة خوالي رازي بي زا مسند إمام أحمد جيشيك لو كتبانا ك فرمودكاني هاولان كودا كاتو هر يكا لشوينك دا بترتيبه چي دياري كراو كا پاشان باسي دكي سبارت با ترتيب كردن و تتشونيتي دا بشکردنی فرمودکان بسر حوالکان دا دیاره چند ترتیب کردنیک چند ریک خستنیک هیا که زیاوازا لمسندیک و لبو مسندیک چیتر بونمونه هندیک لنوسرکان لزانایکان کاتیک کدین ترتیبی فرمودکان دکن بجوری قبیله دیکن بجوری هوزو تیرکان دیکن بونمونه لبنی هاشمو دست پیدکا کبریتی لو تیری که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تیدا لدائک بو پاشان او تيرو هوزو قبيلاني تركا نزيكن لبني هاشم نزيكن لا تيركي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او زوريكا لا ترتيب كردن يشد لا زوركاني ترتيب كردني مسانيد كتبكاني مسند بريتيا لا بجوري سابقو پیشيني او صحابيا تاتن لو بايو مكانتكي تونة لا اسلام دا للاي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بونمونا زوربي مسندكان دس بيدكان با عشري مبشرة او دها وليكا مجدي بهشتيان بدرا دواي اول ابو نمونا اصحابي بدر او سيسطو تشار ديان باز ديان حفدا كسي كلا غزوي بدر دا بجداريان كر باشان اصحاب مثلا بيعه الرضوان او انا كلا بيعه الرضوان لكاتي لحديبيه كبجداريان كد وهكذا جوري تشتر لا ترتيب كردن بريتيا بجوري بيتكاني هجائي وتالف با تا ثا بوشيويا ترتيب دكان وتا بون من دست پیدا که کم زال ابی بن کعب که به همزه دست پیدا که پیتی دومی شی بریتیه ل با زاو زور ترتیبانه هیله تا
كتابكاني مسند سرتاي تأليف كردن سرتاي نوسيني كتابي مسند لكي ودستي بيك طبعا إمام أحمد يكم كسنبوة ككتابي مسندي بوشي وازا تأليف كردن بل كل بيش أو زانايا ترهبونا كلوشي وازا لكتاب كوكرنوي فرمودا كتابيان نوسيا زياواز يكي رازيا يكي لنوان زانايا كيكم كس تشيبوة بناوي مسند كتابي نوسيا هندك او رأيانا بلكو دتوانا بلام زور بي رأي كان لسر اوان كا يكم كس ككتابي مسندي نسيبي بوشي وازا بريتيا لزانايك بناوي عبيد الله بن موسى ابو محمد عبيد الله بن موسى بن ابي المختار العبسي الكوفي كالصالي دو سطو سيزدي كوتي وفاتي كرديا لدواي او يحيى الحماني يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني ابي شهر كوفيا لصالي دو سطو بيستوهج وفاتي كرديا مسدد بن مسرهد البصري كراوية كجيرة رويتي مشهودة كلسالي دو سطو بستوهشت وفاتي كردية أبي جيتي يقبولو كساني كمسندي نوسيا أسد بن موسى كناسراوة بأسد السنة لمصر أبي جيتي يقبولو أوائل سرتاكاني أو كساني ككتابي مسنديا نوسيا لصالي دو سطو دوازدا وفاتي كردية نعيم بن حماد ك لا صالي دو سطو بستو حفظو فاتي كردي أبيش بهمان شوا لا مصر أوانا سرطا كاني أو كسانا ككتابي مسنديان نوسيا استابا رزادة تينا سر إمامي أحمدو مسندكي بيش أوي باسي كتابة كبكين زي خويتي ككرتيق لسجيان نامي إمامي أحمد باس بكين إمامي أحمد أبو عبد الله أو كنيكيتي أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمامي أهل سنة لسردمي خوي وشيخ إسلام لسردمي خوي لصالي سطو شستو تاري كوتي لدايك بو وهل سرتاي تمنيوة هل من داليوة دستي كربا داوا كرني زانستو حديث طالب علم بو زانس خوازيك بو كتندين شيخ ما مستيها بو كفرمودياني لي ورقرت علمياني لي ورقرت يكم كس يكم لما مستيها كاني كالتمني بازد صالي دا لخزمتي دابو بريتيبو لقاضي أبو يوسف لبغداد قاضي أبو يوسف كمشهورة يشيك لقورترين زانياني إسلامو كالصاحبين دوها ولكي أبو حنيفة رحمة إخوان لسربي أو قاضي أبو يوسف محمد بن الحسن الشيباني زا قاضي أبو يوسف كالصالي سطو هشتاو دو وفاتي كرديا إمامي أحمد لصالي سطو حفتاونو لخزمتي دابو فرموديلي ورقتيا لو فتري سرتا كان دا إمامي أحمد زورترين فرمودي لهشيم ورقت هشيم بن بشير كأوي جيتيك لفرمودة ناسا ناسرا وكانو راوي وجيرا روا ناسرا وكاني فرمودة كأويش لصالي سطو هشتاو سي وفادكا تا وفاد كرني هشيم إمامي أحمد لخزمتي دا دبي تانانا زياتر لسي هزار فرمودة لهشيم رواية دكا لدواي وفاد كرني هشيم إمامي أحمد دسبا رحلة دكا بقشت كردن لبينابي كوكرنوي علم لكوكرنوي فرمودا يكم قشت كردني لبو كوفة دبي لبو شاري كوفة كلوية تن راويك تن زانايك وفرمودا ناسك تاوي بياندكوي لوانا أبو معاوية الضرير كزانايك وفرمودا ناسك مشهور لصالي سطونوتو تاري كوتي وفاتي كردية هروها يشيق لقورترين شيخة كاني بريتيا لوكيع بن الجراح رحمة خوالي سربي كوش لصالي سطونوتو حفظ وفادكا ما واجي زور لخزمتي وكيع دبي وبشي زور لفرمودكاني وكيع كودا كاتوا لصالي سطو هشتاو شج يكم زار قشت دكا لبو بصرة لبتساوي دكا يبا معتمر بن سليمان كيوجيكا كلا راوي وفرمودناسا ثقو زي متمانا كان كالصالي سطو هشتاو حفت وفاتي كرديا يشيق لقشتكاني لبو حجاز دبي لبو حدس كردن لبو مكة ومدينة كلاوية تساوي دكوي لبتايبتي لشاري مكة تساوي دكوي بيشيك لقورترين شيخة كاني كبريتية لسوفياني كورين عيينا رحمة خوالي لسربي ما وشي باش لخزمتي سوفيان دبيتاناند إمامي أحمد خوي كدالي من يعني خوالي قورة تقديري نكر كتساوم بإمامي مالك بكوي بلام تعويزي كدموا خوا تعويزي كدموا ببينيني سوفياني كورين عيينا هروها هل مكش لبوية كمزار تساوي دكوي بإمامي شافعي رحمة خوالي لسربي طبعا ما ويجي زول لخزمتي إمامي شافعي دادبي بتايبتي أو كاتاني كإمامي شافعي ديت بغداد لوين اشتزي دبي إمامي أحمد همو كتابة كاني إمامي شافعي دانوسيتو علمي شافعي وردك دي زاري تشتر لصالي سطنو تتسار دسيتو بصرة أو زارة تساوي دكوي با يحيى القطان كيكا لشيخو ما مصلا قولكاني كالصالي
سطو نوتو تسار تاوي بيدا كبي لا صالي سطو نوتو نو لقل هاوري نزيشي خوي يحياي كوري معين قشت دكان لبو يمن لبولاي عبد الرزاقي صنعاني خاواني مصنفك بيشتر باسي مان كردو باسي كتابكي مان كرد ماويشي باش ماويشش مانك لخزمت عبد الرزاقي صنعاني دامينيتو فرمودكاني او وردقري لدواي قرانوي وتالا دواي قرانوي لاي عبد الرزاقي صنعاني وتالا دورو بري صالي دو سطي كوتي وكوزانيان باز دكان دز دكا بنوسيني مسندكي يعني سرطاي دز بيكردني تأليف ونوسيني كتابكي بريتيا لدورو بري صالي دو سط لا صالي دو سطو نو يكم قشتي دكا لبوشام او باش يكن لا قرنترين ومشهورترين وبناو بانكترين او شيخ ما مستاني كإمامي احمد فرمودي ليان ورقرتي اقنا شيخ كاني زورن وكوزانيان باز دكان كاتنها لمسندكي دا لدو سطو سيوهشت شيخ دو سطو سيوهشت ما مستا فرمودي ورقرتي اواني كعلميان لي ورقرتي اواني كفرمودين لإمامي احمد ورقرتي واتا قتابي كاني تشين طبعا اوانيش بتأكيد زورن بلام قرنترينيان قرنترينيان بريتين لا دو كوركي عبد الله صالح كوري كهردوشيان مسند لري اوانه وغوازريتو هروها اموزايكشي حنبل حنبل بن اسحاق لري او سيك سوا مسند امامي احمد لبو ايما غوازريتو بتايبتي عبد الله كوري هروها امامي بخاري يتشكبول طلبكاني امامي احمد امامي مسلم ابو داود ابو بكر المروذي حرب بن اسماعيل الكرماني اوانه بشكن لا قتابيه بناو بانغاكاني امامي احمد إمامي أحمد مشهور بوا بعلم بوراء بزهد وتقوى وخواناسي مشهور بوا بويك زور تن بوا بتمسك ودزقرتن بحق يشيك بو لو كساني كتوشي تاقي كرنويشي يكزار قوربو لسردمي عباس يكان بتايبتي لصالي دو سطو هجدا لسردستي مأمون خليفة عباسي لكاتي محنته فتني خلق قرآن كأوان تبني أو عقيديان كرك قرآن مخلوق كلامي خوانية بحقيقي إمامي أحمد يشيك بولو كساني كخوراقر بولو محنة دا طبعا أزيتو آزاري يشي يكزار زوري بيني وكوزانيا بازا كان ماوي سزن كردني دو صالوني وزياتر لسزن دابو لسردمي هرسي خليفة أزيتو آزاري يشي زوري ديت كأو عقيدين بزور دياني وسفرزي بكان بسر مسلمانان دا واتم مأمون لدواي أو معتصم لدواي أو واثق بلام كاتك متوكل هات لصالي دو سطو بيستو حفت كمتوكل دبيتا خليفة أو فتنة ناهري زاري تشيديكا مسلمانان دقرينو لبو عقيدة باكاكا كقرآن بيروز بريتيا لكلامي خواهي قوربة حقيقي هندق لمؤلفات كاني أو مسنديكا إستا إن شاء الله باسي دكين كتابي الزهد كتابي فضائل الصحابة كتابي الرد على الجهمية كتابي العلل أو بشيكن لمؤلفات نسرا وكاني إمامي أحمد هندق لأقوال زانايان زانايان لو سردما سي قتابي كاني خوي سيها وكوفا كاني سيما مستايا كاني سيان قوتي درباري إمامي أحمد عبد الرزاقي صنعاني كما مستاي بوا ما مستاي إمامي أحمد بوا دلي ما رأيت أحدا أفقها ولا أورع من أحمد بن حنبل كسم ندي تيزانا تربي فقيه تربي وورع تربي لأخوة ترستر لا إمامي أحمد قتيبة بن سعيد دلي خير أهل زماننا ابن المبارك وعبد الله كري مبارك ثم هذا الشاب باشان أو قنزة كان لقال إمامي أحمديتي ضلي وإذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة أقب بياوي كديد كإمامي أحمد خوش زويد بزانا أو صاحب سنة لسر سنتي بيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم باشان ضلي هر قتيبي كري سعيد ولو أدرك أسر الثوري والأوزاعي والليث لكان هو المقدم عليهم أقل لسر دمي أوسي زانا قورية بجيابة سفياني ثوري أوزاعي ليثي كوريسات أقل سردمي أوانا دا بجيابة إمامي أحمد ببيش أوان دا كوتو تنانت بسياريان ليكد لقتيبة وتيان ينضم أحمد إلى التابعين دقاتا آستي تابعين قال إلى كبار التابعين بلكو دقاتا آستي قورة تابعية كان إمامي شافعي كأويش بهمان شو ما مستا إمامي أحمد لو تيجي دا دلي خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل طالي منك لبغداد درتم هيت بياويكم بزينهش لدواي خوم كباش تربي وزانا تربي فقه تربي لأخواتر استربي لإمامي أحمد كأوشاياتيك براسي زيقا اعتبارا لإمامي تشي قوري وكو إمامي شافعي
محمد بن يحيى الذهلي دلي جعلت أحمد إماما فيما بيني وبين الله. أحمد مكريتا إمامك بيشوايك لنيوان خومو لنيوان خواي جوردا. يحيى بن سعيد القطان كأويش بهمان شيو ما مستاي إمامي أحمد بوا لبصر دادا نشت كاتك إمامي أحمد ديتلي دلي ما قدم علي من بغداد أحد أحب إلي من أحمد بن حنبل. دلي لبغداوة هيتس كسيك نهاتي تلام كخوشوي ستربي للام لأحمد كريم حنبل. إسحاق بن راهوية دلي أحمد حجة بين الله وبين عبده في أرضه. حجزو بلغيش خوايا لنيوان خواي قولو لنيوان عبدو بندكاني خويدا. علي كريم ديني كأيش هاكوفو هاوري خويتي دلي إذا ابتليت بشيء فأفتاني أحمد بن حنبل لم أبالي إذا لقيت ربي كيف كان. دلي قرب تشيشيك هاتا بيشم إيماني أحمد فتواي لبوم دا من هس جيمليني وبيمنتم كاتك دا قريمو لبولاي خواه حجزيكم بيه. أو بشيك لأقوالو لشاياتي زانيان لسر أو إمامة قولية رحمة إخوائي قولية لسر بيه. السبتي نسر كتابكي كتابي مسند بابتي كتابك وسببي تأليف كردني ولا برتس إمامي أحمد أو كتابي تأليف كرد ديار بابتي كتابك بريتيا لا كوكرنوي فرمودة مرفوعة كان وتا أو فرموداني كقصي خدي بيغنبرة صلى الله عليه وسلم يان كردوي أو كوكرنوي أو فرمودانا ليكشوين دا بجويري صحابي كان بجويري ناوي صحابة أو بابتي كتابك وتا إمامي أحمد زور تركيزي نكردية لسر موقوفات أويك وتي صحابي أجر تسيب بشي شيء كمي تدا يكو باشان إيش بعض يكين يعني قصي تعبئي أو أنا بشي شيء كمي تدا بلام تركيزي إمامي أحمد لسر أوب وكتنها فرمودي مرفوعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوب كاتو لبرس إمامي أحمد أو كتابي تأليف كرت وكو بيش ترج لا القكان ترج بعض ما كرت أو سردميك إمامي أحمد تيدا جيا سردميك بو ك موزانايان رويان كده تأليف رويان كده نوسيني كتابو كوكر نوي فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بترتيبكو ريخسنيشي دياري كراو زالبر او اولاترين كس كلو سردما دا كتاب كوبكاتو بريتيا لا لإمامي أحمد وخوشي باس لو كتابي خوي دكا كالبرس تأليفي كده واتسم بس يشي هب وتيدا يشي لو بتاني كإمامي أحمد خوي بكوركي دلي بعبدالله كوري دلي احتفظ بهذا المسند ضري باريس غاريل يبقى لو مسندا فإنه سيكون للناس إماما دبيت إمامو بيشوايك لبو خلق يان لشونيش كدري عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه ضري من أو كتابم تأليف كرب بيتا بيشوايك ببيتا رينموي كريك لبو خلق أجر خلق اختلاف وزيوازي لنيوانيا دا رويدا لسنتك لفرموديكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بقرنو بو أو كتابو سرطاويل بي لبويان حنبل كآموزاي إمامي أحمد يشيك بو لو كساني كمستدكي لي ورقرتيان دلي جمعنا عمي لي ولي صالح ولي عبد الله دلي مامم واتا أحمد يكري حنبل منو صالح وعبد الله كوكر دوا وقرأ علينا المسند مستدكي بسر إما دا أخوين دوا وما سمعه منه غيرنا لغير إما كس أو مستدج جيل نبوة ما بستكي أوي بتواوتي أجناء بتأكيد خلك شتر يجزار زور هبونك لأن جيل بو بلام سن جزءك سن بشك بلام همي بكاملي تنها أو سيكسا مستدى إمامي أحمد يان جيل بوة باشان حنبل دري وقال لنا إمامي أحمد بيغوتين إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من 750,000 طالما أو كتابم كوكر ديتوا ريكم خستيا هلم بجارديا لزيادة لحفصة بنزاه زار حديث طبعا أو معروفة لو سردما دا ما بس يعني كاتيك أجمار زور باز دكن ما بس يعني أوي همو طريقة كان همو رجاء كاني فرموديك يكفر مودي دبيني سط رجايه لسط طريق لسط سندوا هاتيا أو همو بفرمودي زياواز حساب يعني كدينك بيكفر مودا ضريفة مختلف المسلمون فيه وسره الأجر خلق اختلاف رويدا لنيوانيان دا رادزيائي رويدا لنيوانيان دا لسر فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو بقرنوبو أو كتابة فإن كان فيه وإلا فليس بحجة أقر تيدابو أقرنا أو حجزانية طبعا ليرا ما بس إمامي أحمد أوني يكا همو كتابكي حجزية نعم ما بس أوي يكا أوي يكا لدروي كتابكي أو دانية حجزانية بوش يو إمامي أحمد أو كتابي كوكر دا وحزمكي طبعا قباركي قباريش يكزار قوربو موسوعيك انسيكلوبيديايك براسي لبو فرمودكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم سبارت بقباركي
كزور جورب وإمامي ابن كثير لا اختصار علوم الحديث ضلي لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته.

ضل هيك كتابة شيء مسندني بقعت آستي مسندك إمامي أحمد لزوري فرمودكاني ولا جواني ريك خستني فرمودكان ودابشكني فرمودكان بصر ها ولا كاندا تنانت قولك هي عندك لزانيان قوتيتيان لا يوجد حديث ثابت إلا وهو في المسند بلفظه أو بمعنى هيس حديثة شيء ثابت صحيح نية إلا لمسند وجوده هي تبى لفظ تبى معنى أجرت سوى كزانيان ضلين كمبالغة كردنا شون كإما حديث معنى هي صحيحة بلام لمسند إمام أحمد دانية بلام بعث كلويك يعني اعتراف كردنا دانانا بقوليو قبار الزوركي أو كتابي إمامي أحمد بتينا سر شرط مرض إمامي أحمد ضابط كاني مرض كاني تيه لبو كوكر نوي فرمودو لبو تومار كردني فرمودا كان لا كتابة كيدا طبعا إمامي أحمد بخوي لكتابة كيدا باسي نكرده كمرض كاني تين بلام وكو استقراء وكو ليخوي نوي زانايان لبو كتابكي ولبو أقوال كاني لكتابة كاني تردا لبو يعني بدر كوتية كإمامي أحمد ما بس تيبوا لو كتابة دا كهرسي حديثي مشهورة هرسي حديثي ناسرا ولا نو خلق دا أو حديثانا كوب كاتوا واكتفاينا كردية تنها بحديثي صحيح واتخوي بابند نكردية وكو أوي كباشان إن شاء الله ل لصحيح بخاري ولصحيح مسلم دا باسي داكين خوي بابند نكردية خوي ملزم نكردية بوي كتنها حديثي صحيح كوب كاتو توماري بكالكتابة كيدا كواتا حديث ذكرتي ذهب إلى مسند إمام أحمد ضعيف بي بلكو موضوع إجبي وكو باشان باسي لكن إمام أحمد هندك راوي هيك يعني مجروحا بريندار كراون يعني زانيان جرحيان كردين بجرحي چيزور تند شديد إمام أحمد وازي لو كسانا هنا وتناند إمام أحمد هندك حديث هبوا وتعني بيداتشنوي هبوا هندك حديث كبيشتر نوسيتي ضربي لسر ضربي لسر لدايو يعني داوي لا عبد الله كوري كدي كوارشي بكاتو بلام هندق لو فرمودانا بسهو بهلا مايتو لا لكتابه كيدا كامام احمد خوي بيشتر داوي كدي كوارش بكريتو كواتا بلغي لسر اويكا مرجي تنبو وستيتي او فرموداني كخوي راي لينبو بيشتر توماري كدي لكتابه كدا رش بكريتو زانيان رازيان هي لسر فرمودكاني مسند امام احمد كتاتسند صحيحا وتاتسند حديثي ضعيف يعني موضوعي تدا دتوانين بلين دبنا سي مذهب سي قول سي رأي هي لسر حديث كاني مسندي إمامي أحمد قولي يكم أويا كهمو أو فرموداني مسندي إمامي أحمد احتجاجي بيدكري هموي يعني زيقاء أوي بتبلغيتي شرعي وهيت حديثتي ضعيفي تدانية أو قولي كالقول كان بتايبتي لوانا أبو موسى مديني أبو موسى مديني كالواني كضلي همو حديث كاني مسندي إمامي أحمد احتجاجي بيدكري بلام او قول زانان لقال دانين لبر اوي حديثي تيداك وضعيفة وحديثي تيداك وموضوع قولي دوام اوي كهندك حديثي تيدا بل يدكري حديثي ضعيفي تيدا بلام حديثي موضوعي تيدانيا يعني همو حديث كاني مسند امام احمد صحيحنين بلكو حديثي ضعيفي تيدا لاواز كور ناجري بلام حديثي موضوع هل بستراو او جور فرمودي تيدانيا كأواني الأوزان يعني كلاقل أو رأي دان لو أنا مثلا ابن تيمية ابن حجر كبيان وايا شرط إمامي أحمد أو بوك شرط كي بهذا تنها لو راويانا حديث ور بقري كزيقاي متمانا وهندق لو راويانا كدروزن كذاب لبو نمونا مثلا محمد بن سعيد المصلوب يعني يعني أو راويانا كحفظ يعني باش نبوا حديث يعني لي ورنجريا فرمودي لو أنا ورنجرت يعني قولي سيميش بشك لزانايان لقل أو رأي دان وأوانش وكو ابن الجوزي وكو ابن كثير وكو حافظ عراقي أوانا لقل أو رأي دان كشرط إمامي أحمد زورة تساهلك نرمية تداهي لبر أوا أوانا بيان وايا كحديث ضعيف تدا وحديث موضوع إشي تدا حديث موضوع إشي تدا كرتك أويا سبارت بفرمودكاني مسند إمامي أحمد بشك لا بشك باش لا فرمودكاني مسندي إمامي أحمد صحيحة مقطوع بصحته يعني هيت كمان لو دانية كفرمودي صحيحا وبشك زوريان لصحيحين دا لبخاري ومسلم دا هاتيا بشك ديكي لا فرمودكاني مسند صحيحا بلام زائدا يعني زوائدا يعني لصحيحين دا بخاري ومسلم رواياتيا نكديا بشك يان حسنا أو كلاي متأخرين بي قلت حديثي حسن واتا راوية كان هموي ثقا ضبط يعني هي بلام
هندق لراوي كان يتشجيان هندق لراوي كان ضبطي خفيفة بس يتشجيان لفرمودا كان ضعيفة بلام ضعف يتشي لوازية يتشي كم وتذكري اعتباري بي بكري ذكري بهز بكري أو فرمودي بقاتا أو أستيكا بي بقتري حسن لغيره للاي متأخريني فرمودا ناسان بس يتشي فرمودي منكر وباطل موضوع إشي تدا بلام أوانا جماري يتشي كمن وأو كساني كدلين مسند إمامي أحمد فرمودي موضوع دائما دتوانين برين دو جور فرمودي موضوع هل بستراو من هيا جوري كبأن قصد أو كسهاتي فرمودي يتي دروس كردية داتي بال بيغمبر صلى الله عليه وسلم كأو جوريان بدلنياي لمسند إمامي أحمد دانيا بلام جوري فرمودي هل بستراو هيا كبهلا هل بستراو هليك هليك جور قورية كسيق لرابية كان كدروز النبو كذاب نبو توشي أو هليبو بلام فرمودك هل بستراو ذا أو جور فرمودي لمسند إمامي أحمد دا هيا وكو مثالك وكو نمونيك لسر أو فرموداني كزانيان باسي دا كان كهل يعني فرمودي شي هل بسترا ولا مسندك إمامي أحمد دا حديثي أو حديثي كعائشة خوالي رازي بيدي جريتو ولا بيغمبر صلى الله عليه وسلم سبارت با عبد الرحمن كوري أوف خوالي رازي بي كيشي كالعشري مبشرة كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي قد رأيت عبد الرحمن ابن أوف يدخل الجنة حبا وتبينيم عبد الرحمن كوري أوف بقاقولة دتو بو بهشت لبر دولة من ديكي كإمامي أحمد خوي لشويني تر أو فرمودية إنكار دكا خوي نكوري لو فرمودية دكا خلالكي دياري دكاتن بلام لا سهوا بهلا لا مسندكي دا ماوتوا سبارت با منهجي كتابكو تسونيتي ترتيب كردني فرمودكان بسر هاولكان دا ديارة وكوباس ما كر مسند بجيري ناوي هاولان ترتيبي لبكرة فرمودكاني توزيع كردية بسر هاولكان دا وسن اعتباري شي رساو كردي امامي احمد لا توزيع كردني لدا باش كردني فرمودكان بسر هاولاندا سرتا دستي بيكردي بخلفاء راشدين وتا سابقو بيشينين لاسلام بلو باي هاولكان لاسلام دا بخلفاء راشي بخلفاء راشدين باشان العشره المبشره وتا كمزر مسندي ابو بكر خوالي رازي بي باشان عمر باشان عثمان باشان علي خوالي رازي بي دوي اوا شش كسكيتر كلا عشرة مبشرا دواي أوا أهلي بدر هل وها مراعاتي أوشي كردية كنسبيا لروي نسبو رتصلتش يعنوا بون من أهلي بيتي بيش خستيا باشان بني هاشم هل وها باسي مكثرين الصحابة المكثرين أوانيكا فرمودان زور روايات كردية لبون منوكو أبو هريرة ابن مسعود هل وها رتساوي ولاتا كانيشي كردية لبون منفر مدي مكية كان أوانيكا أو رابيانيكا خلشي مكبون يعني أوانيكا شاميبون يعني أوانيكا كوفيبون يعني أوانيكا بصريبون هروها نساء آفرتان مسندي نسائي زياك ديتو أو صحابيانيكا آفرتان فالمديان روايات كرديا خوي شازده مسندي هي يعني داباشي كردي بس شازده مسند بوشي ويكام مسند العشر المبشرين بالجنة دوم مسند الصحابة بعد العشرة سيم مسند أهل البيت رضوان الله عليهم سارم مسند بني هاشم باشان مسند المكثرين من الصحابة كلا مسند مكثرين باسي عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر أبو رمثة أبو هريرة أبو سعيد الخدري أنس بن مالك جابر بن عبد الله باشان مسند المكيين أو صحابي أنا كلا مكان يجتزيبون مسند المدنيين أو أنا كلا مدينة يجتزيبون مسند الشاميين هاولا شامي كان مسند الكوفيين مسند البصريين مسند الأنصار باشان أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باشان الملحق المستدرك من مسند الأنصار باشان مسند النساء باشان مسند القبائل أوانيك لقبيلوه وزكاني دروي مكة ومدينة مسلمان ببون بوشي بإمامي أحمد مسندكي توزيع كرديا طبعا مرزنية يعني همو أو صحاباني كلو مسندانا هاتي بو بشيويتي ريكوبي كريكا لشويني خوي ناوي دان درابي لبر أوي إمامي أحمد خوي بيرانا قيش لكوتا يكاني جياني دا أو كتابي همو يبخد بكاتو همو يحاول كان بشيويتي جوان دا بش بكا بسر مسندا كان ياندا زياتر عبدالله كوري إمامي أحمد أو زياتر خريجي أو بو إمامي أحمد خوي بويدا قوت كأو صحابية فلان هاول لفلان شوين دابني فلان بش فلان جزء لفلان شوين دابني لبر او هندك زار حليتي داهي هندك صحابي هيك لشويني صحابي تشتردا باسكرا كاوي كتبك بخوينتو دزانيكا
يعني او هاولا ديار الدبوا لمسند تشتر لشوني تشتر باز بكري بلام بهلا يعني لبر امام احمد بيرانا جيشتك وبختي بكاتو بيداتشنويك بكاو هر هاولا لشوني خوي دابني سبارت با جماري فرمودكاني مسند امام احمد كاوش هندك رازياي هي بجوري او طبعاني او تساباني مسند امام احمد كاستا هي استا موجوده طبعي دار الرساله كيشك لا يعني باشترين تساباكاني او كتابا بريتيا ل 27637 فرموده طبعي تسابي المكتب الاسلامي بريتيا ل 27588 تسابي دار مكنز دار مكنز جماري فرموده كان دقاتا 28295 فرموده او بمكرر بدوباره كراوي سكزور لا فرموده كان دوباره دبتوا فرموده هي دو صحابي يعني سي صحابي روايتي كرديا دوباره بيتوا بلام ببي دوباره اگر سي تا استا يعني جماري شي دياري كراو بدقيقي بورديني لسر او فرموداني مستند امام احمد ببي دوباره بلام بجوري او كتابي ك ابن حجر عسقلاني كنوسيتي سبارت باطراف كان وتسرتاي دسبكني حديثه كان لا امامي احمد ككتابي شي هي لسر اوا بجوري او ترقيمي او جمارانيك لكتابكي ابن حجر دا هاتيا اخر فرموده دا قاتا 12787 وتببي دوباره تقريبا دا قاتا كم تل نيوي فرموده كان ببي دوباره او جمارك ياخذ نزيشي او شتيشي تقديريا او صحاباني ك امامي احمد فرموده لي روايات كرديا بريتين لا 1608 صحابي خالد تركا جرينجا ليرا باسيب كين اويش زياداتي عبد الله كر امامي احمد لسر مسند ديار او كتابي كاستاله بردست معنا مسند امامي احمد همي خوي امامي احمد نينوسيا همي توما همي خوي تمارينك دلك تبكا بلكو بشك زيادات هي كعبد الله كري باشان زيادي كرديو توماري كرديا لا كتابه كدا جاء او حديثاني لمسند امامي احمد ده كدلي حدثنا عبد الله ابي او ادخوي او فرموداني لكتابه كذا تومار كرديا اول اصلي مسندك بلام هر حديثك تيدا باس كرابك حدثنا عبد الله حدثنا فلان بيقل الشيخ كاني عبد الله ببي اوي وشي ابيه تيدا بي او لزوائد كان وتلو فرمودانيك عبد الله باشا زياده كرديا خالي تركا يعني بيد ناسريتو اوانيك زيادات عبد الله يعني اوش اوي او شيخانيك عبد الله حديث ليان روايات كرديا طبعا زيوازن لو شيخانيك امامي احمد خوي حديث ليان روايات كرديا لتسن شيخه كم لتسن ما مستايه كم هاو بشن لبون منكاتك كضلي حدثنا وكيع كاتك ضلي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي اويك شارزاي زانسي فرمودناسيبي دزانيك عبد الله عبد الله كر امامي احمد نديشتي تا وكيع اين ديتيا براستو خوف فرموديلي روايات نكرديا وبراستو خوف فرموديلي عبد الرحمن كر مهدي روايات نكرديا او كاتد زاندريك او فرمودانا او خدي امامي احمد خويتي كلكتي بكذا توماري كرديا زا او زياداتاني كعبد الله هيتي لمسند كذا تنزوريكن لتواني بلين ك سي زوري هي زوري كان اوانن كعبد الله بشيوي وجادا وتدو زينوي فرمودكا لنسرابك دا كبختي امامي احمد نسرايتوا بلام امامي احمد لمسند كذا توماري نكذبو بشيك لو زيادانا اوانن كمثالك لبو أوا خوي سطو دفر مدى بشيوي وجادة نمونيك لبو أو فرمداني كبشيوي وجادة عبد الله كر إمامي أحمد نسرابك بوا كمي أحمد نسراء ضلي وجدت في كتابي أبي بخط يده لكتابي شي بابم بدسختي خوي دوزيمو حدثنا زيد وتأقصي او حديثه هل امامي احمد رواياتي كرديا بلام خوي لمسندك دا تمارينا كرديا باشان عبد الله هاتيا زيادي كرديا لسر مسندك حدثنا زيد بن الحباب قال اخبرني عمرو بن حمزه حدثنا خلف ابو الربيع امام مسجد سعيد بن ابي عروبه حدثنا انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق اويتش كلوفر مدانيك زياداتي عبد الله بوشيويه دناسريتو زوري تشتر لزيادة كاني
عبد الله كر إمامي أحمد أويك عبد الله أو فرمودي خوي لإمامي أحمد جليبوا بلام لدروي

مسند واتا فرمودك امام احمد روايتي كرديا بلام دوباره خوي لمسندك دا مينوسيتو عبد الله او فرموده جولي بول بابي خوي بلام فاشان هاتي تكرديا زياده كدلنا مسندك دا نموني او زورا عبد الله بن احمد دلي حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ناصح ابي عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يؤدب الرجل ولده إلى آخر يعني فرمودكا باشان هل فرمودكا ذا هاتي. ثم قال عبد الله وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح شكرا ناصح هيك بولو راويانيك ضعيف ولا وازبوا دري لأنه ضعيف في الحديث وأملاه عليه في النوادر يعني مزموعة فرمودكا بوشيوي عبد الله خوي دلي أو فرمودكا بابم لمسندكا ذا توماري نكدي بلام لبوي جيرامو كواتا فرمودكان همي زيادة كريتوا أو فرموداني عبد الله كر إمامي أحمد جوري سيم أو فرمودانا ك عبد الله لغير إمامي أحمد فرمودكي جيريبوا باشان زيادة كريتوا توماري كريتوا لا مسندة كذا زاوانا هنديشان لو نوعانا لو زورانا ك بلا سندو لمتنوا لو روي سندو لمتنوا زيوازا يعني نسندكي نمتنكي إمامي أحمد رواياتنا كريتوا بلكو عبد الله لشيخة شديكا لما مستايا شديكا جيلي بوا باشان لمسندة تمارك دي مثالي اوا نمونيق لبو اوا عبد الله ضلي حدثنا ابو صالح هدب بن عبد الوهاب المروزي حدثنا الفضل بن موسى حدثنا عيسى بن عبيد عن الضبيع بن انس عن ابي العالية عن ابي العالية عن ابي بن كعب قال لما كان يوم احد قتل من الانصار 64 رجلا الى اخره فرمودك دور دريجة أو فرمودي وجودي نية لمسند إمام أحمد دا وسندكش وجودي نية زوري شتر أوانا لو نوعا لو نوعيان كسندكا ومتنكش للا إمام أحمد دا هي لمسندكا بلام عبد الله دي تدكا طريقة شديكا سندية شديكا وكو تقويك وكو بهز كرنك لبو فرمودكا أو فرمودي دجاري توا كأوان زورة جماري أو فرمودانا كعبد الله بوشيوي لمسند زيادة كدير زورة مثالي أوان لمسندها هات وكاد حدثنا محمد بن جعفر وحجاج طبعا أوقص إمام أحمد يعني أود أنا ما مصى إمام أحمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال لم يكن الذين كتاب إلى أن ضليت ذاتي عبد الله قر إمام أحمد حدثني عبيد الله بن عمر سكا وشيخي عبد الله نك شيخ إمام أحمد حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة وتهبهماشي ودقاته والشعبة وعاصم بن بهدلة همان أوفر مدي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا كواتا أو جوري شترا سندو متنكي للا إمام أحمد داهي بلام عبد الله دي بطريقة شتر أو فرمودي رواية دكا أو بشكل لا لزيادات كاني عبد الله لسر مسندكي إمامي أحمد طبعا وكباس شماكت همي زيادة كريتوا يعني أون يبري أمانتي علمينا بارز رابي لكتابة كذا شون كلاواني هندك كسرخنا بقري كأكتابة إمامي أحمد بخوي نسيتي لبرس باشان زياداتي تدا خوب بالتأكيد بدلنيايه وباش تربو كتابة كوكو خوي بتزيهل درابة بلام كاتك عبد الله هاتية أو فرموداني زياد كرديا همي زيادة كريتوا وبتيش دوا ابن حجر كدي لكتابة كي أطرافي مسندي حنبلي كباز دكا هم أوفر مدانة زيادة كاتو كعبد الله زيادة كرديو وشيخ قال عبد الله ابن حجر قال عبد الله لبو زيادة كا كواتا هم أوفر مدكان زيادة كرتو كاميان إمام أحمد خويل مسندة توماري كرديا وكامشيان عبد الله زيادة كرديا سبارد برواياته جيرانو وقياندني مسند إمام أحمد بإيمة خويك رواياتي هي كأوش لعبد الله ويا سرتا باس ماكر كتنها سيكس مسنديان بالتواوتي بكاملي لإمام أحمد وجيلي أبو أوانش عبد الله وصالح كأدوان كري إمام أحمد حنبل بن إسحاق كآموزايتي زيادة لري عبد الله وكتابك قوازراوة لعبد الله أبو بكر القطيعي معروفة بقى القطيعي أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي كالصالي سيصطو شيستو هشت وفاتي كرديا أو كتابك لعبد الله وردقري لري قطيعي وزاري شديك بلاو دكريتو أو كسك لقطيعي رواياتي كرديا أبو علي الحسن بن علي بن محمد ابن المذهب البغدادي كالصالي تار ستو تلو تار وفاتي كرديا ولوي وبوشيوية كتابك بلاودة بيتو آخر خالك باسي بكين بايخ بيتو أو كسك لقطيعي رواياتي كرديا أبو علي الحسن.

بن علي بن محمد ابن المذهب البغدادي كلا صالي تار ساتو تلو تار وفاتي كرديو ولو يو بوشي ويا كتابك بلاو دبيتو آخر خال كباسي بكين بايخداني زانايان

مشهورة كتابك ابن حجر العسقلاني رحمة إخوائي لبي، القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. ابن حجر العسقلاني برقريدك لا مسندك إمام أحمد وردي أو كساند ذات وكضلين حديثي موضوع لا كتابك إمام أحمد دا هيا أكتبانا همي مطبوع همي تساب كراون وبشي شديك زوريش وتا إستاج بردوام خزمتي أو كتابة دكري بتايبتي لا نامكاني دكتورا وماستر لا زانكو كان دا تاوكو إستاج خزمتي أو كتابة دكري وفعلا بيوسي شي با خزمتي شي يقزار زور هيا وكو باداشتك وكو يعني تاكيك برامبر أو إمامة كأو خزمتا قورا أو زهدي أو زهد صرف كت لا كوكر نوي فرمودكاني بيغمبر دا صلى الله عليه وسلم خواهي قورا رحمي بيبكا خواهي قورا باداشتي بداتو لسر أو كارا قوريا كرديل بوكوكر نوي فرمودكان والسلام عليكم ورحمة الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

بسراني بريز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتي أويا جبستي ختم رجانبين بدنج قرآن خوين محمد صديق المنشاوي كبو أمرو جبستي جزئي بستي يكتبين خوامي ربان بك تماير

0: اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: بعد أيام نستقبل عشر ذي الحجة، فما نصيحتك للجميع في استغلالها؟ أرجو بيان فضلها والأعمال التي تسن فيها.
1: نعم، عشر ذي الحجة تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة وتنتهي بيوم العيد، عيد النحر، والعمل فيها قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا فإني أحث إخواني المسلمين على اغتنام هذه الفرصة العظيمة، أن يكثروا في العشر، عشر ذي الحجة، من الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والذكر وبأنواعه: تكبير، تهليل، تحميد، تسبيح، الصدقة، الصيام، كل الأعمال الصالحة اجتهد فيها. والعجب أن الناس غافلون عن هذه العشر، تجدهم في عشر رمضان يجتهدون في العمل أو لا، نعم يجتهدون، لكن في عشر الحجة لا تكاد ترى أحدا فرق بينها وبين غيرها. ولكن إذا قام الإنسان بالعمل الصالح في هذه الأيام العشر أحيا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأعمال الصالحة. هذه العشر إذا دخلت والإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، كل هذه لا يأخذ منه إذا كان يريد أن يضحي. فأما الذي يضحى عنه فلا حرج عليه. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته في أضحية واحدة كما هي السنة، فإن أهل البيت لا يلزمهم أن يمسكوا عن الشعر والظفر والبشر، وإنما الذي يلزمه من المضحي اللي هو الأب. وما تسمعون من هذه العبارة حرم على من يضحي أو يضحى عنه، فإنها عبارة لبعض العلماء. أما الحديث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا. فوجه الخطاب لمن يريد أن يضحي. ولكن لو قال قائل: إذا كان هذا الذي يريد أن يضحي ساقط الحج فسوف يؤدي العمرة ويقصر مع أنه أوصى أهله أن يضحوا، نقول هذا لا يضر، لأن التقصير في العمرة نسف لا بد من فعله، وكذلك التقصير في الحج والحلق لا بأس به وإن كان لا يدري هل ضحى أهله أم لا. نعم.

بينا أن شهر ذي الحجة كله شهر حرام، لكن العشر الأول منه هي أفضل أيام العام، أفضل أيام الأعمال العام في ماذا؟ في كونها العمل الصالح فيها حبيب ذو فضل عند ربنا جل وعلا. قال العلماء ما دام أن الله عز وجل يحب الأعمال في هذه الأيام فهذا دلالة من وجهين: الوجه الأول على فضيلة الأيام نفسها، والعمل الثاني على فضيلة العمل في هذه الأيام. ويذكرون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل أيهما أفضل، العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من شهر رمضان؟ فأجاب رحمه الله: إن العشر الأواخر من رمضان ليلها أفضل، لأن فيهن ليلة القدر، وأما الأيام فإن العشر الأول من ذي الحجة أفضل. وهذا القول الذي قاله شيخ الإسلام ربما يكون عليه بعض التعقيب في أن الله عز وجل لما أقسم في كتابه العظيم بهذه الأيام على قول من قال ذلك من العلماء أقسم بالليالي دون الأيام، فقال الله عز وجل والفجر وليال عشر، والله تبارك وتعالى لما ذكر صفيه وكليمه موسى بن عمران قال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فظاهر القرآن وأتممناها بعشر ليال وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فالحديث في القرآن حديث عن الليالي. والمقصود ليس الفصل فيما مقصود البيان الشافي في عظيمة جليلة القدر عند ربنا جل وعلا. ما الذي يشرع فيها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح، والمراد بالعمل الصالح ذلك العمل الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأردنا به وجه الله عز وجل لا أحد غيره. الله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص، ويقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.

من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات تضاعف فيها الحسنات، فيتنافسون فيها بما يقربهم إلى ربهم. ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، وذلك بما أودع الله تعالى فيها من فضله وإكرامه لعباده، ففيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. ولعظم شأنها أقسم الله سبحانه بها فقال: والفجر وليال عشر. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا فقال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. فبما نستقبل هذه الأيام؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني أيام العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. والعمل الصالح شامل لمختلف أنواع العبادة من صوم وصلاة وحج وذكر وتكبير لله تعالى وتلاوة قرآن وإنفاق في وجوه البر وصلة للأرحام وغير ذلك. ومما يتأكد في هذه الأيام الصوم ما عدا اليوم العاشر منها، فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، خاصة يوم عرفة الذي يكفر صيامه سنتين. ومنها ذكر الله تعالى بالتكبير والتهليل والتحميد. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام العشر. ومنها الأضحية، ومن أراد أن يضحي أمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره من دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته. ومنها الحج، وهو أفضل ما عمل في العشر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

المخرج من الفتن، وجدت الفتن والآن تموج من حولنا والناس تخطفون من حولنا ونحن نعيش في أمن ورخاء ورغد. المخرج الاعتصام بكتاب الله جل وعلا والعمل بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث تكون فتن، قيل يا رسول الله فما المخرج منها؟ قال كتابه. فعلى المسلم الذي يحسن القراءة أن يكون ديدنه تلاوة كتاب الله، قراءة القرآن في كل وقت، هذا فيه مخرج من الفتن، وفيه أيضا بكل حرف 10 حسنات. يعني تجلس بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أسبوع تختم القرآن، ساعة تختم القرآن في أسبوع 3 ملايين حسن، ومع ذلك العصمة في كتاب الله. فمن يفرط في مثل هذا؟ ما يفرط إلا محروم، صلى الله السلامة والعافية. يعني في وقت يسير ولا يعوقك عن تحصيل أي مصلحة، لا دين ولا دنيا، ومع ذلك تجد الذين يجلسون انتظارا لارتفاع الشمس قلة، ونراهم في بلادنا بلاد الخير والفضل أقل من القليل. بل ذهبنا إلى بعض المناطق التي في عرف كثير من الناس محل ازدراء، ما هي محل التزام واستقامة، وفيها طوائف مبتدعة وفيها اختلاط وكذا، وجلس بعد صلاة الصبح صفهم إلى أن ارتفعت الشمس، ومظاهرهم ليست من مظاهر الاستقامة والالتزام. فالزهد في مثل هذه الأمور التي جاء الحث عليها لا شك أنه خذلان. يعني ما الذي يمنع أن يجلس طلاب العلم، يجلس عامة المسلمين، كبار السن، خيار الناس بعد صلاة الصبح لأن تنتشر الشمس لمدة ساعة، ويقرأ القرآن أسبوع 3 ملايين حسنة، ويعصم من الشيطان، يعصم من الدجال، يعصم الإنسان غني عن العصمة من الفتن. المخرج في كتاب الله، العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي، والذي لا يعمل بالسنة لابد وأن يبتلى ببدعة، لابد أن يبتلى ببدعة. عليه أيضا أن يلزم العبادة في أوقات الفتن، ففيها مخرج. وفي الحديث الصحيح العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. فعلى الإنسان أن يلزم هذه العبادة. الفرائض عليه أن يسعى في تكميلها، أن إذا كان يعقل منها النصف أو الربع أو الثلث يسعى أن يعقل جميع هذه الفرائض، لأنه ما تقرب بشيء أحب إلى الله مما افترض عليه. ثم بعد ذلك يسعى فيما يسد الخلل من الإكثار من النوافل من جنس هذه العبادة، يكثر من نوافل الصلاة، يكثر من نوافل الصيام، من نوافل الحج والعمرة، العمرة كفارة لما بينهما، الأذكار التي لا تكلف الإنسان شيئا ورتب عليها الأجور العظيمة. إبراهيم عليه السلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. لتجد الإنسان يغرس الشجرة ويغرس النخلة ويتكلف عليها المبالغ والجهود، و5 سنوات أو 6 ما تثمر. سبحان الله غرس شجرة بالجنة، الحمد لله غرس شجرة بالجنة، وهكذا. ما الذي يعجز أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهي الباقيات الصالحات؟ المال والبنون نعم زينة الحياة، والباقيات الصالحات خير، يعني أفضل من المال ومن البنون، ولا تكلف شيء وأنت جالس وأنت قائم ماشي مضطجع في نور في ظلام، على أي حال تذكر الله سبحان الله وبحمده في 1.5 دقيقة 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. يعني الذي يلهج بذكر الله هل يخذل في وقت الفتن؟ إذا كان ذلك من إخلاص واستحضار لهذه الأذكار لن يخذل بإذن الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحدهم عبارته البسيطة: أنا كل شيء مقفل في وجهي، يعني بمعنى يعني طرق باب الرزق وجده مغلق، ذهب إلى باب الشفاء وجده مغلق، باب الوظيفة وجده مغلق، كل ما يذهب إلى باب من الأبواب يجده مغلق. لذلك قال: أنا كل شيء مقفل مغلق في وجهي. يا ترى من الفتاح؟ إن الله سبحانه وتعالى هو الفتاح، ومن أسمائه جل في علاه الفتاح. قالوا: هو الذي يفتح لعباده أبواب المعرفة، والذي يفتح لهم أبواب العلم، والذي يفتح لهم أبواب الرزق، والذي يفتح لهم أبواب الهداية، والذي يفتح لهم كل ما غلق عليهم من الأبواب من الأمور الحسية والمعنوية، الله هو الذي يفتحها سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا فتح الله سبحانه وتعالى باب من الأبواب فيعطي بغير حساب سبحانه وتعالى، ويعطي بغير سؤال. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه قصة جميلة لأحد الناس. يقول: كان يمر أحدهم في طريق فرأى أم أخرجت ابنها الصغير من الدار وأغلقت الباب وقالت: أنت الذي فعلت كذا وكذا، ورمته خارج الدار وأغلقت الباب. نظر هذا الصغير يمنة ثم نظر يسرا فلم يجد إلا باب الأم، فرجع إلى الباب ووضع هذه الأم بعد قليل وفتحت الباب، فنظرت فإذا بهذا الصغير قد نام على عتبة الباب، فاستلقت عليه وأقبلت عليه تضمه وتقبله وتقول: أنت الذي فعلت كذا وكذا، أنت الذي فعلت كذا وكذا، وأخذته إلى حضنها وأدخلته البيت وأغلقت الباب. قال: سبحان الله، لو وقفنا على باب الله سبحانه وتعالى كما وقف هذا الطفل

الطفل لانفتح الباب. لو وقفت على كل باب مغلق من أبواب التي تظن أنها مغلقة لفتح لك الله سبحانه وتعالى. الله أرحم بنا من هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير جل في علاه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح كل باب مغلق. لذلك الزم الباب، قف على الباب، ابكي على الباب، نام على الباب حتى يفتح، لأنه كريم سبحانه وتعالى، لأنه رحيم جل في علاه، وسوف يفتح لك كل ما أغلق عليك من الأبواب. ولا تستعجل، هناك أبواب كثيرة مغلقة، لكن كيف تفتح كل هذه الأبواب؟ هناك عملين هما أساس فتح كل باب. ما هما يا ترى؟ أولا الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كثير من الناس يشتكي، كثير من الناس يقول الأبواب ليست مفتوحة، كثير من الناس يريد أن تفتح له أبواب الرزق وأبواب الخير وأبواب الهداية وأبواب النور وهو لا يصلي. لن تفتح الأبواب إلا بالصلاة. أعظم ما شرع الله لك هو الصلاة. ماذا يوجد لدينا إلا من نصلي؟ الصلاة الصلاة، والصلاة التي أمر بها سبحانه وتعالى. لذلك أرجوك، أعظم ركن من أركان السعادة، من أركان الحياة، من أركان فتح الأبواب هي الصلاة. إذا لم تكن الصلاة في حياتك فكثير من الأبواب سوف تظل مغلقة، لن تفتح إلا بالصلاة، لن تفتح إلا إذا اتجهت إلى الله سبحانه وتعالى. الصلاة تمتص الصدمات، الصلاة تريح. يقول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. والصلاة التي يريدها الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي أمر الله به: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا التوقيت أتى من المولى جل في علاه، كيف أغيره أنا وأنت كيف نشاء؟ كيف نؤخر أو نقدم بهوانا؟ لا، هذا التوقيت من الله، الله يريدها في هذا المكان وفي هذا الوقت. لذلك لن ترتاح ولن تستفيد بالصلاة إلا في وقتها كما أمر سبحانه وتعالى. لذلك إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبيعته لديه مخاوف، لديه قلق، لديه هموم، لديه أوجاع، يشتكي في الأزمات وفي الأوقات الرخاء، لا يسارع إلى الخير. لماذا؟ لأنه لا يصلي. ثم قال: إلا المصلين. ثم ربط الصلاة بعمل، قال: الذين هم على صلاتهم دائمون، لا ينقطع عن الصلاة، دائما يصلي، دائما يسارع إلى الصلاة. إذن فالركن الأول من فتح الأبواب والسعادة والحياة هي الصلاة. الصلاة الصلاة، أرجوك، الصلاة هي مفتاح كل أمر في حياتك حتى تفتح الأبواب، حتى تفتح الأبواب المغلقة عليك. ثانيا الوالد والوالدة. الوالدة والوالد هما الركنان الآخر من أركان السعادة، من أركان الحياة. لن تفتح الأبواب إلا بهذا العمل، إلا برضا الوالدة والوالد. لن يرضى الله، انظر، لن يرضى الله حتى ترضى الوالدة ويرضى الوالد. تصلي لكن هذا الجانب كذلك مفقود عندك، لن تفتح الأبواب، لن تمضي الحياة، لن تأتي السعادة. تبر الوالد والوالدة، تقوم على طاعتهما، لكن الصلاة مفقودة، لن تستوي الأمور، لن يستوي الحال. لا بد أن تجمع هذين الأمرين. يوصي الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وصية مباشرة لكل إنسان: ووصينا الإنسان، ووصينا الإنسان، ووصينا الإنسان. ثلاث مرات في القرآن لم تأتي ووصينا، وصية مباشرة من رب العزة والجلال، إلا للوالدة وللوالد. لا بد أن تتغير العلاقة مع الوالدة، لا بد أن تتغير العلاقة مع الوالد. لماذا؟ حتى نستجلب رضا الله سبحانه وتعالى. أرجوك من اليوم نغير العلاقة، أرجوك من اليوم نبدأ رحلة من الخضوع معهم، من الخضوع لهم، من الذل عند الوالد والوالدة. البعض يظهر قوته وعظمته عند الوالد وعند الوالدة، لا، هنا تبين ضعفك، هنا تبين حاجتك، هنا تبين أنك مسكين. لماذا؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها.

عندما يقول الله تبارك وتعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يعني أنه لا يحب الأول الذي اكتفى بالفراغ، ولكنه يريد أن يقول إن هذا له محبة خاصة. هذا يختلف، هذا محبته تختلف. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله تبارك وتعالى يحبك إذا سلكت هذا الطريق، إذا أتممت الفرائض ثم بعد ذلك تناولت النوافل، فتقربت إلى الله بصلاة الليل، تقربت إلى الله بالرواتب، بالضحى، بالصدقات غير الزكاة، صيام النافلة، حج النافلة، العمرة، الذكر، قراءة القرآن، صلة الأرحام، بر الوالدين الزائد وغير ليس الواجب، وإنما الزائد، هناك بر واجب، هناك بر زائد. لما ذكر الله تبارك وتعالى بعض صفات الأولياء وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، انظر في نفسك هل أنت كذلك؟ هذه صفاتهم، بعض صفاتهم، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لا ذلا، لا انكسارا، تواضعا، في سكينة، بوقار، وليس بذل وهوان. أتقى الأولياء، أفضل الأولياء، أعظم الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مشي كأنما ينحدر من صبب، مشية رجل، لكنه متواضع صلى الله عليه وسلم، ليس فيها مهانة، وإنما فيها استقامة ووقار وسكينة وتواضع. يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هكذا هم لا يمشون إلا بالسلام، لا يقولون إلا السلام، لا يؤتون الناس إلا الخير، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شوف هذه الكلمة، يبيتون سجدا، اللي يبيت نايم، اللي يبيت نايم، قال لها لا يبيتون سجدا وقياما، كأنه يقول كثر ما تنامون كثر ما يصلون، نومكم الذي هو البيات قيامهم وسجودهم لله تبارك وتعالى. يبيتون أي لطول قيامهم، كما قال الله تبارك وتعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هكذا كان، وهكذا ينبغي أن نكون إذا كنا نريد أن نكون من السابقين المقربين. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. نريد أن نكون من أولياء الله، لابد أن نسلك هذا الطريق، العالم بالله، المخلص له، المقيم على طاعته. هذا هو ولي الله سبحانه وتعالى. أولياء الله ليس لهم لباس معين ولا مشية معينة ولا يحل لهم ما يحرم على الناس ولا يحرم عليهم ما يحل للناس، بل هم كأفراد الناس، لا تميز لهم أبدا، بل الناس لا يعرفونهم. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. أبو الدرداء سيد من سادات الأولياء،
رضي الله عنه من عباد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو في تشهده يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. سمعه رجل بجانبه، فلما قضى صلاته قال: ألم أسمعك تقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق؟ قال: بلى. قال: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخشى على نفسك من النفاق؟ قال: إي والله إليك عني لا تغرني، والله إني لأخشى على نفسي من النفاق. فالولي دائما على وجل، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة مشتاق، يخاف أن لا يقبل الله منه العمل. يقول ابن عمر وقيل أبو الدرداء: لو أضمن أن الله قبل مني عملا واحدا لضمنت الجنة، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين.

إن الله ليستحي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا. تأملوا سقف أدعية الأنبياء أصحاب الهمم العالية، يسألون الله تعالى المستحيلات ولا يبالون. لماذا؟ لأنهم يدركون معنى الوهاب. تأملوا قول نبي الله سليمان عليه السلام، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أراد ملكا فريدا غير تقليدي، ملكا محشوا بالمستحيلات، والنتيجة أن جعل الله له النبوة والملك والعلم والحكمة، وسخر له الريح والجن والطير والإنس والخيل والوحش. فليس من الزهد التواضع في الدعاء. ارفعوا سقف دعائكم في الدنيا ولا تترددوا، وارفعوا سقف دعائكم في الآخرة فاسألوه الفردوس الأعلى، حتى لو رأيتم بأنكم لا تستحقوها فأنتم تتعاملون مع الوهاب. هي عبادة رائعة نسيها كثيرون، لكن الله يحب أن نعبده بهذه العبادة. إنها عبادة حسن الظن بالله في وسط عالم تملأه المخاوف والقلق على المستقبل. تأتي هذه العبادة تمسح على قلوب الناس وتعلمنا أن نعيش بفكرة رائعة، هي على قدر حسن ظنك بالله يحدث لك الخير ويبعد عنك الشر.

العلم والإيمان ليس متناقضين. العلم الذي حظي برهانا صحيحا فهو متفق مع الإيمان، لكن العلم الذي يحوي برهانا يقول إنه لا إله ويقول الحياة هي المقدمة، لا قيمة للآخرة، لا قيمة للجنة، عش حياتك، مخاطرة. حياتك 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 100 سنة، الله يعطينا وإياكم جميعا طول العمر والصحة والعافية والعمل الصالح، لكن الحياة مخاطرة، لا تخاطر بها. فكر بعمق، فكر لتكون معتدلا، كن قاضيا على نفسك، فكر بعمق، فكر بعمق، لا تخاطر بالحياة. لذلك يقال أن أحد الحكماء أصحاب النقاشات مع غير المسلمين من باب التنزل في النقاش وإحراج المحاور، قال له يا شيخ، افترض أنك مت بعد الممات وفي القبر وجدت أن كل اللي قلته أنت في الإيمان بالجنة والنار وإلى آخره أنه غير صحيح، كيف شعورك وقد أذهبت عن نفسك الحياة؟ فرد عليه قال له: أخبرني أنت إذا مت كنت في القبر ووجدت أنها اللي نقوله هو صحيح، إن هناك جنة وهناك نار، أخبرني أنت ما ندمك في الحياة؟ إذن هناك في مخاطرة، نعم، لكن نخاطر بالحياة ولا نخاطر بالآخرة؟ حين قضية كبيرة. الاعتدال أنك لا تخاطر بالجنة، لا تخاطر بمصير أبدي لأجل حياة قصيرة ما في عاقل. إذا صار عندك عراك ابحث وستجد النتيجة في القرآن. لذلك من صميم التفكير المعتدل للإنسان المسلم أو الذي عاش في بيئة إسلامية أن لا يترك القرآن، اهتموا بالقرآن، ليس كتلاوة وتعبد، اهتم بالقرآن كمصدر للمعرفة أيضا للذي عنده عراك بين الفلسفة والدين، اهتم بالقرآن في كل شيء، وقف عند الآيات الكونية، قف عند الآيات التي فيها ربوبية الله جل وعلا وملكوته وكيف يصرف الكون، قف اقرأ مرة ومرتين وثلاث بنفسك، فستجد النور والهدى معا.

لم أجد مكانا يعني يناسب هيبة هذا الدعاء كالحرم، كبيت الله الحرام، كهيبة بيت الله الحرام، فأخرجته ودعوت الله عز وجل بهذا الدعاء فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأكرم من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. قم من عبد، وأكرم من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى.

0: والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم. أسألك بكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقبلني في هذه الغداة وأن تجيرني من النار بقدرتك. دعاء يذيب القساوة القلب، يفتت ما في القلب من شهوات وتعلق بالدنيا. شفت ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على رب العالمين ودخوله على رب العالمين كيف كان، ودعاؤه لرب العالمين كيف كان لدعوة أخيرة سطرا أو أقل، يقدم كل هذا الثناء، وثناء عظيم فيه اعتراف بقدر الملك وجلال الملك وعظمة الملك وجود الملك وسعة عطاء الملك. فإذا كان الله أكرم من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، هل تستطيع أن تدعو غيره؟ سل الله ربك ما عنده، ولا تسأل الناس ما عندهم، ولا تطلبا من سواه الغنى، وكن عبده لا تكن عبده، ولا تطلبا من سواه الغنى، وكن عبده لا تكن عبدهم.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التوب رغم هنا صوت الإسلام الله في الذنب.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. بردوام الله شرح كنو ونكرنوي كتابي الاعتصام بالكتاب والسنة بيشوا بخاري رحمه الله وهرو هرو بابي الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيش نفر مدي كالترقي مكاني بخارية بدو ترقيم كراوة حوزار دوسو حفتة واشتو حفتة ونو أفرمي حدثنا مسدد حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله. حديثك مطولة أما حديثه ورداوي قضيش زناية لبيني كوريكا لقال خزاني كريغرتكا عنده اشتشي أهو هذا الرؤى داو دوايك يعني بولاي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام سوك تكليف شتيايا ك مثلا مقابل بباريك بين بيني شاكرا وبويك طلعك بشار بقولين زناك بشار ديتواني دعائي كدينه لرسول عليه الصلاة والسلام بيان لك فلانا كسيان بالرجم بكريت قال ويادا مطول حديثك فرميادا لا أخضين بينكما بكتاب الله يعني قضايا من لبيني أودا بكتاب الله سبحانه وتعالى يعني أمسل وسريت يعني الله سبحانه وتعالى شي دياري كدو فروردقات شي دياري كدو أما حكم أبو إيمو بريار درا يجينا بغض النظر لأسر الشخص كشي رودا وكتشونا الله سبحانه وتعالى وبروردقار لو كتابك بروردقار كازنا بيريت لبر أو قضاءكم لبين تانا حكمكم لبين تانا يقلاءكم ولبين تانا بكتابي الله كاتك بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام خوي حكمك أكات كوات حكم رسول عليه الصلاة والسلام يعني وكو وحي واي كاتك خوي بريار أدات تو آو هاي تو أوين آو هاي رسول عليه الصلاة والسلام حكمه يعني كأنما حكم بكتاب الله سبحانه وتعالى معناه أويا ما أصل وياه اللي هم مشتكى أجرينه أنا بويك الله كرديتي أويك بيغنبري خبر كرديتي عليه الصلاة والسلام بشكل لا جاب جاكردنو تنفيذ كردني كتابي بالوردجار واصحاب رمي اللي بروك كاتك بيغنبري خوايك على شو كم سيري كان يا ملا فرموديك صحيحة هم أنا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي كاتك كتوقي يعني شوار دوري قلاياك تانجرت شوار دوري قلاياك تجرت مثلا شو هذا الجيرة وتود تسليم بيت فرميتي في عن بريخو عليه السلام طبعا حديث كذا مش مطول برا لو جزء أساسية بمساسة بصحابك فرميت دان بزينة بحكم خوت ونيا يعني حكم يعني بدأ بحكم خوت باش ما إذا مكاتك في عن بريخو عليه السلام هر صحابيك بنيريت بوهر روداوي قل روداوا كان أفرمي أجر هاته بيشواني بتشي حكمك إلى بيننا وانيا تسلسلي فير كردون بقرآن دسم نكر بسنة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هر دسم نكود اجتهادكم وبلام ببيعوي أم لولابكم يعني وانديك بتيجشتني خوم أي كم بوشي لي رسول عليه الصلاة والسلام فرمي بانجيان كبو حكمي خود نك حكمي الله سبحانه وتعالى شرط نية توبي بيجي يعني تو شخصي من كاتك حكمكم أقدر شيء بكتابي الله جيكم شرني بيك عبيت أقدر شيء من لسر ما اجتهاده كان بويك الله إيكاد بلام أو حكمية كمن واتي جيشتهم أشياء تسبيني وادر نشي خظاهر واكاد وانيا مثلا شخص يقديد شيء كات شيء كات تو قضاء أكيد أو قضاء أكيد بكتابي الله سبحانه وتعالى دز تو دزي تو دس دبر دويا وكبر دزني لحق وقتها ما برياري خواني دسي او شخصا ببردوية برياري الله سبحانه وتعالى كدس دسي ببردوية بس تنفيذي حكمك ايماني اي الله ني سبحانه وتعالى شكو خواني يفرموه الشخصا دس دسي ببر تيما قم برياني من اي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كاتك هاتا ام قضية ولم بابتها فرمي ما قضاء الله ايكم بكتابي الله ايكم كواتا او اي بيغنبري خو على لا قضاء الله كردوتي طبعا رجمك لشخصك ايكا انجامي داوه كواتا تيما نجيني أصل وايما لا أحكامه لا أحكامه في بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام ويكا جيبا جيكا وتنفيذي أكاد
بشكل اعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى او كي بيغمبري خوا كدوتي يم اي كي نوكو بيغمبري خوا كتاب الله انجا حس كم يك خال هي وردي كم واني ذاتا ان زوج جاري مالين لين بيغمبري خوا عليه الصلاه والسلام همو تصرف سلوك اخلاقي بشكل قران شوك الله وصفي اخلاقي كات يعني مجالي يعني وصفي اخلاقي بيغمبري خوا كفرمي وانك لعلى خلق عظيم عجيبة كلمة بس اللي أتيها برين الله سبحانه وتعالى برور دجال برامبر بشخصي في غمبري خوفه إنك على خلق عظيم كأخلاقي في غمبري لعائشة ده برسنونة فرمي أخلاقي في غمبري خو القرآن بوا يعني مطبق كري بعش ألين جاري واهي وتو ما نكاك قرئمة شتك ما بيني لبيني فرمودي سنيكي صحيح في غمبري خو عليه الصلاة والسلام سنيكي صحيح في غمبري خو تيجيشتني شيء ما بو نص شيء قرآن بو دقيش القرآن أما دقيش القرآن واتي يقين أماش سنتك بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام أقل أم دعانا هسما كرت عاروز هيلا بيني أنا دش هيلا بيني أنا قالين شون بيغنبر إخوة أكبر سيكن أما يخرج قالت شون تنازل لقرآنك بو سنة أما بريتيني لتنازل كردن لقرآن بو سنة تنازل كردنا لفهمي إيما بو قرآن بو فهمي بيغنبر إخوة بو قرآن عليه الصلاة والسلام يعني بيغنبري خواه فهمي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بو كتابي الله أصلا متهم فهمي من بو قرآن لبرانبر فتيقشني بيغنبري خواه بو قرآن راس كتنوي أم بابته بو قلتون غوني مثلا إمامي شافعي رحمه الله بشكل علماء يصول فرمون السنة قاضية على القرآن يعني سنة قاضية بس القرآن يعني شون سنة دهدان بس القرآن قولي خصوصنا ده بس القرآن. لكاتك ده معناه ويا. تيجيشتني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بو قرآن حقا. كاتك تيجيشتني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تعارضي كده لقال تيجيشتني من بو قرآن. تيجيشتني من بو قرآن. يا إي فلانكس يا إي فيسار يا إي علان أخرته أو لاوا بو تيجيشتني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام. شو كهيج كسيكو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام تطبيقي قرآن ناكر وهيج كسيك شو كوي أفرمت أنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله. يعني خو مكون في غنبري خو خوينا وصف خويب كات بو معناه بو تعالي بو برز بينه بالكو بعكسه كاتك أفرميت أنا سيد ولدي آدم ولا فخر يعني سيدي نوكاني آدم ببي فخر كردن هر واد ديالي كراوة ونيا أعلم ترى بقرآن جو ما يزيدني في غنبري خو عليه الصلاة والسلام أعلمي بشري أمته بشرية بقرآن أتقاترينا علمتنا بابا الله سبحانه وتعالى بكتابك علمتنا كواتا أو كبير يغنبري خواهيك عليه الصلاة والسلام تفهمي أو بودك كان فهمي صد لصدي قرآن فهمي من أقر بيته اعتماد مكرد بيته سر مسائلي كشكرا أكرم اللغوية ونازان أملك علمي أستاذ وشيوشي ومانا ناقون جيوانا يقينا أن فهمي من خطأ جتيا أشياء دقينا زانم أستاذ لداهتو إزانم ما دام نصك فرمودك الرسول عليه الصلاة والسلام دروس تو بيغنبري خواهي ومجالي ضعف لاوازي ومثلا تقوية كردنو بهاس كردنو زيادة يداني وكو خدي خوي فالمودية كو تشون مثلا قرآن بصحيحياتو بوم أم سنة بيغنبري خواهي عليه الصلاة والسلام بصحيحياتو لا يخوم تصوركم كأما تعارضي كي لمي من لقل أمي قرآن أم فهمي أمي كبيغنبري خواهي كردوتي لقل قرآن أو بيغنبري خواهي راس أو قرآن أخم أولى وفهمكي أخم أولى إيمن بوش برامبر با تيجيشتني بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بويا رسول فرمي لأقضينا بينكم بكتاب الله قضاءكم لبينت أنا بكتاب الله يعني أوي كمان كردم قضاء كتاب الله سبحانه وتعالى كأنجام يدم إذا توبي بغي قوال شو قرآن داما هيا لشو هنسرا وتونا قرآن آوايا أوي كبيغنبري خو كردوتي تطبيق كري قرآن فاشن فرموديش كان بخير رحمه الله فرمي حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمودي جينتك أبو هريرة رضي الله عنه سربي بمن أجرته أن فرمي الرسول عليه الصلاة والسلام فرمي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى عجيبة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي أمتي من هر همي أشد باشتو إلا شيء نبي إلا من أبى كسيق نبيت كبشت هلك أخوي نيبت يعني بلا نعم يبتش وتيان قالوا يا رسول الله ومن يأبى مثلا شيء هي بلا من الناس ما بهشتواني لأمته بلا من نامي بهشت من الناس ما بهشتواني بكاتك أمتي في غمري قابي عليه الصلاة والسلام أفرمي الرسول عليه الصلاة والسلام بيرون كردن فرمي قال من أطاعني دخل الجنة
ومن عصاني فقد أبى. أو كسيك جرايلي برياركاني بيغنبري خواب عليه الصلاة والسلام شئت بهاشتو أو يسر فيه برياركاني بيغنبري خواب عليه الصلاة والسلام وكواب لك أكم بهاشتو من نبات شمك راضي بول إطاعة كردني الله سبحانه وتعالى جرايلي كردني رب العالمين بريتيلا يعني جرايلي كردني بيغنبري خواب عليه الصلاة والسلام لأوامرية لفرمانكاني لتشيا مباشرة جرايلي كردني الله سبحانه وتعالى يعني ناكل جاب كرنوني بوي كبزاني خرشي جاي على كاكا قران بس كاتك انا زاني بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام طاعت كدني بيغنبري خو طاعت كدني الله معني جاب جكني قرانا كواتا بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام كافر من هر كسك بقسم بكات اخر ورده هر كسك اطاعه جرايلي من بكات اشيت بهاشتو هر كسك جرايلي منكات ناشيت بهاشتو ياخد من اطاعني فقد اطاع الله رواتش كي وافرمي هركسي طاعو جرالي من بكاد طاعو جرالي الله يكردوه هركسي سربيشي من بكاد سربيشي رب العالمين يكردوه سربيشي بيغنبري خواني عليه الصلاة والسلام كواتا إما سني بيغنبري خواني عليه الصلاة والسلام بريتيا لطاعتي مطلق بو الله كاتي كسني بيغنبري خواني جبجي يكين طاعتي مطلق يكين بو رب العالمين بو بيغنبري خواني عليه الصلاة والسلام فرمي هركسي سربيشي من بكاد فقد أبا يعني خوي وكو خوي هو كابرا بلي من ناميد حتى للروايات إيش كأ فرميد كأبو هريرة رفيقات فرميد لا تدخلون الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعيري يعني همو كسيك سيتا بهاش ثواني إلا كسيك نبيت كخوي نايبتو وكو بلا سيح وشتوشون بلا سبيش بلا بسبي الله بريارة كان رب العالم كيش أو كسيك أو كسيك بقصي بيغنبري خوانك عليه الصلاة والسلام باها تايوا رب لك أكا من خواه برستي أكا مو باورم بخواه يو إيمان بيتي إيمان بوجودتي آخر خو الله سبحانه وتعالى بنصيح فرمير قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إيه بيان بلد أمام قاعدك مجالي هاو كيشيك دو سر ومسر وسركي وكو روشي روناك ديالة قل اگر تو ادعای اوکی دلی پروردگار خوان خوش بید خوش میوی فعلا بله همو که زیادرم خوش بید یعنی دلم مرتبیت پیو یا چیم افرمید پیان بلا فتا بیعونی که واتر قیاز در سروی که تو اللہ خوش بید و رازگوی لگر اللہ بشون دینکی پیغمبری خواه کوی علیه صلی اللہ علیه وسلم شون اوکی که پیغمبری خواه هنویت علیه صلی اللہ علیه وسلم او کاتا که امد کرد یحبیکم الله و یغفر لکم ذنوبكم هم الله سبحانه وتعالى يوي خوش بيتواني هم هرشي تاوانا كارشتاني اسرتواني كواتا اتباعي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام سببي بدا زيناني محبتي رب العالمين يعني دبر او مكانتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام بشوني خوي بدا بدريتواني في غنبري خو بما سيري كمبرياني خو مزور جالا قصي مطلقة وكفرية دراوة لان جامعي كدبارك راوتو دبارك راوتو راوتواني كرسائي شد لدز دراوة مثلا اما كباسي بيغمبر كراو عليه الصلاة والسلام وتمانا مثلا اصل اويا بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام طاعت كرني بيغمبري خو اجر طاعتي لبركاتي الله اجنا خودي كوينية شخصي كوينية باشان بيغمبري خو بشر وكو اما يعني انسانك حقته وانية وكو اما انسانك بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام نانا خواد او خواد برسيه بيت ونيه بيت خوي ديت نخوشي يترقاي اشيتنا وبازار ومعاملاك اماني همو هي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام اما كهاتين باسي ناحيه بشريه كي پیغمبري خو ما كردو بوچي لبر خاطري وك خلق پیغمبري خو نغي انت مرتبه الله سبحانه وتعالى وكشو مثلا قوم كان كبو پیغمبر كان يا كردو مثلا مسيح بو عيسى كردو عليه السلام يعني هر كسي بو معبود خوش ويستكي اجي انت بلاي الله سبحانه وتعالى وني طائفه خلق اجي انت بلاي هو يعني طائفه كيوكو قلاتي شيعة والرافضة وامانه علي كره ابي طالب لسرو خواشو اصلا يعني اگر حسن نبي تو حسين نبي تو خواشيو اگر علي نبي تو خواشيو اصلا خواه خوي علي وعلي هالخوايو دي پیغمبر عليه الصلاه والسلام بو نغاته ومرتبه مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام فرميتي وكو نصارى وصف ما كان كشون وصفي بيغمبر كان كردوا يعني جاري قتويانا خوايا جاري قتويانا جزء أكل أخوا جاري قتويانا نوي خوايا كري خوايا هذا شكل ما أنا إنما أنا عبد من بندي الله فقولوا عبد الله
ورسوله بلن عبد الله ورسول الله رون كردنوي أم حقيقتك حقيقته كات يواهيك في تيادة دا جراوة لبيني خومانا مكانتي الرسول عليه الصلاة والسلام دابازين دراو زور جار لسنوري خود شو تدرواني أمانا يتر ما مالك راو لقرب يغمي خوه كورم بشري شيكا بوي مثلا كاتك شتيشك بازك يلي صحابة كان بو بيغمبري خوه أوابن علينا أما مخالفة يتشون نابي أوابن آخر بيغمبري خوه كبشرة وكهم بشري شيكا نية توبي وكهم بشري شيكا معاملة لقلابك چکه پیغمبری خو علی صلوات و سلام خودی شخصی خو طاعت کردنی بریتی طاعت رب العالمین یعنی الله سبحانه وتعالى محبتی خو بسوتوانه به شو پیشون کوتنی او فرمتی شو نی بکم بخوشم بیو بخوشم بیو اگر تانه من یوم خوش بیت و بگن پلی محبتک الله بی بخشی بیتان شنو کسب کوم کو یو انسان کو یو بشر لبرو بین ام دوانه توازن راجلی توانه زوجة لأنجامي أو يك بتوي خليك شاب بيتواني خليش كدرس بوا وكوشون علماء وتو أنا أراد أن يطب زكاما فأحدث جذاما يعني تودي ده تويا قريت شاب هلامات شاب بيتواني توشي قريب كيت توشي نخوش بكيت بيغمبري خوا بشرة كبشرة وكو بشر معاملة كيت يترك حد الرسول عليه الصلاة والسلام بشرة لدوان مردني شي هاولان معاملان لقل قوركشيا وكل خالش كان كردو حقا وعمر يقول خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تكي بيغمبر اخو خالد نغي برزي كرد بيتواني اما دبو لي بدات فرمت شو اللي ردك برزك انا كجي كيف بيغمبر اخو عليه الصلاه والسلام قعدت ما هيش نوع حرمه الله سبحانه وتعالى فرمى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون بس اما بيت ما يبشر كنو ايش كانت لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض كاتك بانجي بيغمبري خواكن وكو يكتب بانجي نكن محمد يعني ما كوات أمانة جواز لو يكتب لي بيغمبري خوا بشر بيغمبري خوا إنسان بيغمبري خوا خوانية والعياذ بالله ونية بيغمبري خوا وسلم صفاتي يعني أو ندري لو تبلين كوري خوايا بيغمبري الشخص وكو إنسان وكو بويك مقابله وتو أنا شو أنا ببشر بيغمبر بيت شو أنا يعني أبعث الله بشرا رسولا يعني بيغمبر خو كاسي دزنا كوتو بشر بنيري بيغمبر يا الله سبحانه وتعالى فني بيجواني شاتشي بيغمبر ما نردو البشر ملائكه بنا نيرو اصلا ملائكه ناتو ناتو انا بجي حربيه ناتو انا واني اصلا غير ملائكتي بناردا بهيئتي ملائكه بيتامن بيغمبر هر شي شي كردا دعاي هات نمانوت تو ملائكتي بودكري بو ملائكه بشر جياوز هو سبسي بو هندوني اسا كابرال ان بيغمبر خو كرو جلا خرو بيغمبر من نايكم جوار ملائكه بو لو رو إنسانة كاتو كيو إنسانة أمي بأو أكلي بيو جكلي بلام بشرة نبي به ذات آسكة يعني ديوي عكسك يدرس كريت وانك حرمتي جوري رسول عليه الصلاة والسلام لشو نخو أنا بارزت شو كا ما نوي إما بحرمة قرتنا اللي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام وأودق إيش كجاري كجوا اسم كذا بيغمبر لنا أمتنا ما هو توش أهم افتراق نكبت يا بنتك درباز نبين لي خو أخو ما نأستا پیغمبری خو بیت قسیک ما پیبل امانه ما بو اگلاکاتو انو مشک ما صافیت و نجات ما بدس ناکیت کوتا مکانتی رسول علی صلی الله علیه و سلم ان فرمود انا بو پتی ما بگینه ک در بازبون تن به قران و به سنت رسول علی صلی الله علیه و سلم اما جبریتی له حرمت بو فرمید همو کس گشت بهشت و انا الا من ابا الا وانا بک خو نیوت شش نیوت فرمی اوی ک بقسی من بکات و طاعوج ریالی من بکات شید بهشت و ویسر پیشی من بکات بتأكيد بهشتنا بيت. باش نفر مديش كأني بخاري رحمه الله اللهمان باب ده فرمي حدثنا محمد بن عبادة أخبرنا يزيد حدثنا سليم بن حيان سليم بن حيان وأثنى عليه حدثنا سعيد بن ميناء حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول يعني شككلا رابيكي لشيوازي نقلك لصحابك فرمي ديا جابريكو عبد الله بي وتنيا جمله ابو جابريكو عبد الله يفرمو شكك لي الرابعه كايا يفرمو جاءت ملائكه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم طبعا ديار اما حكايتني بجارته دروس كريش كما حكمي مرفوعي هي مباشره مثلا توغنج لي بيغمبري خو فرموي ونيا مثلا ملائكه تاتن بولاي بيغمبري خو بيغمبري خو اول ميدان وطاو مثل ما فرمو ديك فرمي ملائكه هاتن خدمه الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا ديار بيغمبري خو واضحه كبيغمبري خو بابتكي بوجراونه تواني فرمي هاتن لاي الرسول عليه الصلاه والسلام وهو نائم
فقال بعضهم إنه نائم. سيد كان زوج الملائكة هاتون لا في غنبر عليه الصلاة والسلام واضح أبو تعليم في الكردنة يعني جاء جبريل كاتك عليه السلام كذا خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام بشاي خوان هاولا كان أيبينا عمر وأصحابه نشغل زي الله النبي كهم يعني يدانشتون الأخير الرسول صلى الله عليه وسلم فرمى ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم يأخذ أمر دينكم أو جبريل بو عليه السلام هاتبو دين تان فير بكات لأن جامي برسيارو والامي بيني بيغنبري خواهو عليه الصلاة والسلام يقول فريشتكا يقول ملائكتكا منوتو في ربين ومت في ربيت وهروها أو مثلاني كبيغنبري خواه أهينتو عليه الصلاة والسلام يعني مثلا أفرم دوان هاتن بولام لخواه بمدوان هاتن يعني شيبون إمانا حماش حكمي شي هي وحية شكو بيغنبري خواه فير مانا كاليوي دري ملائكتكا وفير مانا كال فرميد أو ملائكة هاتنا خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام لكاتك خوتبون مش تمر كوتبي يا نواني هندي شو تيان خويل يا كوتوا فرميد هندي إيش كانوا تيان عادة العين نائمة والقلب يقظان يعني في غمبران صلى الله عليه وسلم الله ينصر بيد ضليان لو ورقتني وحي وسروشتو جيشتني وحي أمانة ضليان دائما بخبره بوني يعني زندوا اشتيقني بلا شت عالم كوانا كيترو نبيك وتعيب يدل أجر شيء بتشاو خوتو بلام ضلي أجي ليك لوي الله سبحانه وتعالى بوجهه ضلي بخبره بردوام ضلي بخبره فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا طبعا أبو إيمي يعني أم شخصة لنقوان الملائكة رفيق أمها أولت أنا كسالي رعاية مثلا هي نمونيك هي وكو أو بو أو يعني بوتان روكي نواني نمونيك كباسي أمقي فقال قال فاضربوا له مثلا بوي باسكن كان نموني أم شونه لباسي كان وبتيان بابا مخوتو دو هندي شانو تيان طبعا بو تأكيد يوكاتو كبير غنبانا صلى الله عليه وسلم يالله نسر بيت كأخوان ضليان لارتباطي بوحية وحية بو مثلا خوي بيغ غنبانا لين بجزء إيكا لوحي إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يعني جبريل نهاتو بيبل بلا بشو إسماعيل صبر عليه السلام أي لخوا بيغنبانا مباشرة خوي بيغ غنبانا صلى الله عليه وسلم أمنوا أخوا حكمي وحية جزء كله وحي فالمي قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدوبة وبعث داعية وكو كسي قوايا أما خانوشي دروس كردي بيت ولدوية طوابوني خانوكا الدعوتيشي كردي بيت سفريشي رازان بيتواني كسي بني ريبشي خلشي بانك أبوي فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدوبة ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة يعني توك شخص قد يتدرو هوارك كل خلشي ناورنا سفريك لو مالا رازا وتوانيو دعوة لما لا تيرو بربخون هركسيك هات والله مداية وبتأكيد دسكو تكيو شيت السفريك وتيري جخوا هركسيك إيش نشيت ناوخان وكو والله من دا تواني ببرسي تيمين توانيو خواتنا كي دزنا كويت فرميان أويلوها له يفقهها يفقهها بوي تأويل كان بوي رون كانوا باباش ليتي يبقى لها مثلك شكرا أمثلة كان درا وتواني دواي مثلا شرح كرا وني يا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام نموني شنا وتو فرمتي مره گايه كما او هاي شوار گوشيك بدوريتي دواي بوتيگشتني اما انجا رمزكاني ناو مثالك ناو نمونه كمان بوشي اكاتواني تا وكليتي بگين فرميا بويا شبكنواني اندي شاوتين بس اخر خو خوتو تينا بتاكيد پیغمبريك ام شخصك بشقيوت درينا خوي قالوا فالدار الجنه او خانويك دوس كرا وبهشت الله سبحانه وتعالى داركي حاضر كدو داندراو والداعي محمد صلى الله عليه وسلم بانك بيش بو بهشت پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاتو تدروا انا بيان وتو بشو خلق بانك صفر الرازاوتو لم عليها لم بهشت يا فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله هر كسيك سر بيشي پیغمبر الله بك سر بيشي الله يكردو سر بيشي پیغمبر بيقاري خواه بك سر بيشي خواه يكردو هر كسيك سر بيشي جرالي بك جرالي كردو يعني بس جرالي الله پیغمبر خو مباشره جرال کړنه برب العالمین او ان يبلي ولا ما بخصي پیغمبر خو بخصي الله سبحانه وتعالى ومحمد فرق بين الناس ولا بشويش كش كنته ومحمد فرق بين الناس يعني ما اي جاكردنوي نيوان خلشي پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام يعني اويك خلقي اهلي حق لاهلي باطل ومثلا شاك لخراب و رقاي الراس لرقاي نادروس جاء كاتو أنا وجود رسول عليه الصلاة والسلام في غنبري أخوة حق جاء كاتو بساوته برسوله عليه الصلاة والسلام في غنبري أخوة خلق
تفريق كات بش بش كات شي بشي أهلي بهشتا شي بشي أهلي دوزخا. لا الروايات إيش كي هنا ومتابعات بخاري رحمه الله فرمي تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم أمان واضحة كأفرمي في أغنبري خواهات الدروا أمي بجرانه. يعني الروايات يكم يعني فرميت جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم روايات يتري يعني فرميت خرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاءني الملائكة أو هاكت يعني في أغنبري خواهات الدرواني بيوتي يوتي بيغ ملائكه هاتون تلامو امشتان باسكتو برون كردو دبروا كاتك طواب لي راي اكرم ان شاء الله باقي في المدكان لدرسي دهاتو ان شاء الله اشينا وخدمتيان داو كرم لله سبحانه وتعالى كطاعته عباده ما يقبل كاتب ما كاتشن كوتي راستقيني وبيغمبر عليه الصلاه والسلام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين. برجة السرهم لاكمان بسلام برز خوشويس إيمان داران خشكان برايان لهرشون وزقاكان دعوة كارم لذاتي باشي الله شكو من ديو الرز وعزت لبو بروا داران بجرتو لتوابي جيهان كيستاكا فتنة كان بروشي بروا داراني قرتوا كبو خوشي دفرم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. داوة كارم لرب العالمين همو لك من بكاتا أسبابه كاري خير كرسول أكرم عليه الصلاة والسلام فرمي خير الناس أنفعهم للناس باشترين كز أو كسي كمنفعتي لبو خلق هبي. داوة كارم لرب العالمين بما كاتا أو بياواني كرازقون لقلب لينا كان وكود فرمي رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دعوة كارم لرب العالمين بما جر لو كساني كشانازي واعتزاز بإسلام كمن بكين نقبازر قاني بدين بكين. رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أو بياواني آمدنين بهيز نرخيك بهيز سروتك بازرقاني بدينوك. دعوة كارم لرب العالمين لو رواس بيانا هجمار من بكاتن كبخوي دفر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. دعوة كارم لرب العالمين بو سبوغو بو ياغا جوان من بكو بمان رازين توا كبخوي دفرمي صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. دعوة كارم لرب العالمين بردوام دل خوش من بكا برحمة مهرباني خوي بسر كوتني مسلمانان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دعوة كارم لرب العالمين مظلوم مستملك راواني همو جيهان سر بخي كبخوي دفرمي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين قسم بقورات خوم بسر الدخم أي كسي استملك راو أقل باشي كما يشري كجبي. دعوة كارم لرب العالمين همو لا يكمن والبك دزقري تواب بقرآن وبسند لك دوبرشوناك وشدور ما بخي أروكو بخوذة فرمي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دعوة كارم لرب العالمين وما لي بكبر دوام أو كارو كردواني كذيكين ما بس ما لي آودان كرنوي قبر وقيامة مامي ما بس ما لي بدس هناني رزا من دي أوبي ورضوان من الله أكبر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. دعوة كارم لرب العالمين بهاناو هاواري خشكو بريان ما بي لغزة لشام ليمن

لە هەموو شوێنێکی ئەو جیهانە داواکارم لە رب العالمین مسلمانانی هەر چار پارچەکانی کوردستان خاک و مەملەکەت ئاوەدان بکە و پڕاپڕ بکە لە نووری ئیمان و ئیسلام برایەتی و تەبایی و یەک ڕێزی لە سەفی مسلمانان دروست بکاتن ئەو قوارە زایۆنیە ڕیسوا و زەلیل و زەبون بکاتن کە ئەو ڕۆدەستی نایتە خوێنی ئەو هەموو مەزڵ و مستەملیکراوە بە بەرچاوی زلهێزە درۆینەکانی دنیا داواکارم لە رەب العالەمین مسلمانان و بڕواداران پێچەقیوتر و دامەزراوتر بکە لەسەر ئەو پەیامە پیرۆزەی ئیسلام اللهم آمین بەڕێزان جارێکی دیکە رەب العیزە دەرفەتی داین کە بێینەوە خزمەت ئێوەی بەڕێز و سەنگین لە بەرنامەکەمان بەرنامەی بەڵێنەکانی پەروەردیگار بۆ ئەم جاریان دەچینە خزمەت سوورەتی المجادەلە کە دیارە سوورەتی المجادەلە سوورەتێکی مەدەنیە ئەگەر بچینە خزمەت سەرەتای ئایەتەکان کە رەب العیزە وعد و بەڵێنی دایە کە مسلمانان سەردێخی و بەرەی کوفرش زەلیل و زەبون دەکا وەکو دەفەرمێ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين أو آتا كآتي بينزل سورة المجادلة باسی دوژمنەکانی دین دەکا باسی کافر و بێباوەڕەکان دەکا خەبەر و هەواڵمان دەداتێ کە چۆن دەیانگرێ ئینە بەطشە ڕەبیکە لە شەدید چۆن هەزیمەتیان پێدەینی وەکو لە پێشتر رەب العالەمین ئاگەدارمان دەکاتەوە کەما کوبیتە الەذینە من قەبلیهیم کە پێشترش قەومەکانی پێشتر ئەوانە دژایەتی پێغەمبەرانیان کرد کە رەب العالەمین بەڵێنی دا زەلیلیان بکە زەبوونیان بکە دۆڕاویان بکە و دوابڕاویان بکە ئەوانی دیکەش هەروەها لێ دەکا بۆ رەب العالەمین وەسفی کافران دەکە لەو ئایەتەیدا یحادون الله ورسوله یحادون فعلكي مضارعة كواتا كافران بيشتريش هر دجاتي پیغمبرانيا كرديا وبردوامش دبن اوانيك دجاتي رب العزو رسول كان ذاك عليه الصلاة والسلام هل جرسان دني زنگ برام رب العالمين ومحاربي پیغمبران عليه الصلاة والسلام وبر پاکر دني زنگ دجي پیام رسالة مباركة كان كرب العالمين ده فرمي هەموو قووەتی خۆیان بەکاردێنن لە مواجهە کردنی مسلمانان و ئیسلام کافریش کە رەب العالەمین باسی دەکاتن وەکو فەرمی وللکافرین عذاب مهین کافر تایبەت نییە بە قەومێکی معەن لە سەردەمێک بەڵکو ئەوە مەشمولە بەرامبەر هەموو بێباوەڕێک کە دژاتی
او پیامی اسلام بکات زل جیاوازی سردمکان و شوینکان بیار گورنکاریان بسرداده اوکو بباورکانی قریش اوکو منافقکانی مدینه اوکو یهود اوکو فارس و روم اوکو ترک و هند اوکو او بباورات او بباورانی که لو سردمه دان لا یهودیه ملحده کان و نصرانی کان که صلیبی ده پرستن سلسله کافرکان که دجاتی اسلامیان کردیا هر بردوامه و داغیان چرنه بوا که لأصل دا و داغ چرن بلان بو اوی کوا میراتی دجمنیاتی کردنی او پیامه پیروز اسلام بردوام بی کول یان نده مستمره بو رب العالمین فرمی بردوامه اگر تماشش بکین که افرمی یحادون الله و رسوله بردوامن لو دجاتی کردنی پیامی اسلام و پیامی پیغمبران رب العزج وعدی دایا بلینی دایا که اوان زلیل بکاتن کبیتو یعنی الاذلال والإهانة والهزيمة واتب حقير كردنو بتسو كردنو زليل كردنو زبون كردنو دور راوي ودواب راوي بوي بكسيك نيه كسيش الياري كراو وهمو او كساني كدجاتي او بهاميدك كوبيتو كما كوبيت الذين من قبلهم صن لناو تندبين صن قوم كاني بيش ايو من لناو بركز زور زور لأيو بهستر بون فرب العالمين لقرآن دبو ما مازكو قوم نوح وعاد وثمود ومدين فرعون وهامان وقارون غير وانش الذين كبتهم الله وأذلهم وأهانهم كرب العزة زليل زبون إهاني كردن وسزاي سختي دان ونصر رسوله وأتباعهم المؤمنين وبيغمبراني بسره خسن لقد شوند بيها القركاني وقد أنزلنا آيات بينات كديارة أوانتسن آياتك رونن بليني كروني پروردگار سبحانه وتعالى لزليل كردن بهلاك بردني بباوركاني پیشتر كأواب بانگوازك لآياتك موكسي بروادار كدلنيابي لويتون رب العالمين او قوم السركشاني كحزارت شانهمو هيز يانهمو قوة يانهمو بلام لناي بردن اواني كدا ديشن چون كافركان با جاوازي زمان و مكان هيت گوران كاري چان بسردانه تنها لواني هندق لا ناو نشان و خلفه كاني خواهم بگورن اگر نه هر همان فکری که ابو جهل هیمو همان فکری که فرعون و همان کان هیم بو بوی رب العالمین وکو سنتی چی خوی داینه که بباوران زلیل و زبون دکات و اگر تماشی تعبیری قرآنی جبکی که بتا لقرآن دل سه شوينان هاتيا لدو شوينان بصيغي فعل ماضي هاتيا
كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. يعني لناوي عندما تشون قوم كان فشتر ملنون بلام لجاري سيم كهاتيا وكم مضارع صيغي فعلي مضارعاتيا كافر مي ليقطع طرف من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلب خائبين. لا سورة آل عمران آية 6 بستحفت كذر باري كافر كان مشركان بدر كرب العالمين تشي أوان توقعي أن ذكرت قد تشي أو هزيمته بن چونك أوان ريجي سرباز كان زور زياتر وأزمون شر ينهبو و لهم جانب كان متمكين بون بلهم رب العالمين دعا براو الزليل كردن وهزمهم وأذلهم فعادوا إلى مكة خائبين خاسرين. بلوت شكاوي قرانو مكة أوي كتاوريان نذكر رويدا كمسلمان كان بشيوازي كبيد صلاة سيري برواداران يندكر مشركان مكة بلام رب العالمين لوتيواني لسرزويدا كواتا نقل رابر دولة داهاتوش او بليني پروردگار دوباره و دباره و چند باره دبتوه وكاتا چش كبت هاتيا لقرآن دا لم يرد إلا في سياق المواجهة بين المسلمين والكافر كإلا وكو ربو ربونين يوان برواداران بباو رامبوا وبلغوا بلغش لسر دوراوي كافر كان وهزيمتهم وهرو هزيمة هنان وزليلبون وإهانة كردن يامو كوش سنتك الربانية كزليل يامكو إهانة يامكو هزيمة يام بيبيني همو كافرك شر خواز وشر يفروش كهمو اعتمادي لسر قوته قدراتي خويتي بهمو قوتي خوي دجاتي او بيامي اسلام بروادارن دكات بلام قوته كان توشي نزيفي دبي ولاواز دبي وقدرات كانيان اجا صاروخي باوين لدريا دوركان إلا رب العزة سبحانه وتعالى زليل عندكات بي أقل السياقي وآيات القرآن بليني فروردقار تماشكين لجاني بروادارا هزار هزار رنجنايتو أقل تماشي لا فركان ميجوي أو أمتي إسلام بكي ديان صدان نموني ناوازد بيني كسون رب العالمين كافري زليل كريم مسلماني بس علي خستيا بتايبتي اوانك الشريا بإسلام فروشتيا بمسلمان فروشتيا كهمو هدف يان الرش كردنوي مسلمانان بو بلام قد او آمن زيان نهاتا دي قد او خونا قلام يان نهاتا دي بلكو زياتر و زورتر او قورتي لو مسلمانان اللي دابو خواهن دا كوننا وهزيمتي دين وزليل جدبن ورب العالمين مجدما دداتي لا أتكان أورو كرج آوي يكانو بشاشي زور لا يهود يكان زاونستكان بويني يكذب مسلمانان برواكم ملتي خنين وهروها كان دزباريا لبو دقري ضغي تشيشنو أفرمي حين تنك وانا حزبي شيطانا داسو داري شيطانا إلا خسارد من دين
وكو لسورة مجادل آيات نوزة بسنوك أفرمي استحوض عليهم.

أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.

أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أجر بتين خزمة دو آتانا رب العالمين باسي دجاتي كافر بباوران دكابران بر بيامكي رب العزة وبيغمبركي عليه الصلاة والسلام لهم السردميك لهم الزمانك لهم مكانك زاك كاقوران كاري بس الزمان ومكانك كان دادي وهروا أو حقيقة راستيا دروستاك وعدوا بضيني بالوردقارة بدردي خيتن كمسلمان زال دكاتن بس بباوركان كافرمي استحوذ على أوليائه أي سيطرة واستولى عليهم كان سيطرة يمكن بصير يندى ظلما ودين بالبشتي دكن برامبر الكفر ملة واحدة كهم يكسن قريد دقي برامبر مسلمان فرمت ما شكا كاتك ودنقج حق الراستي برواداره موحد له هر شونه چې سر برزکا چون ګل کوم چې د کندین هر همیان بسری دادن او زبناوی شر دجی تیرور و ځونی سربازکان زیات دکن بلام اوان لبیر کړیا که رب العالمین هیزی خوې وکړدنی به اوان بریار یاند حزب شیطان بن زنی سربازی شیطان بن پشجیری کرو سرخری شیطان بن و اوانا شرمیان بوینیه کواد انتشارو دینکی خوان همو جور قربانی شدن لپینا بلاو کرنوی کما بستی شنگو مرا کردنی خلکا و حزب شیطان هم الخاسرون و خسارتهم مطلقة عامة وشاملة للدنيا والآخرة كرب العالمين جوعد دات أواني دوستي شيطان وحزب الشيطان إلا زليل زبوني عندكات لنابي عندبات ورب العالمين بريار دا كواد دينكي خوي وشوين بي هالقركاني أو ديني بسر ديخي تونك أواني كحزب الشيطان تيوغلاون لجريمي زور فضيح وقورا نك برامبر مسلمان برامبر مروفياتيش بوي كاتك دجاتي بيامي اسلام دكنو بيغمبران عليه الصلاة والسلام اعلاني حرب زنجان برامبر دينا كان كرديا كاتك برواد دارا دست بدن سنجر كان ليان دين الدست دان كان بفن بزمانا اوان همو قدرت و طاقت اخوان لدج اسلام بكادين بلام دنيا بن قد اوان سركوتو نابن تاكاتي شديكو برنامج شديكو تواو كردني او بليني پروردگار لصورتي المجادله ملياكتان بزاد فاش الله دسبيرم كيس بارد اكزاناك والسلام عليكم.

0: لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسوله الأمين أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خواهي قول أبو خاطرنا وجوانا كاني لو كسانا دامانا ك با دستي بيروزي خوي با آوي پرل بفري ساردي فينكي خواهي قول أدلكان من مشوات وميشك من مشوا ولكسانك دامنا خوابياني فرمو بي رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. خواب خاطرنا وجوانا كاني بخاطر رحمتكي او رحمة زوريك پیغمبري خواه فرمي ام دنياي همي خوش کردوا عليه الصلاة والسلام توشي خير ما بك، خير المسألة، خير المخرج، خير المولج، خير المدخل. يعني توشي او خير ما بك كأتشين پر لخير بي، كدر أتشين پر لخير بي. خواب خاطر نازو رحمة جوانا كي روناكي وروشناي لقيامتها لما نبره، كخواي قورا بإيمان داران أي بخش نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وكفر عنا يا نعوذ بالله واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. دعاي خوش زورة بوي إنسان خوي حاضر كان يكون في سلسلة الصفاء، سلسلة صفاء هل بجاردني يا الطريق على الصفاء أو إلى الصفاء معناه زور أجيني كك لو باس خوشاني ككردو مانا بيكو يما بيشتر وتو مانا سلسلة صفاء دواي لإنسان كان يفتخر بدينه. علمك الله أم دينا بو خوي عظيمة نكبو أتباع كاني، يعني إسلام عظمتك إلى دينك لخويتي نك لدواك وتوكاني، إسلام قوتي لخوياتي قوتي لأتباعي نية بوي أتباعي أقر بشكون لري بكون تساقط كان لم دينه ولم مفهوما دين هر لعزتي خوي أمانيه قد هيتي بناي بوي خوي قورا فرمي إن الدين عند الله الإسلام حصرا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما حلقيك بو أن تفتخر بدينك، يعني إنسان خوشوايا عزتي بيلنا وخلقا كالي من مسلمانم، عزتي بيل لما جسكانا كالي من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رسالة كما أو كانت هيك هي لعبك نام لتي فريق ياريكا، يعني كبراستي لنا ومشهدك وابر لعالمك بالدين بمعنى كي دين الإسلام هر معروف نيتياي هر كس نازاني بلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كسرزق خوي دركا وإشارات بشارك أكا مثلا بو بيت المقدس أكا، يعني بيايك أوها لموقعك ويفتخر بدينه الزتي بو بيايك وريزي تايبتي خاصي ليقرن بو لبرو يفتخر بدينه يفتخر بإسلامه. او درسائي مبر لمعنى باس ما كد لها مو وقتك انسان شرم نكا بلاي لكيو بيت ام بشر ما بلاي والله لما مزقوتو هاتم كنا چي بكم دنيا جاك لكوليكمو بو بمعنى قساكي والله چون بو ادائي يكك لحق كان اخوانم سر عرزا صليت في المسجد نجم كلا مزقوت باعتزازو بتكريمو اباسكم نك بتذليلو بسر شوريو نعوذ بالله. بو اخواي قورا فرمي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، يعني او افتخار واي فيما كر ان نتعلم حلقي دوايا باس العلم حتى اوتمان كلمة كبا العلم درش علم وخوي برز بي برز نك علم خفيف كيتو العلم درش اللي كان حوارك ابما دركوت او انسان زيرك خاون علم اخواب علمو ابرستي عبادت بعلمو اكا نخوتو جلنية امرو اوي مسلمان كان بدسي وانا لينن جهل هذه الامة بدينها اويك امرو تشوكي مسلمان كانش كان كبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام باسك الله تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى قصعتها واتتشون اسكك اكري پنجا گرگو چقلی بوتی لیک لحظه و قفه کن بم اسکه بچوکت تنیا تتداع لکلت الى قصعت یاوتی یا رسول الله من قله یعنی وک اسکه کت تنیا اینو خلک که دیگان ماوتی نخیر بل من کثره بل انتم کثیر بداخه و اسکه کی زورن یا مثلا فقیره کی زورن ایو مسلمانه کی زورن بلام غثاء كغثاء السيل كفيك سرآون حقتا لا قنبوة أمرو أويك براستي يكي على المكان يمسر دماغ لأليه شي مشكلة يكي لسردامي أمرو أليه دو مشكلة مانها يا كم جهل هذه الأمة بدينها يعني أم أمت خوري لدينكينيا طلبات دينكين نارتجه تجار جار زليلي دس نفسي خوتي بو زليلي دس نفسي خوتي لبروي معصيتك قناحك بو يا زليلي نفسي خوتي اي بو بيشو بيايك لتو فقيرتر بو هجارتر بو او نش بقوة بو لبروي معصيتي ناكر قناحي ناكر هنقاي باشا بقول يا اخوة استا اي دوام شدوتي ام دينا قضيهك عادلة بس هالا دس محامية لكي فاشل محامية كان وانيك دفاع لإسلام كان فاشل نك اسلام خوي نعوذ بالله فاشل اسلام ديني او خوايا كبو ام كريسر عرضية داي بزانا بو اوي يعبدون الله لا يشركون به شيئا ان جاء اخوة فرميها صنع الله ومن احسن من الله صنعا يا لشانك فرميها صنع الله الذي اتقن كل شيء خلقه يعني سبحان الله اتكان كالرسمية كيسيرة كي خواي قورة ام دنياي بفي رو دروسنا كردوها ايحسب الانسان أي يترك سدى نخير واني العالم لا إخوة قوري يك إنسان بفيرونها توتام دنيا يك فرميسك لچاوك ناكوي بفيرو يك برجان لمهم وسر عرزالة چي مخلوقاته بفيرو دروسنا ونكهر برجانك دريجي وكل كيشي بمقياساته لبري إخوة قوري فرمي إنا كل شيء كل شيء سيأتك كل شيء خلقناه بقدر يعني ايما شتيك نيه لم دنيا بفيرو درس ما انكرد به بفيرو دريج ما انكرد به بفيرو كل ما انكرد به تولا وچه لما قليك يلي خوزقا ام سري من يك نخت كل بيه يا قجم يك نخت كل بيه اوكي تراجع خوزقا بس قجي كم در كرده هاي ديجم نقلك بي ام كتشالي انا معايا بمعنى كيتر لايتو تحتراه هينا اخوة تحسبونه هينا اي لايتو اخوة وهو عند الله عظيم خوافر ميالي وت حتى طلق زكانتان بمقياساتوا بقياساتوا ميرو ليك بمري لم دنيا كون خلخليتي ادرسي بويا مردني ميرو لك بامري خوايا وسطها ميرو لدايك بامري خوايا بويا توازني ام كونا خواه قرتيوتي استش اما مجموعيك بياوه يلن يعني چيم ارزلم آسمان سورة خواه بهمو ويخلق لنايتي او اعوال لنايتي او همو دغلو دان لنايتي او همو سارو ختار او صناعة لنايتي باشا چون سورة خواه ام همو شتين لنايتي چي قرتيوتي استا اماش حتى استا امروي خوين اللين جاذبية الارض يعني ارز شتقري بو خوي نايل الراكا تولي ام خزقلم قانون نجات بيها الوصل الصف شش علمي نجات بيها توازن باه ده لم جاذبيه تبتشو جاذبيه بخير بزانا ترى فيه قدرة الله سبحانه وتعالى تولى السلام عرض ريكي بجاذب ريكي لبان ما ناطواني بري لبان ما ناطواني ريبكي لبان هيتش هستيري لم كانوا ناطواني تريبكي لعرضش قورتنا لعرضش صافتنا اي بول السلام عرض توبة كيف يخوت ريكي لبري خواهي قورة فرمت جعل لكم الأرض مهدة وسلك لكم فيها سبلا جاذبي ارز واكا تبجي جاذبي لكيو چون گرتويتي او خورمانگي بولو اسمان دانا بو ام كونا بتوازن لاسمان بروا خورا ارز اگرينا لتقل كان خراب لبدا مانگا ارز اگرينا ل او كبرشت اثر خلقا بيخين كينه تو لاي تو كالي خسوف خسوف وكسوف لای تو لای بو چی پیغمبر چونیوژی کرد و استغفار کرد و دعای کرد لای منو تو بشتک همشتک بو تو روتین بلام لای اهلی علم همشتک علم بو لای انبیاء همی خوف بو پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه کانا يتسارع الى الصلاه لكسوف وخسوف اروي بو روح بو ناش پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه بو ايو الدعاء بکن خواه يزيل هذا الهم ام هم ملادا چوكم اگر اما تاخير بي يطغي المياه أم هم فيضانات الرودة أم هم كارثة الرودة لتوازن دنيا تيكتشو أم هم مشت الرودة أي درس أمرتيا أميا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كي أمانا قوراك عظمتي بيدا الطريق إلى الصفاء أبي إنسان قريكي بيدنا أصفياء بجي أبي أن يعظم من شعائر الله سبحانه وتعالى يعني تشاوت بعساني سيري مكة إلى خلق الله لوتت بعساني سيري مكة كم كيف خلقه الله زانت بكم سيري مكة دست بكم سيري مكة ميرو ليك لم دنيا أي بيني بكم سيري نكي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إن جعل شنك أفرمي ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي يعني سبحان الله آيتك أن فيرتك كيف تكون خير ما تكون عند الله يعني تتشي وقت لا إخوة مباركي بابتشين الله يبيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام بزان چند جوان باسك الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أما التصور كان أجر يك نخت رسمي بكين لقال لك بوي بيغنبر ما خوش قرق بي رينا مجلسك دور درشن لبان أميزو كرسي درشن لم جواب برون بو أو جوا خلاوية أو جوا توزاوية أو جوا بيهيچا بي سبلتا بي كاربا بي آو بي نان برون بنا أو خاني فقير وهجارانا برون بو مزقوتكي بيغنبر واسقفكي سعافي دار خرمابو بلان بيوانكي در كرت قلع الجبال بالتقوى والإيمان برون ليرة درشن لم جوي الروتين وجري جوي دنياي ماديات درشن جوي مظاهر درشن برون جوي بيغنبري إخوة تصوري بكن وهو جالس بين أصحابه دانشو الناو صحابة وصيتي عن بيكا يعلمهم الإسلام فيري أنا كاتون مسلمان بن أي أوان شنة شوقان هي بو بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم دانش نبا أتراف إخوة يقرأ وصلك الله وكو سيرا مظل أترافت يا رسول الله نكرتو ملائكة كان بيغنبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم من تسوك فذهب فصلى لله ركعتين بزان چن جوان وصفك علي قريك السواكي دال دم خوي وچوبان برمال فصلى لله ركعتين چي ابي لا تشتي بسيطة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تهو بيغنبري فرانك كيف يعظمون السواك كيف يعظمون الصلاة شون في ارتكاد دو ركعات السنة بكم نيزاني بآسان سيري نكي لو اتشي او دو ركعات السنة يدخلك الجنة يا رسول الله تي لما تسوك فصلى لله ركعتين تي بي علي تدنى منه الملائكة حتى كادوا يلقفون من فمه تصورك يعني ملائكة كان دين دين دين خريك لدمت قسكان تقبينا فيدنون منه أها أبي تولاي توشتيك زور بسيطة كرت حركتها سهلة كرت تبان دورك عاتنج وتراه بسيطة بس لا إخوة عظيم بوي بيغنبري إخوة كدانشتو أم خلقي فيرك روكو منو تونبو أها فقير وجار مجر كرة وحلال وحرام جار مش مناك أخو من تلمم إيش مني أنا بارم هيا دخلم هيا سرفم هيا إيش بجنم نيا حالم نيا لو أنا نيا بس أم بيغنبرك وصفك عبد الله كري عمرتي دانشتو مناله عبد الله ابن عباس دان شلون منال بلام دعيت شلون منالك درجن حبر الأمة وفقيه الأمة أو أنا درجن شلون درجن فرمي الحلال بين والحرام بين كان جان باسكا وبينهما أمور مشتبهات دنيا بوصفك دنيا الحلال واضح الحرام واضح شيء يا رسول الله بين يعني شتيلك هي جماني تيايا بينهما باس تعظيمك أم تعظيم من يعظم شعائر الله من يعظم حرمات الله سيب يغمر باس حرماتك بينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات يعني أقر بيادك لشون خوي بتقوى وبو شبهات روشت يعني هاد دوري أقر خوي نيزقنا كردو دور أقر إلى الشبهات لو أني واديارني نرأك علي فمن اتقى الشبهات تشيه بيا رسول الله فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني ديني خوي أبارزه وعرضي خوي شي أبارزه أي أوكيتر ومن وقع في الشبهات أقريك كوتنا الشبهات شبهات تكي لمثال كان تا
1: تلفون كردن بآساني لقل يجك لافرته كان تلفون كردني افرته كان لقل يجك لفياه كان سير كردني يكفل مل في المكان بآساني لشبهات به سير كردني مقطع لمقطع كان يقراني ام دنيا بشبهات به سير كردن لمجلسك غيبت كار دانشوته بأسراحتي خود جو اقري لمجلسك درو بكيفي خود دانشوته جو اقري اما خوته راس دروناكي بس فأنت في الشبهة في الحرام وانيا تشي أبي تشي رودا عليه ومن وقع في الشبهات تشي كراع يرأى حول الحما شن وصف جوانا وصف قال شن شوانيك مركاني بردوها بدواء ربايك سوريانا دار ربايكك شي الغامة شن جوانا كراع يرأى حول الحما ألا وإن لكل ملك حما بيغنبر الله هم ملكك ربايها يا الغامها يا حمايها يا شونها يا ستريها يا ستارها يا ربايها يا أي تشو أخواتيتي وإن حمى الله في أرضه محارمه ربايا كان إخواي قولا لم دنيا بمعنى مجازي إيش كان إخوا محارم كانتي لكو حرامها يا لبي سيرتك أقر توك وشوانك يقيلها بأترا في صورة أخوي بأترافي حرام صورة خوي يوم روجك دو سي چوار حرام هم روجك خوي جوانكا ها چون الله فنظرة فابتسامة چون وانيا اما باحزناك ام بكين حديث ما نقصي اروا فنظرة فابتسامة فكلام ها چون دي لما حارم كان فنظرة اول شيء تو سير كردنا كد بعاسان كرد دعي ابتسامة كد كرد بعاسان دعي قصة كدش كرد بعاسان دعي اوك كرد بعاسان دعي امك كرد بعاسان والنتيجة اولا في سخط الله نعوذ بالله تولنا وغضبي خوايت لبرويتو لحما كاني صرخوي كراع يرعى حول الحما تنجوان خواي قورا وصرك ابزان ابن عباس تون وصفي اماكا بكركي علي كرم بهمو گناه كارك بيجا بزان شيله يا أيها المذنب قد أعظم ذنبك عدم حياؤك من ملائكة الكتبة بزان شن جوان وصفك علي كرم بيجا بيان بلي گناه كاركان گناه كد قوربو كشرمت لملائكة كان نكرواي نسن تو گناه كي الشرم ناكي لما نسيل سرت لا تستحي منه بزان تشيلي واعظم منه لو اخرى وترشيا انك تضحك اخنيته ولا تدري ما الله صانع بك بزان تشنجو اصلك على كرم بي بيجا بيجا لو خترتر لملائكه خترتر تو بخنيته ونزاني خواتي بوت هالبردو لو دنيا سبحان الله واعظم منه لو قولت لا اخوة اخرابت لا اخوة يعني كتو اي كيشيها ان تفرح عندما تغنم بمعصية يعني كمعصيتك الدسك خوشيل بدقري فهو اعظم من الاول واعظم من الثاني سبحان الله ان جاتيه والاعظم منه لما اخرابت لشكرهم ازانيتيا ان تنسى ان الله قد نظر اليك وانت في الحرام لو خطرت رواية تولى بيرت شيء كخواه سيرتك أو تقناها قي الله إبرام وكفى بابن عباس وكفى بالعباس وابنه موعظة وتوصية أعظم منه وأعظم منه وأعظم منه بيرا فرمي ومن يعظم علماء لنا من يعظم يعني الذي يريد أن يعظم شعائر الله يجب أن يكون متقيا يعني بيتقوى دار بي وعكس كيشي المتقي يعظم من شعائر الله إنسان متقي دانشه كيف يعظم من شعائر الله سبحانه وتعالى باب فر إلى القرآن كتاب الله فلنعظمه بعض الشيء إمام بخاري روجي نوجك رحمه الله لبان نوج زنبورك لم زنبوركان يمروي خمان أم سيراموزي كردي بيالينما الله سبحان الله أتشت جرك راسكيو وهو على الصلاة الله سورتين أخواني على ما أظن يعني أجر ذاكرم خيانتهم لينك سورتي الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة بس كامة توانية الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحق تصورك أن أخوا كلميك سجاري عاديكات أبي تشني عظيم بلاي تشني قرصة لا أقسم بيوم القيامة بزانا ميك أوكي ترسى الحق أميك ما الحق أمدو وما أدراك ما الحق لشان كتر القارعة ما القارعة شان جون باسكا وما أدراك ما القارعة بو خواي قورة أمانة يعني علماء لن أبي خوا بعظيمي خواي كلمة يكسجاري عادكا إمام بخاري ما يخي الحق إترى لين بخاري برون بلاي الإنسان الصادق الإنسان الذي لم يكذب في حياته أبدا ولم يغتب في حياته أبدا أكشين بلاي زنبورك شو تجعين جير كراسة كيو طبعا أواني الروات اللي دوي خواي واسفكنا الله بروات بي حفدة جار داي بيو حفدة جار ام پیاو هر نوجکی تو نکر حتا سلام کی دا وسیر یان کر رنگ لچاری نما وقع مصفر وين باوشان پی کر دو ایان کر دم چاله انسانو تیان یا بخاری رحمك الله یعنی بو او هات کرتی والله ما احببت ان اقطع كلام الله سبحانه وتعالى والله بهمود لك وحزم نکر ان اقطع كلام الله فباب دا پیمو ديتو استسيري خود كلبان نش كيف تعظمه حخرك أم حركاتي أين أنت من هذا الصفاء من سلسلة الطريق إلى الصفاء وانية أتين الله مهاجرك وأنصارك حراسيان بيك وبيشيك للشوان هذا عندما يعظم من شعائر الله أما وان تعظيمك عندما تقرأ القرآن قرآنك ودست من قليك كم قليك مجازيبه لزور برامن قرآن قرنا دس ولا مزقتك أنا براستي حقه نختي فهم هبه كي قرآن بقريت الدس وسيريكا قشت من قرآن بقرينا دس وسيري كينو لبان نوش حركات كينو أما أنا بكين يعني قشت من واب كين يعني يكيك واب كا لدواي ملايا خط غلطي كري عادي كاتوبي يعني شون يلي بكين باشا اینا ام برای گنجان بین بپرسن بله ما مصاری ما کامل ما قرآن مگرد دستیو بخوانی گشت هر چی نام مزگو تو هرکی مصحفی بگرد دستیو بعضی اک برای من نبو ما مصاکه صورتی طاها یا خینا خوی صورتی خوی جز عمی ختم کرد یعنی اما بو ام مفهومه بو بم شیوان نشکردن ای بو نجل موقعی خوی نه بو نروی تو الى خدمت الرسول صلی اللہ علیه وسلم او فرد که کیف یکون الصلاة بويد الرتين المهاجري والانصاري وتي انتم شو خفري لج لشون خفر لا يكل ثغر كان اسلام على مهاجرك وانصارك وتي نم انت لبدايه يوم نيجرم الله سبحان الله نوجكرت كما في الحديث الصحيح من اطرف القصص الله نوجكرت تركيا دايلي هيجي نكرت نوجكرت هاي نكر اياتك هاي نبر يكتري اندالي سياني اندالي شواري اندالي حوتي عندالي لحوتم خر مغشيا عليه كوت عرس فككوت عرس اويتك واخوتوا الانصاري هاوسي ابعوشي فكروتي بومنت واخو نكر والله بلا مبالغه اوتي ما احببت ان اقطع كلام الله سبحانه وتعالى فخر ميته يعني لبان اوي بس بو اوي نيبري لقال خوي خوي فهو يصلي ويقرا نجك امتشي معناك براسي امتشي قماك في الصفاء ديتو بدل قرآن خيانا كاني منو تو بدل مزقو تكاني منو تو وقارنه إلى الطريق إلى الصفاء شون باكبين إما باكبين أن نتسلك بسلوكهم يعني أواد شيان كردوا أن تسير على سيرهم أي بو الله يا بيغنبري خوان من أحدث في أمرنا ما ليس منا أو ما ليس فيه فهو رد يعني مردود على صاحبه بوهم شيء وباسكا فيرتكا شون أخلاقت وكو أخلاق صحابة بيبوهي لأهل صفاء بي تو يسكا قرآن خاني مجالك بدني أبو يحيى كيكي لتابع يزو بيروز برزكانا وتي أن الدنيا لتي حزكي وتي الدنيا ملبردوش تخوش قرك كي دوزتو والله دوشتيوتو أولا بيت خالي يعني مالك تشول أصلي فيه لربي ومصحف يعني قرآنك بخط طيب يعني بخطي جوان وسرابة أقرأ فيه القرآن بوم دشتم دنيا يقرك ما أريد الدنيا إلا لشيء بيت أخلو فيه لله سبحانه وتعالى ومصحف أقرأ فيه لله استمنا علينا أن بروينا القال بي أوان شكم عالمي مشغلت أمره بلام أبيلق القرآن بين تبه بوي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كي أتواني لأهل صفاء به الذي يعظم من حرمة وقدر القرآن يمجاجر أهل سلف الصالح وقت يخوي وانا وتأهوت أقريكك هاد بلات قصيك اللي قلتاب لي مجازا في بيجي ودخل البيت على حين غرة من أهلها أقوى في بيجي الله يقنح باربي وبوي مو مسايخ وبوتوني بمبرادر بلي يا جاجا قصيك اللي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى برادرك هذا بمالتا أنتو بقالتا في اللي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى لا يجوز يا أخي نابع علماء لنا من هابتوا أن تقارن بين هذه الآية ومجلس ذاك يا جاجر قاطيك إلى بالي فتبسم ضاحكا من قولها أو بيا خنيت أخوي وسليمان خني وكيف قارنت بين تبسم سليمان وتبسم هذا الأخ التأدب مع القرآن التعظيم من قيمة القرآن أبي القرآن عندما تنظر إليه تستحي أهل الصفاء يستحون من القرآن أي شيء لأن لما عليك قرآن دان دو إنسان قناه بكان أعوذ بالله قرآن دان رايا توسي تلفزيونك قرآنك اش دان را زور جار آفرتك داي كي خوي لما عليك الفلي جاري لبير محتشم ومحتشمة بو خواه خوي بيتشاوة توك تشكي هيتش ربطي بخواه ونية قرآنك اشاوة دستيو آخر نابي شرم كن لما ألا تستحي آخر مخوك راس بدسي بشر نسر عوام قرآن لبروخ ملائكة نيل عاصمان القرآن بمسي بس لا تنسى ما كلمة الله سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك شيء يا إخوة مبارك لتنذر به أم القرى ومن حولها تنجم باسك فالذين يؤمنون بي يؤمنون بالآخرة وهم على صلاتهم يحافظون خوا وابسك استأرين ومن يعظم شعائر الله نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برون سي قدري بيغمر كان وبزان قدري بيغمر في قلبك لما موقع ثابت بن قيس خطيب الدولة الإسلامية لسردمي بيغمبري إخوة خطيب الدولة الإسلامية بو. ثابت بن قيس كأو آيات داوزي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هل وآياتك داوزي ثابت كري قيس رويب مالتر برواتان بيبا بي مبالغة اقرأوه في السيرة يكحفت أو بيا ونناني خواردا ونحياتي بردو السر ونقع بي مالي كردو تدر بشي تدشتو بيغنبري خوالا مزقوت روزي يوتي مالي لا أرى ثابت بن قيس بو أو بيا وديارني أين هو وتيان يا رسول الله لو رجو أو آياتي بو تو داوزي أو بيا ومالي جول نكرد ودرش ناتي دشتو بو بدر ناتي دشتو لبروي دنجي أم جهور بيا هر وقت يقصيب كلا يبسر دنجي بيغنبري خواب عليه الصلاة والسلام أما شو تيتي أجر من إيمان دار بم أبين له هيش مجلس كادان أنشم بيغمبر تي دانش تبي حتى دنق برجنا بتصير بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيغمبر إخوة وتي برون بلاي بدن لقافي بلا بيكنو بلا إن محمد يقرئك السلام ويقول بشروه بالجنة وله عند الله أجر عظيم أو آتبوت له دانوزية أو آتبوت كسانة دانوزية ولا يحترمون اسم محمد صلى الله عليه وسلم أو كسانة ودنق أم بس بيغمبر بهتان وبافتراء وبناء حق لقى بيغمبر إخوة عليه كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أو بيا وبوتي نشوى مجلس بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام بوي جارك تردنجي برزنبي بيغمبري خوا لبني قريظي كمحاصرة كرت خنات أنا في السيرة كبني قريظي محاصرة كرت صحابيك نار بولاين بيان بيجي داوزن إلى أمر الرسول يعني بين السرف قصي بيغمبر شي داواتان لك أبيكن أم بيا وكتوب ويسير كاجنا كان أجيرن كركان أجيرن شيخ كان أجيرن شيخ يهودي كان يورب أسكم يعني بيا وبيرا كان أجيرن هم يعني أجيرن ضلي بيا نسكيا سير كان بزان باس شيء كنيم وتي وقصي بيا وكتوب ويسير كاجنا كان أجيرن كركان أجيرن شيخ كان أجيرن شيخ يهودي كان يورب أسكم يعني بيا وبيرا كان أجيرن هم يعني أجيرن ضلي بيا نسكيا سير كان بزان باس شيء كنيم

0: كرد بحساب باشا يعني يحسبون أنهم يحسنون صنعا على كدرتش ولا لحصنا كان درتش واتلم على كان درتش إنجا يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول إيه وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون براستي شوان أمواكيتو كيف تخون الرسول صلى الله عليه وسلم شون تولى سر في غنبري خوالة سر قصك وقصة دروستك عليك أمات ربط نفسه خوي بس نام يكيك لداركان نام مزقوتك في غنبري خوالة صلى الله عليه وسلم صحابات شو دست ديكاتو بيكانو اللعين ربطك كيف كانوا حبل كيف كانوا يتقسم بو خوا في غنبري خوا بدستي خوي نيكاتو ناكريتو أم حبل أتامر أهابون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بويا
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بري

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بضلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اويل كاتك غويل بانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روانا كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روانا كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبيت.

رجال صدقوا ما عهد الله. ومن يعظم من قدر الرسول، يعظم من كتاب الله، يعظم من حرمات الله، يعظم من شعائر الله، أمانة براسي من تقوى القلوب. أبيت أمانة تيابي في سلسلة الصفاء، أبي أن تقدر الرسول، تحترم الرسول. ويخواي قرأ فرمي وما قدر الله حق قدره، يعني خلق أمره مشكلة كيتشي لا يقدر الله حق ما يجب أن يقدر. استجزر جعل أخوانا برسين، هل نحن نحب الله بما فيه، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه، نحب كتاب الله جل جلاله بما فيه؟ يا نتردد جار طواني من بين من طواني، لا مع الله ولا مع الرسول ولا مع القرآن. يعني نقي مانا أو آستوى في غنبري خوا فرمي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين مع الأنبياء أو يغبطهم الأنبياء والشهداء. أم يا أخوي بس شون لا يبي غنبري خوا عليه الصلاة والسلام مت يعني يا رسول الله أو صحابي حلف بالله كس دسي لقي أو ناكاتو حتى تنيكتو كس حبلكي ناكاتو. الله يا غنبري خواش سيري عاصماني كوتي فوالله لن يفتح رسول الله رباطه حتى يتوب الله عليه. زانا والله يا غنبر أوحب لناكاتو حتى خوالي خوش نبي. ونزلت عليه آية التوبة وغفر الله له ذنبه. إن جاء يا غنبري خواه صلى الله عليه وسلم ريب دستي شريفي خوي حبلكي كردو وقبله من جبيني. هكذا كانوا مع الرسول وهكذا كان الرسول معهم. بوي اخواي قولك وصفي بيغنبرك بزان چن جوان باسك اخوة رويه تواني حبلك بكاتو داريك بس ام استجاري مهمترين شتي دسك ولا اخوة التوبة الغفران. انجا ام بدستي بيروزي خوي بروا بكاتو. بوي اخواي قولك وصفي محمدك حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. براستي هو الرؤوف الرحيم عليهم بمعنى البشر بمعنى المجاز. بويا من يعظم شعائر الله، من يعظم شعائر الله اتر لك اخويا قيتو من يعظم شعائر الله فلنذهب الى المساجد برون نام مزقوت كان وانظروا اليه تو كاريب مزقوت بو ريب مزقوت هريك كلمه بو مزقوت بو اتشي اما تماحك ما نيل مزقوت اقل ثاني ببرسين يسته هريك رايك بو اتشي بو مزقوت اريب مزقوت بو وي بيت بيجن هر بينج فرز كلام مزقوتي او باشني أتي بو مزقوت بو أوي مزقوت باش ترى بس بيش درجة إلى مالها يا هر جاري بلا برزكني أي بو تشيرا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. خواه چن جوان باسك خواه فرمي الله كسانه كابول سردين پیغمبري خواه. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، يعني لباني وتائر أو بكدم حاجيو أو بكدم فقيرو لباني وتائر بكاشي مال بخوابك وبتشي بردو دارو ألتون هي مزقوت دروس كلام سر عرزة مزقوت يبكى أو ني أمكري عرزية بيا قشتي هميشي بألتون بكى لا إخوائي قورة ضلي أو منعلنا لي ولا نومز قوت علي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شون بزانها أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فافر من إيه وقرأت أنا وابي كمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله تشيبي لا يستوون قتنا به اي تشيبي اخويا. انما يعمر مساجد الله يعني خواسي او ضلاك يعمر المسجد خواسي روناك كي بردي جواني بويري وباشا عمل طيب مبارك سيروناك كي اعطيني بودانا كي بانكي بويري كي سفلتي بويري او انا من باب الخير والصدقات خواي قولي يرحمهم بقدره بلام أبي أوبيا ويواسب لتأري ومزقو جوانك وخوا لناو يعني خوا مالي خوا جوانك أبي أن يعظم الله وشعائره في قلبه قبل أن يعظمه في جدرانه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. سبحان الله تنجوان باسك الله وعمارتي مالي خواك كي يؤمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله ولا هيك كسك شناترسي
وشرم لهيج كسك ناكا بمعنى مجازي إلا من الله سبحانه وتعالى أمانتي. فعسى عسى يعني يربط هذا برحمة الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بل كخوا بجوري أو حركاتي واتويكي أن يجعلك من الذين اهتدوا إلى طريق سليم. سلام. والذين آتاهم الله تقواهم أمانا. بوي بيغنبل إخوة فرمي سبعة يظلهم الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل الله إلا ظله. يشك لو أنا شيء رجل تعلق قلبه بالمساجد، نك تعلق يده، تعلق رجله، تعلق عينه، تعلق قلبه بالمساجد. بوتين بومزقوت بس پنج کاوه یک کل شرط کان مانه خال بیج پنج دنک لمسگو تا کا یک کل شرط کانه مجازن دلار ریایی. ای بود چی روین اما اتین بو مسگو ت لی نعبد الله سبحانه و تعالى. اما معنای گم کرد لخوی نتو حس با خوشی مسگو تا کی نمسگو تا کش بتو جورابی. اهل الصفاء أهل الصفاء سير كان سبحان الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر خزمكارك يا ناي سالم، خزمكارك يا ناي كيا سالم. جودريجك شانه جودريج كره. عمر الخليفة بوكو أروى يفتح بيت المقدس، بوكو أروى بوفتح بيت المقدس عمر بن الخطاب. وشي أروى خوي خزمكاره كرك كرك يعني يعني. نعوذ بالله دولا موجود لم تشاوى في روزان بيش او يسوار بن عمري كوري خطاب الله يا سالم اما امري دورة نقسم الطريق، نقسم يعني ريكت دا بشكي بشكي همنا سوار بن كركا، بشكي تو سوار بي بشكي كركا اروه بتنيا. والله هذا حصل في عين الدنيا كلها. الله كون الري فأول من يصعد عمر يا كم كاس الله إنا بيجا ريخ خليفة سوار بيه. فإمام عمر سوار قدر جكابي وكون الري، وفي الطريق إلى كبيتر واختي واتي قدر جكا تنيا ريبكا أمان وبار ريبكا وبار ريكا وتنيا روا وشو بار ريكا تاني أزقى بيه واختي كيتي واختي خزمة كاركتي مولاكي سالم أي كذا مان كاركو ريكا عمر يكون خطاب رايك يا شيخ خزمة كاركا شربان قدر جكا إما بمفهوم أمره ما أما مبالغة أما اشتك النابزانتها. ومن يعظم من شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما نيدر قاكنا عليه سبحان الله كأما وأرواح حتى يزك بيت المقدس أبن يعني كأجنا ناو بيت المقدس وخريكا مولا كإمام عمر عليه تخوايا خف خليفة تبيا وبعخ عيبا بشنا ناو شارته تولى باني نكي تولى عرزي من لبانم وتنا نا قد قسمنا يمن ليو تقسيم ما انكرت هيك اي بيتيانية هيك تيانية انطلق على لولا سير ما كرت شي اهلي مسيحيتي او سردما ملاكاني مسيحي كاني او سردما قصة كاني او سردما هم ويان هاتن الله يكا هم ويان هاتن هم ويان روين بلاي خزمة كاركة يعني عمر او نيا او اهل بان قدر جاقا وخليفة الله هر چون بلاي وشوتي او واريكا اخويتي مني او واريكا الله هر لير رئيسي ملاكاني يعني رئيسي قصة كان هلسيا وتي تو عمري كوري خطابي وتي بالي وتي يك رخصتهم ده براتان بيه بلا مبالغة قرأوا في السيرة هنا كان يحساو كرد كان قطع قماشا وجانيو كراسا كيد ريايا كان حفدة دنق من لشون ترخي نارو حفتا بس ام بيا والي حفدة حفدة قطع ايتابوا حفدة علي براتان هبه ببي نقاش ببي سينوجيم وتي وكي وتي وخص مكاركي منه روي لو دشته فسجد لله سجدة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن ما جاء به عمر حق. وتيان بوتي هم ويان ليان برسي وتي والله في كتابنا يفتح بيت المقدس على يد رجل على يد رجل جاريه أو مولاه صائع مولاي لبان كركيتي وهو يمشي داخلا إلى بيت المقدس ولا في جسدي 17 رقعة. والله إلى كتاب ما نسرى وكان صالة
بيت المقدس بيايك ايكاتو خزمكارك اي لبان جودريجك ابي خوي ريكات او وقتي كتيتناو بيت المقدس حفدقت عشر قال لقانت الى كراسك يا بوي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلب من يعمر مساجد الله كي اواني مزقوت برنا خير وبركتك نك اواني وازور قصيتياك نك اواني وازور بولا بوليتياك نك اواني وفلان فلان فستان اواني يعمرونه من يملكون الغيبيات زان اخوة باسي تشيكا انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر ولم يخش الا الله فعسى اولئك يكونوا من المهتدين نك اواني واب التين اي ريزانن اگر اويا نبي من قصدموني التين نكيتو مال مزغوت نكي مال بك ومزغوت بك ولك فيه من الخير ما لك بلام ابي ايمانك الى تكابه وبان تخشى من الله صلاح الدين الايوبي كسير بيت المقدس يكرد لو روجي وحصار كراونيتواني بجري چون بلايوت يعني يا صلاح الدين والله برن بخن بوهيش ناخنيتو فتريك چن صالك تنخنيتو خوي الله يالك كيف لي ان يضحك صلاح الدين وبيت المقدس اسير شلون صلاح الدين اخنيته وبيت المقدس اسير هكذا كانوا يعلمون كيف يعظمون مسجد الله ومسجد الرسول ومسجد الاقصى ومساجد الامه كلها اها تعظيم اكراب ويا سلسله صفاء ان تعظم من الركوع ركوع التعظيمك ان تعظم من السجود ان تعظم من التسبيح ابي معنى ان تعظم من الشهاده ان تعظم من التحيات ان تعظم من الصلوات ان تعظم من الفاتحه ان تعظم من القران اما سلسله صفاء او بيوان بيواني باش درجن او كسانه كساني باش درجن وامانهم اكن يتر براتان بي اجر لمن دور تربية لتو دور تربية لتو نيزك تربية لمن نيزك تربية لا يعني عند الله شيئا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم كي فرمو وتيان يا رسول الله كي لا يخواه الزور مبارك كي لا يخواه الزور أجلو باك شتي يعني مكان يا مكان باس هيچ خزمي نية باس دوستي نية كل فقيه متفقه براستي أوانا لا يخوار إزدارا كل من سلك طريق العلم وعمل بما في العلم أوانا براستي لا يخوار إزدارا أوانا لا يخوار إزدار ككسنايا الناس الجندي المجهول شون بكلمة أمري عصري لن أويك معروفني أويك نديارة أويك براستي لغيبيات لقل خواخويا بيني زور خوشا أروي في صلاة الليل يكم كسا أروي في صلاة المساجد يكم كسا أروي في تلاوات القرآن لسلكي يكم يسيايا أروي في التسبيحات لسلكي يكم يسيايا أروي في التنجيد لله لسلكي يكم يسيايا أروي قريب بوي نايدو زيتو في هذه الأماكن لشنت لكيو نايدو زيتو لمطالب دنيا نايدو زيتو لأهل دنيا نايدو زيتو لناو خوارد نكاني أهل دنيا نايقري لشواني توزيع غنائمها نايدوزيتو لشواني بارداكر نايدوزيتو تراه في مواقف الشدة أكثر من مواقف الرخاء لو شنانا أهلي صفاء دوزيتو أهلي صفاء يعني الطريق إلى الصفاء جال برو برايم أقر إنسان بيركاتو أم سلسلي إيمانشيا أم سلسلي كيصعد بك براستي الهدف من هدفي خوم لم سلسلة أن أصعد أنا وإياكم إلى الصفاء فيربين لنا خوشي نترسين فيربين لم يحنوا فتن نترسين فيربين أن نتعلم العلم الصحيح فيربين أن نتسوك بالسواك الصحيح يعني بالسنة الصحيحة فيربين لو كسانبين حتى مرا متابعي خما مكيم زين نجا كان من كما كان يعني لو أنيك بيغنبري عليه الصلاة والسلام كان عليه والصحابة من بعده يا برين زين قرآن كمان من الذي كان عليه الصحابة وقبله يعني برين ببرسين أمانة هيمانة إيمان يا لازلنا نفتقر إلى العلم الصحيح والعمل الصحيح بعد العلم خواب خاطر رحمتنا وبرزكاني درقاي رحمتي خوي مان لبكاتو يا ربي خوايا ضلي أما جسهم بشوية بآية كيفينيكي خوش يا الله خوايا أغسلنا بالماء والثلج والبرد خوايا بخاطر ناز رحمتنا وجوانا كانت دور مان كيتو لو قناهانا وقناهانا مان ليدور كيتو يا الله يا أرحم الراحمين أمتنا على الإسلام واحنا على الإسلام ويا أرحم الراحمين بعثنا من قبورنا ونحن مسلمون لك الحمد في الأولى والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل شرح أو كتابين كشرح معاني الصلاة للا برصت وبينزين داناري كتابك قيشت أويك لسورة فاتحة قيشت آياتي إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا أو آياتا وتا اما داواد اما تودا پرستین بتنها تودا پرستین ای پروردگارا هیچ هاو باشو شریکه کت بو بریار نادین و تنهاش داوا لتودا کین داوای هاو کاریو پشتوانی لتودا کین. الیرا زانان زوری چند فرمون او آیتا کوکروی همو قرآنا چوکا همو مبستکان قرآن لسورة فاتحة کوبیتو همو سورة فاتحة لو آتكو بتوك إياك نعبد وإياك نستعين أويك بنداتي كردني پروردگار ولهمو كارو باركان الجياني شدرو لپروردگار بكيو پشتي پي ببستي. الارد فرمي نسر فرمي قال الشيخ علي عبد الرحمن إياك نعبد لأنك صانع وإياك نستعين لأن المصنوع لا غنى به عن الصانع. ده فرمي ياك نعبدو امتو ده فرسين بمعنى اويكا لبراوي تو دروسكاري پروردگارا و اياك نستعين و داواي هاوكاري لتو ده كان چونك دروسكراوان بنيازنين لدروسكارا كيان كواتا داواي لتو ده كان هاوكار مان بي. انجايان قتراوا اياك نعبدو بویا تو دا پرستین ای پروردگارا تاوکو بماخی تا جینان بهشتان بو اوی بماخی بهشت و ایاک نستعینیش بو اوی که رزگار من بکی من النیران لا آگرو دوزخ. و هر وها ایاک نعبدو بمانای اوش گوتراوا لئنا عبیدوک بویا تو دا پرستین چون که ایما بندی تو این پروردگارا و ایاک نستعین لأنك كريم مجيد. لبرهند يش دوا بجبتو دا بسطين تك براسي تو كريم بريزو قورو مجيد. إياك نعبدو يانيش قتراوا إياك نعبدو لأنك معبود بالحق تك برستراوي حق توي بويتو دا برستين برور ديگارا. وإياك نستعين لبروي إيما بنديتوينا وبنداتش بوايكا تونتر دبيتن كبش بسن كواتليرا تن معنى هنا دكر برين توار معنى لبو إياك نعبد وإياك نستعين باسكر. إنجا دانا دا فرمي إياك يعني إياك أقصد وإياك أسأل داو تنها ما بس ما تو تنها داوالتو دكا إي پرور ديكارا ده فرمي اوش دوباره ده بيتو اليردا للإخلاص والاختصاص والتأكيد لبو إخلاصة كأما تنها تو إخلاص ما هي لكاركا و پش بستنيش ببر وردگار و تأكيد کرنو و دلنيا کرنو الجوا. انزا ده فرمي عبادة سيا غاية التذلل او پري الزليليتا كواتا دلي او عبادة دكا و تا او پر زلیلیت لبو خواه پروردگار پیشان داده او کسا. اینجا الله هو رب العالمین پروردگار جهانیانا فعلبی دا فرمی نعبدو ای نوحدو و نلخصو و نطيعو و نخضعو لك دا فرمی اوه کتوب تاک بزانین وبا خالصي إخلاص ما هي بلبوتو وإطاعي توب كينو فرمانا كانت زيبت زيب كين وملكت بين لبوتو أي برور ديگار أو بمعنى نعبد دات برستين برستين أو هايا إخلاصيات أو بري إخلاصيات وملكتياتي تيداها بلبو برور ديگار. إذا دفرمو العبادة الرياضة النفسي على الحمل دفرمي أو برستها الشي كردن وعبادة كردن رياضي درونة كالسر أو مشقتي أو زحمتي كطاعتها كزيبة زيدة كاتن أو وكو نفسا وكو رياضي كنفسي لرادينيتن دروني لرادينيتن أصلها الخضوع والانقياد والطاعة والذل
اصلي او عبادت اويك اتو ملكتيد لبو خواي پروردگار و جبت ذكرني فرمانا كاني لبرهند قتراو يقال طريق معبد قتراو الرقاية معبد يعني تسه الرقاية معبد يعني اذا كان مذللا اگر او الرقاية زليل كرابي شون زليل دكري موطئا بالاقدام بان كرابي توبا بي يعني انسان هن هاتو تسوي كردية هن هاتو تسوي كردية لسر او الرقاية لو يبو الرقاية قتراو مذلل بوري قتراو معبد وتريك الزليل كراو لابو هاتو تسو زور هاتو تسو لسر كراو بهمان شوى بنداتيش او هايا او نفسي خوي لي راهنا ولا فرمان زي بتذكرني بروردقار العبادة دفرمو العبادة لأجلها خلق الله الخلق لبيناوي بنداتي كردنا الله جل جلاله دروس كرا وكان دروس كردو او تفر ورد قاعد فرمي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من مروفو اجنم دروس نكرد والا بو بنداتي كردني خون نبيت كواتا كاري سرش مروفو اجن كان او هيك عبادة خوي بيرورد قاعد كان كواتا او ما بستي دروس كردنا كيا والسبب وجود الثقلين وهو كاري هنا نكايوي أو دو ثقلين ثقلين شيا مروفو أزنية بياندا قتري ثقلين طبعا لو بياندا قتري ثقلين لبر أوي تاوان باليان قرزك تاوان أستويان قرزك والله أعلم وكوزانا عند فرمو لبر هندي بياندا قتراو ثقلين إذا لبيناوي أوش أخواي بروردقار بيغمبراني ناردوا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني ها كواتا لبناي بنداتي بيغمبران روانا كراو وهروا هر لبناي پرستشي خواي پروردگار آسمانا كانوا زوي دروس كراو وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين إما أوها دروس ما نكردوا بقمو قالتوا إنزا هر لبيناوي أوي أخواي پروردگار بهشتو دوزخي دروس كردوا ومن أجل ضرب الصراط وهر لبيناوي أوي أخواي پروردگار كا پردي الصراط داناوا هر لبيناوي پرستش خويتي إنزا كواتبن داتي كردن أو پر ريما بستكيا كا پروردگار خالق لا بندكاني ديويتن إذا أعداء الدين أو أنك دجمني دينا من الشياطين الإنس والجن لا شيطان كان مروفو أجنا أو أنا دين صدقا أو أنا دين أو ما بستو أو غاية قورية دانوي ليد لاببا ليه أوش دمينيت وصرت على حسب قوة الإيمان وضعفه عند العبد آي أو بندية تند إيماني بهزا وتن إيماني لاوازا تندي أو بندية إيماني بهستر بي توكل إلا سخواي پروردگار بي ضعف أمامه الشيطان أو كان الشيطان لبيشي لاوازة بيو كزدة بيتن باشا شيطان ناتواني روبا روبا بيتو أو تا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أو الشيطان كلا قربو هر مسلمان بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي همو كسك شيطاني چلا قرب صحابي كرام فرمي هاي پیغمبر خواه أتوش فرمي بلاي أمنيش بلام شيطانا كي من خواي پروردگار هداية داو مسلمان بوا كواتا همو كسيك او الى قلا او شيطانا اذا او شيطانا يعني او شيطانا بسري زال دبي يعني او بسر شيطانك زال دبيتن اگر عبادتك كان بجواني كرتو كل الى سخواي پروردگار بو او بسر شيطاني زال دبيتن تكا پروردگار دفرمي لا قرآن باسي او دكاكا شيطان ده صلاتي نية بسر بندت ساكا كان ها شيطان ايش بخوي دلي لأغوينهم أجمعين سين بعزتي تو پروردگار ده بي هميان لخشتا ببام إلا عبادك منهم المخلص إلا أو بندي عبادتي تو ده كبع إخلاصي بس أو ناتوانم ده صلاتي بسر دانيا أقرنا أوانت كهميان لخشتا ببام كواتا أوي بنداتي بإخلاصه بكا توكلي لس أخوي بيرورد قربي أو كاتر الشيطان ناتواني زفري بيه ببا ناتواني توش خرابي بكا ما قرأ أو كسا يعني إيمان لاواز بيتن أو كاتر الشيطان بسري دا زال دا بيتن لو قصك هي
درجه صحه کی بالضبط نا زانم تاتسن صحيحه بلام خوندیت مو کباسی او دک ک گفتگو چ پیغمبر یحیی لقل شیطان دیار شیطان گفتگو لګر دکاتن پیدل پیغمبر یحیی پیدل بسیار لدک ک آی خلچی چونن دل خلچی سی جورن خلچی سی جورن زور چن اونا ک ایمه هر ناتوان نیزی چم بکوینه او او خلکاننا ک وکو ایوا وکو پیغمبران او انا ایمه هر ناتوان نیزی چم بکوینه زوری دو میشن او انا هر لجر د سخو مانن هر لګر خو مانن او انا ک بی باور کانو او انا ک درچونه لدین زوری سی میشن او انا ک وکو هندک زار دکونه جرد اسمانو هندک زار درون هندک زار دکونه جرد اسمانو هندک زار درون د فرمی اوانه تاوان بارشن اوانه تاوان دکنو دا داول خوشبون له خوای ګوره دکن حتی تاوان دکن له جرد استیمنه ک داوی توبه له خوشبون دکن دور دکونه و لئمه کوتا لبرهند پیغمبر علی الصلاه والسلام هان مانده دا د فرمی اگر کابرک چندی تاوانی کرد به هر توبه بک یعنی او نبی بری والله کاکا و امن و چن زارا او تاوانی دکم هر درم توبه بس هر بر دوامم کواتا امن نبی چیت که توبه بکم لبروی او غلط دکم دکا غلطم کردی به دین غلطم کردی به توبه کرده نخیر شتوانیا اگه هزار زار گناهت کرد هزار و یک زار توبه بکا اگه میلیون اک زار او تاوانت کرد میلیون و یک زار توبه بکا یعنی قد مأیوز مبل توبه و رحمت خواهی پروردگار نوی دلی وکوی که بلین لقد كنت جنديا من جنود ابليس فارتقى بي حال فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي دل امان تيشتر جندي بمل جندي كان الشيطان هتاوكو حالم برز بو هتاوكو بلو بوستم برز بو ويلي عاد شيطان بو جندي من اها عندك كسي دري كره دري ماخر او تشيا شیطان سبیناند چې درس لیکند اخینی شیطان درس پیدری عفو درس زداته شیطانی او کور درې او چې او درس به شیطانی دري ها یعنی لو پرې خرابیا انځاوش عین او ها او بابا ته بازکه اجا کپروردگار بازکاتن شیطان اګه در باندې کاتو که شیطان په فیلکانی په تلککانی دی وی هر ما خلتنی او ته خوای پروردگار له سورته زغرف آیت 62 د فرمی فرمي هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين كواتا الشيطان ده للري الراس تكي لا ما ببا يعني پروردگار لسورة ياسين آيات 66 كدفرميتن ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم كاتق پروردگار اگادر من دکاتو کا اگامن لا شیطان بی فرمان لینک انزا بس استعانه دک هاو کاری کردن و پشبستن بخوای پروردگار ده فرمی طلب المعونه من الله تعالى على امور الدنيا والاخره داوی هاو کاری کردن ل پروردگار ل الله جل جلاله ل سکار و بارکان الدنيا و قیامت او تو وک او برنامه پیغمبران عليهم الصلاة والسلام وتا خوي پروردگار لسورة اعراف آت 120 لسزاري پیغمبر موسى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا كواتا پیغمبران اج دعوة او بابتان کرده استعانا پش بصن بخواي پروردگار دعوة لخواي پروردگار بکنو پشتی پی بصن وكو اوه که پیغمبر عليه الصلاة والسلام لحديث صحيحة كيك آموشگاري معازده كا دفرمي ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي معاذ فرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دستي گرتم انزا آموزگاري پی کردمو فرموی اي معاذ والله اني لا احبك فرموی پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي معاذ سوين بخواتم خوش دوي معاذ سوين بخواتم خوش دويتن ده فرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وهاي فرمو قال اوصيك يا معاذ فرموی آموزگاري كدك معاذ تمشا اوزا پیغمبر علیه الصلاة والسلام سوند بخواتن کفلان کسی خوش دویتن او جا آموزگاری چیشی بکا دوی آموزگاری زور زور گرینگ بی نبی انسانی ایماندار او آموزگاری لبیر بکا
دبي بدائما او اموجاري پیغمبر زي بزيبك عليه الصلاه والسلام ايشيا اموجاري كتسيا پیغمبر عليه الصلاه والسلام فرمي لا تدعن في دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لدواي همون يجيكوا بلي بلي خوايا هاو كارم بي لسر يادي تو لسر سفاس غزاري تو لسر جوانترين عبادتي تو عبادتي چي جواني توبك دواي هاو كاري لخواي پروري اللهم اعني خوايا هاو كارم بي باش ابن قيم دا فرميه ابن تيمية دا فرميتن راب ميني اوز بسوترين دعايا او دعايا دا فرميه لبر اوي ئەوە داواکردنی ئەوونە داواکردنی هاوکاری و پاڵپشتی لە بۆ ڕەزامەندی خوای پەروەردگار تو داوا دەکەی کە خوایە هاوکارم بی تا عیبادەت بکەم تا لێم ڕازی بی دەڵە بەڕاستی ئەوە بەسووترین دوعایە دەفەرمێ ئەوەش دەبینیەوە لە سوورەتی فاتحا کە خوای پەروەردگار دەفەرمێ ئیاکە نەعبودووە ئیاکە نەستەعین کاتە ئیاکە نەعبودووە ئیاکە نەستەعین هەمان ئەوەی ما بستي او دعايا شي تيدا هي كقورترين دعايا كاتا او ما بستا قوريج ليرا ديتا زي لبرهندي كاتيكا بندا قيشتا اويكا داولا پروردگار بكاتن هاوكاري بكا پروردگار هاوكاري كر او كاتا فقد نال الخير كل او كات همو خيري چي بدستينا و قيشتو تا همو خيري كو تاكيك نسان لجاني دنيا دا کاتێک داوا لە پەروەردگار دەکات و کاری بکە لەسەر بەندایەتی و نێزیک بوونەوە لە پەروەردگاری و لە ژیانی دوا ڕۆژیشدا داوە لە پەروەردگاری دەکات تاوەکو لە پەروەردگار نێزیک ببیتەوە لە ڕەزامەندی پەروەردگار نێزیک ببیتەوە ببیتەوەی نیعمەتەکانی نیعمەتی بەردەوامی کە بەهەشتە اینجا ئەو وشەیە هەردوو جۆرەکەی تەوحیدی تێدا هەیە نوعي التوحيد دو جوركي تدا هيا وهما او دو نعوتيا توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية هم توحيد الربوبية تدا هيا هم توحيد الالوهية تدا هيا ربوبية اويا الله جل جلاله بخواي خود بزاني بي پرستي والوهية بپروردگاريتي خوتي بزاني بشتي في ببستي انزا دفرمي وهروها وشتي داهية تضمنت التعبد باسم الرب وشتي داهية كبنداتي كردن باسم بناوي الرب الحمد لله رب العالمين ها ربي تداهية وهروها واسم الله وناوي خواي پروردگار كأوانا هو أوانا عبادة ذكرين بألوهيات ويستعان بربوبيته كواتأما يعبد بالالوهيته اما پروردگار ده پرستين الله جل جلاله ده پرستين بالالوهيته چونك الها چونك شايستي خوايتيا وهروها ويستعانوا داوايها وكاري وبالبشتي لخواي پروردگار ده كاين بالربوبيته بخوايتي بدا صلاتيتي بقوري داواي ليدا كاينو بشتي في ده بستين اینجا داوه لیده کن که رگای راست ما پی بشان بداتن و یکم صورت یکشیشا و سرطه صورت کش با ناوی الله جل جلاله الحمد لله رب العالمين ها الحمد لله که واتبا ناوی الله جل جلاله دست پیدا کن لپاشان رب لپاشان رحیم رب و رحمانش اعوانش لبو اوه که دعوه لپروردگار ده که هاو کارد بی لسر بنده تیکو هیده تکا اینجا ابن تیمیه قصه چی جوانی هیا قصه چی وشه چی گوره ده فرمیتن که لباره او آت ایاک نعبدو ده فرمی فا ایاک نعبدو الغایا ایاک نعبدو اوه ما بستکه اما اوه ما اندویتن بنده تیکرنی پروردگار و ایاک نستعین وسیله یا که نستعینیش که ایما پش با تو دا بستنی ای پروردگار او وسیله که لوسیله کان که بگینا اوی که تو بپرستی فلن تستطیع ان تعبد الله الا بالله هیچ کسی نتوانه بنداتی الله جل جلالو بکا الا بویستی الله نبی جل جلالو با هاوکاری پال پشکی الله نبی جل جلالو که واتا
فالبداية من الله والنهاية إلى الله فإنا لله وإنا إليه راجعون كوات السرطة مهر لبو پروردگارا وكوتا يكشر لبو پروردگارا كوات إما إخوائنا وهربولا إخوائي پروردگاريش دقرينا إنزا باسي أودا كان زانان دفرمون وذكروا أن القلب باسي أودا كان كدل توشي تدبي توشي مرضان دون خوشي ديتن دون خوشي قورت توشي دل دبيتن يكميان كبر هما الكبر والرياء يكميان كبر خو بقور زانين دواميان ريايا واتا كسك عبادتك دكا لبو خلشي دكا نق لبنا يخواي بيرولد واتا إخلاصين يلا بندات يكان إنزا دفرمي فدواء الرياء بإياك نعبدو أوي تارا سري الرياء تيا أوي كا رياء وكو الشركة ها الشركة بتوكا بتايبتي أقر كابرا يعني عبادتك دكا لبو خواي بروردقار وخلتشيش دي بيني لبينا يخلقك عبادتك يزوان دكا أو بيدا قوتري الرياء أو الرياء دا فرمي تارا سري تيا درمانك تيا إياك نعبدو خواي بستو دا پرستين هيت كسيت كنا پرستين أو تارا سري أدي ودواء الكبري أدي خوبا قور الزانين أتو دلي ب وإياك نستعين خواي تنها بال بجبتو دا بستين واتا أما هزو توانا ودا صلاة إكمانية إلا مقر أويكا بجبتو ببستين كواتا أو كبرو خوبا قور الزانين جدل نامين لبنان دي ابن قيم رزا ورحمة خواي لي بلا ابن تيمية نقل دكاتن رحمة خواي لي بيتن دا فرمي أن إياك تدفع الرياء إياك نعبدو دبيتو أويك الرياء لا بباطن وإياك نستعين تدفع الكبرياء وإياك نستعين إيش دعوة كردن يبال بشتي لخواي پروردگار أوش خوبا قور الزانين وكبر ناهي ليتن إذا كانت كبند زاني ناتواني بنداتي خواي پروردگار وعبادت خواي پروردگار بكاتن إلا ببال بشتي پروردگار نبي لو دفرمي لدواي وكدل إياك نعبدو يكسر دل إياك نستعين لقالوا إخوائي أمن دبي بنداتي تو بكم بس بنداتي توش دكم بنداتي توش ناتوانم بكم إلا بهاو كارتون بكواتا إياك نستعين كواتا الضرورة ها زوزو قرينجا لدواي إياك نعبدو إياك نستعين بيتن لواي هاو كاري كردن لبرورد قال زلو دل نستعين نونك بجماعية نوني جماعته لو لبروي أتو خود يكك دادني لو أمتيك الله جل جلاله دا فرستن موحد وتاك فرستن أتوش دلي إخوايا أمنيج يككم لو أمتي إخوايا تو دا فرستن وداوي هاو كاري لتو دا كف زاقة ضميرك ببيت مخاطب وكلا هندك شوين هاتوا وكو برورد قال دا فرم واسجود واقتريب سوزدب ببو نيزك بواتشون كهارتسان دي أوكسا بنداتي بك الأخوة البروردقار نيزيك دبيتوا إنزا داوة كردني استعانا بالبشتي أخوة البروردقار كأتولى برامبر أخوة قورة رادوستي زور با ملكتية و داوة هاوكاري لأخوة البروردقار داكي و داوة أوي اللي داكي كا هاوكارد بي على قضاء الحوائجه لسر أو بيو استعاني كهتا ها أو تلا حديثة صحيحة كي كأبو هريرة دا فرمي بيغنبري أخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إن الله قال خواي پروردگار دا فرمي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب هر كسي ازيتي او كسان بدك دوستي منن خوشوستي منن او كسان ولينو خواي پروردگار بطواوتي دا پرستن بنداتي شي جواني لبودكن دا فرمي هر كسي ازيتي واني بدا او براستي بانگشي حرب و شري كدوه لقل خواي پروردگار جدا فرمي بندا بهيش شتيك لمن نيزيك نابتو وكو اويكا بو شتيك فرزم كردو ولا سري لي من نيزيك نابتو كواتا فرز كان ازريان زياتر الى سنتي رو اوي نيجي فرز ازري زياتر الى نيجي سنت روجي فرز ازري زياتر الى روجي سنت ايدي همو بندا تكانت كا جدا فرمي وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه دا فرمي بندا ببردوامي لمن نزيك دبيتو بسنة كان هتاوكو أمن خوشم دوي اگر خوشم يزأو زادة ما أو جوي كدي بستي دب ما أو تاوي كدي بيني دب ما أو دستي كدي هاوي دب ما أو بيك بيدر واتن يعني تسي
يعني بتساوي تمشي اشتي خراب ناكا بجي جيل اشتي خراب راناقري بدستي اشتي خراب ناكا ببيبر وشويني خراب نار واتن انزا وان سألني لأعطينا خو اگر داوا اشتاكم ليبكا يكسر دي ديمي اگر پشتم ببستي دي پاريزم انزا لهشتك پرولدگاد فرمي لهشتك ترددم نبوك اويكا ترددم هبي لا چشاني دلي ايمان دار يعني روحي ايمان دار كا ايمان دار بينا خوشة بمري وامنش بيم پرورد قادة فرمي وامنش بيم ناخوشة بندكم توشي ناخوشي بيتن انزا دا فرمي لبرهان دي او دوشتا گرينجا كا عبادة الله حق العباد بنداتي كني پروردگار ما في بندكان دبي پرو پرستشي بندكا او پروردگار يام بكن وطلب العون وداوا كردني هاو كاري لخواي پروردگار لسر كاركان دنيا دواروش او دوشتا هم بنداتي كردني پروردگار هم داوا كردني هاو كاري بو بنداتي كردن لبراند پیغمبر عليه الصلاة والسلام كاتك وصيت حبر الأمي دكاتن واتا وصيت ابن عباس دكاتن كاتك ابن عباس لبشتي بو فرمو يا غلام اي رولكم كلمات امتم وشيكت فردكم رولكم خدا بپارزة خدا دت پارزي خدا يعني سنوركاني خوا بپارزة لحرام خود بپارزة خواي پروردگار توش دپارزيتن انزا داوالا خواي پروردگار بكا پيد بخشتن و پشتي پي بباستا پشگيري دكاتن و بزانا أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك بزانا اگر هر همو أمت لسرت خرب بنو بو او سودك بيبقينن ناتان سودت بيبقينن مگر خواي پروردگار لسر نسيبي و اگر هر همو خلچي لسرت كوب بنو بو او زيانك بيبقينن ناتوان زيان بيبقينن مگر او خواي پروردگار لسر نسيبي قلمكان هل جيراون و فراوكش وشك بوتو واتهمو كارو باركان تواو چون دان دراوا او ها زيبا زيدا كريتن انزا ديتا سر اهدنا الصراط المستقيم تواني چتر بخواتان دسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ابزانی هر وکو او سی کسی له دوري کعبه کوب نوا دو قریشی و ثقافیت سری انکل بیکا اما نقلیل فق قلوبهم اقلیان كمبو بلام كثير شحم بطونهم ورجان غوربو شوري ورجان زوربو واتهمو قوتك يا نابو بورجان دانشتبون لدوري كعبة يكي كان لواني تري برسيوتي أترون الله يسمع ما نقول تصورك خواجوي لو بيك يا ميلين يكي كان متي يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا أقر دن برس كينوا أو خواجوي ليبي أقر يش دن مان كب كرت أو جوي لنا بي سيم يعنوتي ما دم أقر دن برس كينوا أو جوي ليبي كواتا أقر دن يش نزم كين حجوي ليبي كواتا فرقناك لو دوروا أقر جوي لدن يبرز بي جوي لدن ينزم شبه خواهي قبر آياتي دا بزان فرمي وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم آي إيوه الرجالك حسابتان بوه نكردوه كلاوانيا شاوج وكانتان خبرتان لسربن خوش ويستكانم أما بزماني حال الله مو معنى هيا أقل شاوي كسك ما ليه ديار بي لواني نتواني همو تاوان وخرابي بكين بلا مگه تنها خومن بین لدوری ام آگرو خومن بین لدوری شاشه کو خومن بین لدوری توان کو خلوت یک منهبت کس نمان بینه او سیدی چوار دول کین لوانه اویکا بیت دست من نیجری نوا سیدی ام حدیث خطری پیغمبری خواص الله علیه و سلم پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم خلکانه کن لامتکیمن و عتیه ماجریتو در روز قیامت دین بقر امشی وانی که ایم لجیر یعنی ساکنا چاکی آن هی خواهی گوره ایکا با توز و خو هیچیم بنایلتو هباء منثورا و تیان یا رسول الله صفهم لنا ای پیغمبری خواه با من وصف کباب زین اوانه چین با ایم الوانه نبین جوتان لیم صحابه چند خمی بوا کچاکه کوا که اتوو مفلیز در چیل و سراو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی انهم اخوانکم اوانه برای ایوان ومن جلدتکم دا پشتی ایوان ویأخذون من اللیل کما تأخذون لم خلوتوا لم تنيايا شونجكا ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فرمي أوانا قومانكا أقل بتنيا لقلتا وانا كان أكوب ابنوا سنولكاني خواشكين كامان أمبياونين كامان أمخلكنين حتا چاوی دورو برمان لسر به باشین که چاو من لسر نما ایتر کردلی خومن و خواه خومن بای خواه گره فمی استخفون من الناس ولا استخفون من الله وانا شرم لخلقی کن شد لخلقی شارنوا بس شرم لخوانا کن با شرم لخوانا کن خواه بی شرم لسر او ملائکتان بکن کل قلمانن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين اگر خواب دور زانينو هستكين جوي لها مشتك ما نابي و نامان بيني و شهيد نيا باقا ملا ملائكة كان مان بي ك وإن عليكم لحافظين اما نشتنوسن حفظيكا سيف كراما بريزن كاتبين اشينوسن جا انسان حق شرمكا لكسي كي بريس كسيريكا
يعلمون ما تفعلون. أزعن إيه وشيكم سبحان الله. أجر أما لايكتان اللي قال إيما بنو كردوكاني إيما بنو سنود وأي برزي كانوا بو أسمان كانوا بزان شيكين بيبنوا لناو ملفي أعمال كان لقل ملايكة كان يترى مناقشي كان بل والله فلان كس آواي كرت فلان مسلمان أويل دز درشو فلان كس خريخي أوبو. آي سبحان الله كاتي خويتي ناقي يشتين أما نوت أم هم كردوي إنسانا لم هم ورقيات شون نسريتو أتا دوائي ميموري مان بيني وهارد مان بيني وشتيتر مان بيني كأم هم وشتيتي أخذنا كي يشتا جيك ناقري بيل الرج قيامتها إنسانا كان لين ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كلام كتابت شيا خوهشتي كي بجاني يشتوا بتشوكو قورشي تيايا سبحان الله. أم كتابا كيتو والروجي قيامتا كسيرة كيت باشا أمي شو نسيوا باشا أمل من كيبير ماوا باشا أمل شو خو متصور منكر تصور ما كداش تقى بكان بنسي هندي شي خوش بير من ماوا نا حيتشي بجيني اشتوا كأيدنا وبشاوشتا هر همي بيرا كويتوا شكا مشهدكا 3D بفيديوي بينيت لشوينك هاتشيت كردوا لبراو هيش تيقو نابي لو كتبا بو انسانك بس او نيبي اكري بلو يا ويلتنا هاوار بومن ام كتبا تشيه هيش تيبا جينا يالي كتبا كت هر دراسو بحسك الدنيا اما يبدسي خوت ام جيان نامي توماركي للدنيا يا بزانا چي تيانو سي لكتبا كتا شو ام كتبا لواني روشقاري بلا بهشتا بو خاكي بخيني توا شرمكي بيخوني بلي ها مقرأ كتابي بيمنتن بركتي بكي من فرن او زانا تشي لكتي بكتا انوسيت بي انسان لو رجع شكوى لظلم ناكا شكوى لعدلكا شكوى زانا اوي كتيان بسراوه همي حقيقتا همي بس الخويا هاتوا شكوى لقوركان ناكا شكوى لبشوكا كانكا بيش قوركان ولي امتا وانا بشوكانا تشي كم نصيب مونا كدو خو نظرت تيب ومزاني أم سيد كبنا حرام نية بوني أبو قصي أبو صعبتي أبو بلام كثيرة كاهمو إلى سر نسراوة سبحان الله خوش ويستكانو أقر آئسا كننا ما يعمالي خومان هندي كردو وكان ما فياب شينوا أيسا لدنيا يشرمي ليكي جابي لقيامتا چند سرشور بمرابرو كردوانا آوادان يشتوي نامتك أخينيتو اقرأ كتابك نامكو بخينوا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كسج محاسبون على الخط زانا شي كردو زانا امنا ما يوب شي بر كردو ام دفترو بشي رش كردو يبرو الرويت نا وكش اروا بس كردو كانت امينه تو بلا يبرو اغاتار ببزانا شي ريت شي اكيد او كل الدنيا امره فقش اكيد وكو ان فيديو اي من دوات اللي يدري تو يبرو وريا ببزانا بدسي خوت شي نسيت بزماني خود چی تو مارکیت با یکتبکانی خواهی گور زارن هموشی خزنن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب كام كتاب إلا في كتاب مبين هر هميتيايا حشتك لي والنابع وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله حشتك والنابع تنان التير تيور أرز آسمان وشك تر هل هميتيايا بلي. قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أيش هل كتابة يا بله أم كتابة إيش نيشتو قالت أم كتابة هل إيما توبارناك هموز كون همو بونا ورتو ماركا هل كتابة تايبة بشتك هموشتك تيايا تنانت
قوم كانش كتابي خوان جايا وترى كل أمة جاثية كل أمة تتعى إلى كتابها تنعند خلق كشك لسر أجنو أكون للرجي قيامتا هل يكو بان كريه كواتم يجوي أمتانيش لكتابة كان بتايبت جاك راوتوا تومارا كتابي دان بدانش من تومارا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه كتابة كان راخران أواني كتاوان بارن أترسن شابهان شورا كتابة كان بينن شرم لكتابة كانك أترسن سير كان أترسن بيخوين نوا أترسن بسير يانا بخوين بيتوا أترسن لا براكاني هل بدريتوا آي إسا أقر أمي كلشير بره بيتسر بره أو إليم كتابة آي كشفه وزعم لبرشاوي أم خلقيات شونا بيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب اي مال يراني بو ام ام كتابت شيا خوان ما نازاني امها مشلتو ماركات لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة همشي بلايف اولا بردسياتي كليق لسر كان فيديو يكي يهرمي تيايا هيتشي ناوي همو يبخشا ليكاتا همو فيديو جيانت ليك لحظة هر همو يأبيني توا فان رامي جيانت هر همو يأبو تمارك ليتو سيريكيت لا إله إلا الله لتشاوي چه خوة تباريزيت لكاتك أخوة يقول أو لنا أو آوا أبيني ميرو ليكي رش لجير برديكا لتاريكي شوا أبيني چه هل ديت خولي چه أشاري توا پرده برام برچه أكيد بله بويا نكهر أما يومئذ تحدث أخبارها زبي جيري شد أميك حسابه بنا كردوا روش قاري دي قصد لسركا على من شايت يدم بيابك هبو بدري جاي تمني لخلوتي كابو لسر لبادك بالي دابو شالله ساشو نيجي كردو لأشكوتي كابو خوا بيني خوي خوا خبر لسر همو كسي كدا كچي لسر كردوا كزنا پريني بله كاميرا كاني ابي زور تندن لهر شوار لاوا اوگري لأسمانو لهر شوار لاوا هشت يكد دين عشاريتوا بايا إساني مسلمان ابي بقات درجي إحسان درجي إحسان شيا أن تعبد الله كأنك تراه واخوا پرستيت كخوا أبينيت آواء السكنة ربك رقب لو دسك بني أشكردن واهس كخواي قولي لبردم تايو ركوع وسجود وخشيب وبيت أي أقر نوتواني أأم حالة بخو بخلقيني فإنه يراك بين برشايخو كأو تو أبيني أقر تو أبيش نبيني برام نابي شاوكان من أو نشوربن كخواي بين أبينين بلى ابن عمر دكاتك على بيابانه كابو سفريه كان راخستو خلق كاتن بدوري ياكوبو نوا شواني هاو تيه باري شوانا كيوت فرمو لقل ما نابخو شوانا كوتي دستان خوش بي بروجوم ابن عمر فرمي عبد الله كوري عمر فرمي لم بيابانه لم روشه قرميه لناو أم شاخيا بديار أم مرانوا روجوي چي فرمي خم بو قيامتي خم حازركم تيشو بو رجكو وكم ابن عمر فرمي اي بو مرك من بينا فروشيت سي برينو بشي توشينو باري مركش تييني بخاونا كشي بلا بلا قرق خواردي كابرا شوان فرمي فأين الله إخوالي شوية ابن عمر لسس فركيشي بأن أخرى فرمي فأين الله إخوالي شوية شو خاوني أمشواني دوزيوا بندي أبو أزادي كرت
برکانی شی بکری و همی دا بخوی حتا وکو هاتا و با مدینه هل ای فرمو فأین الله ای خواله چوی خوش بستکانم هر کرده و یک من کرد بابلین فأین الله ای خواله چوی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عزيزان بريزان دوبارة دينا وخزمة إيوي بريس لدرس بابتشي عقيدة وبير وباور كبابت عقيدة براسي زوزر جرينجا زوزر مهمة أصل إسلام دعوي بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم براسي هلا سرتاوا بدعوي توحيد با ندسي بيكرت بويا جرينترين علم زانست وبابت براسي أربابتي توحيد وعبادته بو أو ما بسش هر خواي قورا قرآني نار دخوار هر بو أو ما بسش بو هر بيغمبر كاني همو نار دوا بو توحيد وعبادته يكتا برسي خواي قورا. برزان إما جيشنا لابارين وزا لفصل تارم لكتابي فصول في العقيدة كأويش بويدس بدكات دلات الإيمان والكفر كبابتة جيزو زور حساسة. برزان إيمان برواهنان واروا بباوري وكفري قاوري برواهنان وببرواي كمسالي جيزو زور حساسة. لو فصلي يعني هندك دور دريجة احتمالي هي أمو بيك أو حلقيتها ونبيت زيادة لحلقيك كباسي دكاد يكمجا دلت الإيمان والكفر اسماني وحكماني ينزلهم الله وحده. قضية إيمان بابتي إيمان وهو بابتي كفر دوناوة كناوة مصطلحة زاراوية بيدكوتر إيمان وكفر يعني مؤمن وكافر بريزان دو زاروي بلام او زاروا لامان كاتش حكمه شي شرعيه بريزان باسانيني بلي او ايمان دار يعني او ايماني هي يعني اوش كافره يعني او كفره او حكمه شي شرعيه او حكمه شرعيش ينزلها الله وحده بس خوي جرب خوي او حكمه دا شي ايمان داره وشيش ايمان دار نيه وبيباوره او حكمه شي رب العالمين خوايا أو دتواني أو حكمي رمكاتوا. فلا يكفر أحد إلا بدليل وبينة منه. كسك ناتواني بآرزوي خوت ببيرو بوتوني خوت كافري بكي إلا ببلغي شرعي كأو حقي خواي قوريا حقي شي خواي قوريا وبا حكمي شي شرعية دبي ببلغو دليل بلي أو إيمان دارا يعني أوش كافروا بباورا. والناس في الأرض على قسمين لا ثالث لهما. ضوئه مؤلف نوسرك باسي مسألة شدة كذا خلق تصنيف خلق قولين كردني خلق لسا أو زبية دو تيني تيدا سي تيدانيا تانيا دوا أو تيني كاشي دوا كنيسيا إيمان دارو بروا بروا داران أو تيني تريانيش بباورا كانوا كافرا كانوا هر أو دو تيني سرشي الرئيسية هيا بوي خواي قورة دفرميت هو الذي خلقكم. خواي قورة دفرميت لا سورة تغابون هو الذي خلقهم هر أو خوايا أو ذاتا أو الله يا إيه ما يدرس كردوا إيه ما خلقكم خطابه بو بشرية همو بشرية خواي قورة خوي تانية أو درس كردوا. فمنكم كافر ومنكم مؤمن من لبو طبيعي ضا يعني بو أو يبلين هندك يعني بشك بشك لأيوا لو خلقيا كخلق إنسانا أو مخلوقاتك بشرة خطابك بو إنسان باشا ودشكري خطابك بو جنش بتشكا أو كتابه قرآن بو ثقلين هاتوا بو جنش حتى لجن كانش بشون لإنسيش باشا شان لي كافر باشا شان لي بروادار. فمنكم كافر ومنكم مؤمن باشا شي لي كافر ببروايا وباشا شي لي إيمان دارو بروا دارا. طبعاً ليه حتى وشي كافري ببي شخصية يعني والله أعلم احتمال يا لبابي أو بي لبابي زوريني خلق لسر زوي كافرين يعني وكخواي قورة دفرمي ولكن لأكثر الناس لا يشكرون يعني لا يؤمنون يعني احتمال هي والله أعلم لبرقز يزور تربيت أو بابا تبيت. وقليل من عبادي الشكور جاء البوي أو أوي ببيش يخستوا كواتا ننو بشرية يعني مخلوقات كان إخوة يقولوكو إنسان دو تشينة سينية بروا دارو ببروا. والأحكام عليها ما أنزلها الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
حكمي أوش كبرواي هيا إيمان دار ويان بي بروايا أوش أو حكمة أويك أخواي قوله نهاية أخوار لكتابك هي خوي ويان لسنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كرافي كرديو شي كرديتو رونو أشكراي كرديو تفسيري أو قرآني كواتا ما في شي خواي قوله وبيغمبر صلى الله عليه وسلم روني كتو أدي كواتا إما باسي مصطلحي شتر هيدا لي منافق أو منافقتيا مريزة دلي أو منافقش. وأما المنافقون فهم إما كفار أبطنوا الكفرة خذي منافق منافق يعني بروالتي شويك وناوروتشي شويكي ترى أدي منافق كوهندك دلين ناوان دي مسلمان وكافر يعني لو نيوانيا نخير نيوانيا دلي لأصل لا منافق سيا إما كفار أبطنوا الكفرة وأظهروا الإيمان أصلي منافق ياخذ أصلي خويوايا يعني كابرا كفر كي شاردوتا وانا ناو ناخذ ضلي بروايني بخوا ببيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو عبد الله كوري أبي كسروش منافقة كان بو لقال بيغمبر ولقال أوانج داتو جهاد وغزاو داتو نيجو أوانا شي داكر بلام أو الظاهر يكي يعني أشكرا كردبو كوا إيمان دارا بلام ناخذ ضلا كي تي تدايا كفر ببرواي كواتا لا حقيقه كاين اخا كاين دلك كي اساسو بي وركيا لو كافره كوات ديتو سرسن فكيف يشتر ما باس ماكر يان بروادار ويان بروايا باشا كمن اظهر الايمان بالله وكتابه ورسوله وكيك يعني واشكر ابك برواي بخواه وبيغمبري هناوا وبكتابك بلام وفي باطني وهو مكذب بها طلبنا ناخي ضلوا برواي أصلا بينيا بس وكو مصلحة مجاملة ودا صلاتك دا صلاتي مسلمانانا خوي لقل دا قنجيني ليرا دا يعني لنا وخومن وكردستاني خومن هندك كردهنا بناو لنا سياسي وعلمانية كان لنا وخوي وها ناو خلتي لوانا دا لإماش مسلمان أو أقصان دكات باشا أو إظهاري إسلامي كر ويتسون كإنسان براسي بنو من الزوزر مهيمة وكضالي جارهي إنسان لبني كدي بداتو زياتر بأجابي توا لعلمانيا كان بتابتو لأن علمانيا كان كدليل ما مش مسلمان ناقوم الجيش مسلمان أو نجيانا بلام كاتي هند جار لما زسكاني تابتي خويان جابوا سذابة بيغمبري ذاك دليل محمدي عربي أو هذا كات وهذا ليد خلكوا مزسكاني هم ببيكنين وقالتا ببيغمبري ذاكات ياخد دليل والله جوشتي برازي أري خلش يا جوشتي برازي خوشتني لا جوشتي حوشتري او قصة زائبة شرحتي خواهي قورا ببرنامج خواهي قورا بكتابي خواهي قورا وكي برواهينا بكتابي خواهي قورا وببيغمبر كي محمد صلى الله عليه وسلم كواتا بريزان يمن ناوكو ملغاي خو من زوجار هيا خلقك بظاهر روالتي خوي بيشان دا بمسلماني بلام ناخا كي كفري تدايا جار بزار كأشكراي دكا كشفي دكات لشوين او اخوان مجلسي اخوان فإما أو موضوعنا بو وندا فقير حارو سادين نبين هالنخلتين خلقها كحزبة علماني دا خلقها متسوا شكر دو بملايين وهزاريش دا سن اتر بدوان دا كانوا بابشي دا كانوا دفاعيش يعني دا كان زوزو الخطر أو بابتا بريزان بويا أو أصلا برواي ببرنامج خواي قورنيا وهذا هو النفاق الأكبر أواتيا نفاقي قوريا يعني كذلك نفاقي قورك أويا إبطان الكفر وإظهار الإيمان أو النفاقي قورا كما نفاقي منافقي خالص مانيا يعني هندك شخصية خصلتك نفاقي تدايا أما المسلمون بلا مسلمانان نيقو إيمان داران مسلمان كما الظاهري هندك أحكام إسلامتي نيوجو روجي وبابتان ديكات يعني عندك شعائر إسلام كذيبا جدك أما مسلمون يأخذ يعني كافرة إبطاني كفركي كردوا زوروالتي مسلمانة ياخذ مسلمانة أما مسلمون أبطنوا المعصية وأظهروا الطاعة ياخذ هند جار هي مسلمان بخوي مسلمانة باشا لبرتاوي خلشي أودكات يعني تاكو أو إشي تاكو عبادة يجو أنا بلام أو يتاوانا جناحة نزرة مثلا زناية شتكا بنهيني ديكات أو سيدكا بنهيني لأصل الله برواهي مسلمانة باشا تاكش دكات بلان لاتي تاوانا قناحك أو كبيريا صغيريا بشارة ويدكات كمن يظهر الوفاء بالعهد ويبطل الغدرة يعني وعدوا بلينو أو أنا لبرتاي خلشي خوي بيشان دا إنسانة شي زور رازقويا بلان لا ناخ لا بشيوشي شارة ويش يعني بوي بقنزيت
ظلم و غدر دکا لیک یان شته چی بیت دسی امانته چی بیت دسی پاریک قوتی داو لفی دداتو یعنی حسابی لوناکا لبروی خلق نایبینی شته چی بیت دسی بی او یعنی غدر دکا لو امانته کی کواتا اوش درواز سرچی جورکی تر کوا یعنی او انسانا لا اصلا و مسلمانا بلام چیه يتر خراب كيد شاري توا ويظهر الصدق في الحديث ويبطن خلافه ياخد أو إنسانة رازجوي بيشان دات ها لقس كاني نناو خالتشي لما الإنسان وادزاني ما شاء الله يلبي زور إنسانة شي رازجو تاكو بدينا بلام ويبطن خلافه بلام أو كخلاف أو رازجوي أو شتاناش دين يشتفيات ناشرين كاني تر بشارة ويدك بيني خو يعني بيني خواي قورا يتر وهذا هو النفاق الأصغر أوش نفاقي بوتوكا ويعامل المنافق على ظاهره معاملة المسلمين وما يظهر منهم وإنسان إشكا حرد جوري منافقي أكبر من نفاقي أصغر يعني نفاقي أصغر كونا ناو إسلاما ناو دائري إسلام ونضلكي إيماني وآنيت دا بلام طوان وقناح دكات بشاراوي بلام بأشكالين أو خلقي خلق بشاكي نشان دا هردوني أوا بلن جوري نفاقكا هل سكوت معاملي مسلماني لقل ذكريت وما يظهر منهم أويك بأشكرائي تشيل سري الرددات مروالتك بوشي وازوكو مسلمانك خوي بيشان دا بمسلمانتي معاملي لقل ذكريت والأصل في مال المؤمن ودمه الحرمة كإنسان هذا دائرة إسلام واروا إيمان مروهنا أو مالو خيني دا باريزريت نابي بهيشي وقتو مال مثلا خيني برجاني او دبتا او قطو او شي غورا واروها مال شي د پاريزريت جا كات نو دائري اسلام وا والكافر كافرش ببروا مشرك كافرش الحل يعني خينو مالي حلال دكريت بتابتي لكاتي حرب او انا لا كاتي حرب محاربه او خينو مالي حلال دكريت وكو كافر او يعني كدلنا پاريزريتو عصمتي نادريت فال لبروي ببروا وكافرا وليس هذا بإطلاقي بلام أو كافر كخينو مالي حلال لكريت برهاينية وكو إشتاز إشارة بيكر شو نادي فقد يعصب الكافر جارها خينو مالي كافر إجدى باريزريت أو عظمتي أو دين إسلامي بريزان أو شونا لعهده معاهدة عدو بيماني هيا مثلا جولوكيا نصرانية عدو بيمان لقال مسلماناني هيا أو خيني مالي دى باريزريت وأمانه يعني أماني ددريته مثلا بون من السفيره قنصله لا كافر كان دي لولاتي مسلمانان يعني تاجر دي تجاره دك لتا منطقي مسلمانان او انا اماني اند دريته وكو شريعه اسلام او بوشي وازا يعني خينو مال يد باريزريت بتعدان ناكريت يان ذميا يعني كابراشي ذميا بلن لا هر نسيحين صرنا ولاتي مسلمانان دجيت وزريبو جزيش داتو راضيه بحكم اسلام كحكم لسربكات او برامبري زريبيك دادات اوش دي ساني دليني اهل الدينبا اوش مالو خوينيان دا باريزي بكسقنية مسلمان بتي تعدان ليبكاتو ياخد ماليان بباتيان بياكو جيد تير ويقتل المؤمن لذنب كاقوتمان مسلمان خين مالي باريز راو بلام جاري شا كوباس ماكر كافر خويني دا باريزريد اهل الدينبا ومعاهد وانا بلام كتسي مسلماني جاريه دا كجريد بهندك هوكارو سبب سنوري خوي بزانديوا يعني مسلمان اصل واي خينو مالي باريز راوا بلام جاري اويش يعني او باريز ري الى حصاني لسري لا داتي بتي كقتله مسلمانا بتي يكا شدي مسلمان بكو جيبا بيتاوان او كاتي دا كجريتاوا قصاص كواتا او يعني كدلين حصانو باريز راوي لسري لا داتي تسوكا تاواني شي انجام داوا وزيناه بعد احصان يعني كابراك بسن بسي زيناه بكاخ بخوي خيزاندار بيت زينا بك لقل خلشيت أفرتي خلشي أوا أوجد كجرية توا رزم ليد دريت حتى دكجرية توا أوا أو حصانو أو خون باريز ري لسري لا دتشيت أوا يعني كظلن مسألة إيمان دار ومسلمان بو شوازك أو دو شيء نهاية نفاقكش يعني دكجرية توا لو يقدو جوري كوا يعني دبتا مسلماني حقيقي لناخو ضلكي بلام ظاهري تاوانو او انا يا هندش تاوانو غلطو انا ديكات ياخذ نفاقي اصغرا يتربو شيوازه اوش دشت صد في مسلمان يان كافر يك لو دو صنفاني بيشتر و خويني مسلمان فارز راوا لقال مالي كافريش خويني حلاله بنام
به رهاینیه لسان حالتک اوانیش یعنی خیلی و مالیان ده پاریز رید وکو تازه اشاره من پیکرد. دوای اوه مؤلف دلت ولا يكفر الا من كفره الله ورسوله. مسألة چی دی هات سر دو سر اویش اویا کیت کسک حکمی کفری نادره تپال ولا يكفر يعني من تو ناتان بلينا يعني زيد عمر بلين كاكتو كافري باشا إلا من كفره الله ورسوله إلا ببلغي قرآن سنة بيغمبر نبيت أوان أو بو صفتانا بو مرجانا بو وصفانا بلين أو هاي كرد أو دبتا كافر نلق خودي خومان بعقلتي خومان بهباو آرزوي خومان اتر باشيوازك يعني تمشاد كي جورة هاوانك دكاو دري والله أو دبتا كافر نا چونك براسي هندق نسخة يا بريزان يعني ظاهر كي وهذا زاني كأنما كفر بلاب شردية كفر جبي لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن أو الفاظانش بريزان زوج رأي طالب علم شي سادة كاتمشاي أو لفظان ذكر وهذا زاني أو طبعاً بك يكسر وحكمي كفري لسري تسبيد ذكره نعم بريزان مويا أو هذا بي دقة كان نص كان هم كوبكريتا وإن جاء مسألة تكفير يعني حكمك اللي سري تدريت هذا أسانينية أو لف أو بلن أو دقانا يعني بلى هند جار ظاهري وروالتي بو أو معواته ومعنى ده بلام كاتي ككوين دكاتوا زانان وعلمان الراسخ لعلم أوان أو بابتان رونكتيو كبو شيوازا نيا بويا دل ولا يكفر إلا من كفره الله ورسوله هيس كسك كافر ناكريت إلا أوي با خايجة ورا حكم كفر داب يبر بو شرط مرجو وصفاتنا ياخد بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو جا دواي أو ديتا سر جورا كاني كخواي قورا شين بكافرياني داناوا سن جورا چي زورن بريزان يعني وكو جمارا نمه جماردو بلام يكجا زورن لوانا بو درسي نتواني فرياي بوينيكا بين لوانا لحلقي داتو أو يتريان تواودكين أو جوراني كواخواي قورا بكافريان لقلم ددا حكم كفريان دداتا بال او که پیشتر باسی قضیه با شوی چی مجمل باسی ایمان و کفر ما کرد است اصنافی کافر کن چه دبید با کافر یعنی خواهی گوره چه با کافر دادنید او که گوت من حکمه یا حکمه که ایلا دبید خواهی گوره یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او وصفی بداتا بر یکمین کمن کذب الله او نبیه هاو برزن یکم صرف لو صنفانی که دبتا کافر كذب الله خواي قورا بدرو بزانيت يعني برواي بخواي قورا نبي باشا وكذب الرسول برواي ببيغمبرج نبي صلى الله عليه وسلم تكذيب يعني برواي بي نبي يعني عدم طبعا في ثواني تكذيب او يعني تصديقه تصديق بخواي قورا او ايمان دار نبي تصديق ببيغمبر إيمان دار نبي ولم تكذيب بالرواد بي نبي بخواي قورا ببيغمبر صلى الله عليه وسلم أو دبيتي كافر كواتا الصنف يكم تكذيب خواي قورا برواد بخواي قورا ببيغمبر نبي صلى الله عليه وسلم أو تين يكم تين دوامين كنوسر باسي دكا أو استهزأ بهما صنف يكم برواي بينيا صنف دوام نقبز برواي بينيا قمو قالطي بخواي قورا دكا وكو هندك إنساننا وخومان يعني كاتي خوي يعني أو بعسي سوريا بشار أسد كمسلمانان كتعذيب دران لسزنا كان سيدنا أو جيانا ديقوت مسلمان كاخوايا كد لشين دريا با تعذيبي أوش بدم أو قمو قلطيا كاخوايا كد بينا بانجي خوايا كد بكابينا إيرا با تعذيب دم بعسي كاني عراقش كاتي خوي وعين دقون خوايا كا وقمو قلطا قردنا با قرآن با يعني شعائر كاني إسلام بكتابة كي خواي قورا بقرآن قمو قالتي بقرآني بكي يعني بشريعة كي خواي قورو كتازة باسم كرت أو علماني لكردسان دليل قما بشريعة خواي قورا دكات دليل قوشتي ببيكانيني وقالتوا قوشتي براس خوشتر لحوشتر باشا يعني يكي أويس لوي قورتر كقوتي أمن كري كردي مانديناكم أو قرآني محمد عربي بكري كردي مانديناكم بنير موجزيري عربستان السعودية بحوشتري عرب عندنا نير بو أو أوبري بيبرواي استهزاء بإسلامه ها بشعيرة كان إسلام وهزاران خلتش سبلان لول الدنو يفاعن لذلك خوري خواني شابوين درجعنا بريزان أو مصمالتي إيميا
أبو شيوازا وأساد وساوي الكين بناوي نتواتي وبناوي قومياتي ديني خومان دنيا قيامتي خومان دفوتينين باشا باريزان كواتا قمو قلتا كردن با بخواي قورو يام با بيغمبر أدي بلقاهي لسر أبابتيك أو نو أو جوالنا كافر بيباور بلاي خواي قودة فرمير لسورة توبة قل أي محمد صلى الله عليه وسلم بيان بلي بمشيكا كان وكافرا كان وبيباورا كان قل أبي الله آية بخواي قورا وآياتي يعني آية كاني خواي قورا قرآني بيروس ورسولي وبيغمبركي كنتم تستهزئون بخواه وبكتابك وبيغمبركي قالتا وقالتا جاري دكان تانو تشيان ليددن لا تعتذروا بوزش نينوا اعتذار نكن أي باور وكافر كان داوي دبردونو أوانا نكن قد كفرتم يعني بوزش واننينو ايوة تازا كافر بون ببرواب بعد إيمانكم لدواي أوكا زانيتان كوا بيغمبرو بيغمبرو شي راستقيني أو جا أو كودلن قمو قالتي فيدا كان زانيتان كوا اللي خواي قورا شهاتو تخوار بجواني إيما أوتان هبو بلن كوا اللي خواي قوراتو أو جا قمو قالتي فيدا كان إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أجر غير عذر ثاني هالآن تركة ولا سربا يقين وقام وقالتين بو ديني كردوا أو إلا عذاب إشي سختي عند ديني وشنك أوانا إجرام وظلم تعدايا كردوا بل أخوي صلى الله عليه وسلم كواتا أو تيني يكمو دوانبو كبروين هنا ويان قام وقالتا بخوة وبيغنبري بك صلى الله عليه وسلم تيني سيام لكن يكان بيباور وكافر كان أويا أو عاند ولم يذعن لهما عاند يعني عنادي يا خود جيرايلي نابيد ملكت نابيد لو برنامي خواي قولا يعني ناب جيرايلي ناب أمري خواي قومون يكوش دبتا يكوو بو برنامي خواي قولا بنظامي خواي قولا بشرعتي خواي قولا وكبلين إسالة والله تكاني عالم إسلامي برامانك دادنين يا ساو شريعتك دا دروز دكان غير خواي قولا ملكت نابي ببرنامي خواي قولا شرعته شي تر دينيد ها دايدني ببديلي اني عندك لخاله كان تريش يعني بلام او ابوني بهوكاري كوا بيبا وربونو كافر بنيان او انا قي

Salatü selam. La roşan mahrib okurdu. Bütün peyip gel. Nöji mahrib kirav. İşa kirav eduan. Leve manav khautin. Lev şavada. Khoa ve peygamber. Bayalaki giyan fermi atani el rabbi. Bolan peygamber. Barak. Şöneci. Emra. Kurbani. Hamoy nişan kirdin. Paşan khoşor. Anca kıcı mübareşi dahina. Allahümme haccaten ve umrah. Eke Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete. Amu halka. La regada gıçtan avçayak afretiyek. Hadi uti tu Resulullah fermi bale. Uti emmen alam rojana çandan zahar daburiye tavuk geçke deygiri. Peygamber duayı bakır aleyhissalatu vesselam. La avçayak yitirke la ida uçtriyek beru taibet beru peygamber hava sallallahu aleyhi ve sellem. Duayı peygamber fermi khavaniye muslim bu bankan. خوانكي هاو فرمي مستشكات ليكا عليهم اللي راه هاتومت الدنيا لمن عليه وكاريان بوكم يسا بيربو متوانام نما وداني وسرم بر فمي راس اي بيغمبري خوا بشتي شي واما نبير فمي واير يا مكان لا تنحروه وجنب بانكم خوانكي هاو فرمي مستشكات ليكا عليهم اللي راه هاتومت الدنيا لمن عليه وكاريان بوكم يسا بيربو متوانام نما وداني وسرم بر فمي راس اي بيغمبري خوا بشتي شي واما نبير فرمي وايل يمكن لا تنحروه واجعلوه في الإبل سلي مبر خين عليه قرن بالك روش تكانا بها تاخويدك

نوێژ عیشاشی بۆ کردن بە دوو هەموان خەوتن بۆ بەیانی کە ڕۆژی جومعەیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نوێژی بەیانی بۆ کردن و دوای ذکرەکانی خوێن و وەستا هەتا ڕۆژ بە تەواوەتی هەڵهات ئەنجا بەلەبەیک اللهم لەبەیک بەڕێ کەوتن بەرەو عرفات هندك دي فرمو لبيك ذا المعارج هندك دي فرمو لبيك ذا الفواضل هندك دي فرمو لبيك إله الحق هندك دي فرمو لبيك والخير وسعديك والخير بين يديك والرغباء والعمل هل كسب هذا الشيء ويك دي وتي غمر صلى الله عليه وسلم رخني له شيء النبو بركة بعرفات كحبش كيلومتر لكعبو دورة دەشتێکی پانتایە 18 کیلۆمەتر مربعە گەیشتە بەردەم عەرەفە ناوچەی نەمیرە لەبەر دەشتی عورنە لەوێ لایدا خێمەیشیان بۆ ساز و ئامادەکرد ئیساحەتی کرد حەوایەوە دەستنوێژی تازە کرد ئەنجا خەڵکان هەمووی ئامادە بوون لەبەردەمی ئەو شوێنەدا بەرزاییەکی هەبوو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سواری پشتی وشترەکەی بوو چووە سەر ئەو بەرزاییە و وتاري بو مسلمانان خوين دوا طبعا سرتا بلال بانجي دا كبانجي نيو ريدا ام جاء فرمي دا سيكر بو تار بو خلقك فرمي يوم عرفة ويوم نحر وأيام التشريع عيدنا أهل الإسلام روجي عرفة وروجي قرباني وروجاني تريج هموي ججنو آهنجي تايبتي ايمي مسلمانانا اي خلقان خوين تان مالتان ناموسو كساياتي تان لسلك حراما اسمعوا مني تعيشوا جرايالي من بمجياني شي زور بختور دك زرينن أمان أي مسلمان استم ظلم ليك تر مكان شنك إنما المؤمنون إخوة بروا داران بلاي راستقين يكترن مالي هيش كسيك بهيش كسي حلال نيا مقر برزا من دي خوي سبيني إيوة دقنا وبخواي خوتان لبسي نوتان لقل دكا لسكار كانتان أمان لدواي من مبنى وبكافر لقردني يكتر مدان خيمي يكتر مريزني مسلمانان شيطان بأميات بوا لو يكئ وبي برسن لجيجي شوادا بلام لو لتان رازية كجناها كان ببسوق بزانو دائما لو دا كان يوان تان تيك باقاتان لخوتان بيت اتقوا الله في النساء اي خلكان لخواب ترسن لها سكوتان برام برجنان تان اوانا امانتي خدان لا ايوا اوانا بكلمة وشي خدا بو ايوا حلال بون ما فيان لسرتان هيو ايوه ما افتان لسريان هيا اي خلقان تركت فيكم ما لن تظلوا بعدي ابدا دوشتم جهز تولي دواء خون لنا وثان اقد دسي في اوغرين هجيز قمرانا بن كتابك اخواو سنة كم هركسي امانتي شلاء بابي جرت وبو كسي كبي بخشيوا وتاركي ديوجة في ذلك وتايا فرموي ما نوي ايو لدنيا براورت با امتاني ثوكو ما نوي اساتان هتا روش اوابي نظر الله امرا سمع مقالتي لذا طبعا ببلالي بفرمو جاي فرمو انصت الناس بيدن جان كباقسك وشن خاشي شيدانا بقسكان بقينن ولا قال اوشا ببي اوانيش قسكي تنصن دقيش جوي هموان وكون معجزين فرمي نظر الله امرا سمع مقالتي يا ربي ذا مساوي وكسنوراني بك حديثي من دبيستيت حديث هوا قرنقا كاكا يك حديثي من دبيستيت يك فرمو دايمن وكو خوي ديجينت عندي جار وي بي ديجين دي لواس يا زانات لو حالي تر بلا ما واتاكي لويك جاند ويتي ايوا سبيني اي خال كان لا لا يا خدا برسياتان لي دكتي سبارد بمن ايا من بيامك اخوام كان بيو بسوسيا صالة خليك كشهر حزك بيستبزاني خالك شايتي شي بودن بالدنيا هرهم يانوتيان نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وقضيت الذي علي هم الشياطين كتو فيامي إخوات قيان أرشي سرشانت بجواني بانجام قيان وأوبر آموش قاري ودل صوزي أمتك كت وأوي لسرد ببزياو أنجام الدا أنجاب بيغمر صلى الله عليه وسلم فنجي شايت ماني برس كدو بأخواب وعاصمان فرمي اللهم فاشهد سيجر او پنجيل عاصمان و دار بزن دست خلق خواه شاهد با او انا شایتین بودن که من پیامکی توم گیندو که خواهی و تارکه توابو لویا
پیغمبر صلی الله علیه و سلم داب ازید سواری و اشتراکین و جینی و رو عصی با کردن با قصر و جمع پاشان طواب و سواری و اشتراکی بو برو دامینی چی عرفه بر رکود للای بردکانی بردم چی اکده لیوه وستار و بقیبله وستاو دعایش زوری ذکر دو دپارای و الاخوه سبحانه و تعالی هنده گمان ینوابو که روژ بر روژو لبری روژ عرفه خیر بر روژو بیتیایا بلام او ایل عرفه بنا بر روژو ده افهمید جامعه شیر یان بونارد لبچای همیان اخوار دیوا باید در که پیغمبر بر روژونی علیه الصلاة والسلام الو ساعت دا آیتی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دابزی امرو خواه فرمه دینی خومم کامل کربتان و تواوی نعمتکانی خوم بخشی ایوا و رازیم تنها اسلام آین تن به امام عمر و آیت بیست دلگران بو فرمی ما بعد الكمال الا النقصان یا الا الزوال بداخه ولا دوای کامل بونی ترکم و کرتی دست پیکات امام ابو بكر وي بيزقريا شو كامن شان اجلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تدين طاب وإشي او طاب ولا سرزويا پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام دعاءك يشك لوي بسواري وستركي كو تفارو مليشكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بيشارن وبزلكان وبين يجن دمشاوي دامه پوشن فانه يبعث يوم القيامه ملبيا لشيا شريتي جاني بسرا ولبيك اللهم وكو تفارو فرمی که زندو بیتو هر بو سلوتو زندو بیتو لبیک اللهم لبیک در مشاوی دامه پیش لیو ما یوا بسواری وشتاکی هر دعایی که دستی بس کرده بر رو بقیبله هنده جا وشتاکی املا اولایی که با دستی شفی رشمقی اگر بلان دستی راسی هر دانه آنه حتا اسرو دوباره هر دعایی دکر پیغمه صلی الله علیه و علیه و سلم بانجی اسامه کر اسامه کری زید رش پیست هنائی لسر وشتراکه لدوه خواه و سواری کرد با اوید در که ویکی تر رگر پرستی تکبر هموی روی خلکان هیچیان جاواز نیه لای خواه رش پیز بن سور پیز بن عبد بن آزاد بن حتا دوائی وستا تا روش آوابو که روش آوابو فرموی ادفعو بسم الله بناوی خواه بره کون هر اونده بره کون برو چو برو مزدلیفا که شوه کلومتر شش کلومتر لولا عرفات و دوره برای کوتن بو با غلبو غلبو جلبه جلبه حمی پلا پلی بو لوشتنی آن در است پیغمبر صلی الله علیه و سلم وستا ملی وشترکی رشمی وشترکی گرد حتی سری نزیگ بو لکسر کپانکی با دست راسی مبارشی آوری دا بو خلق فرموی ایوها الناس السکینه السکینه یواش یواش ری خلچینه لیس البر فی الاضاع خوشاکل و دانی خوتان بپروچینو اجلکان تان بپروچینن هواش ده سرخو برای که دو شش کیلومتر برای گیشت نوچه مزدلیفا لوی لایدا بیلال بانجی ده نیوجی نیوری با کردن بسه و نیوجی عیشای با کردن بس جمع تاخیر بدو لگل مغرب ده مزدلیفا پانتای نو کیلومتر و نیوم ربع لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لدوای نیوج رایوش جان پی کرد ریگی هندی لآفرتان هنده لمنالان هنده لپیاو پیرو پکوتوکان هنده لشوانکان لگل قصابکان دا کلدوائی نیوشو وود دا توانن مزدلیفه بجه بیالن پیش ازدحامقی خلق برون بومینه لیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوت تا بیانی بو نیوشی بیانی لکاتی خویا بو کردن بس جماعت سواری وشترکی بو سو دامینی برزای المشعر الحرام رب قبله وستا دعائش زوري كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ودسي بس كردوا وبفضل كري عباسي آمو زي فرمو حود بردن بوكو كروا حود بردكي بو هنا كردينا ودستي فرمي دستان خوش بي بآوا بي يعني يوكو دم كنوكو فاصوليا بي عليكم بحصل خذف إياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم آمان زيادة روينة كان يواهي على يكتا يربردي تيانا قلي طوبة ساروخي ساروخ ناخوة يكدنك نوك زيادة ناخوة ها زيادة روينة كيف عقل شيتيه فرمي لمس قولتر نبيت آلمس شاتر أم جاء فرمي فضل ورا قنج يقبول لدواي خوي يعني ها بايخ بقنج دا لدواي خوي وصواري بشتي وشتركي كر بريكوتن بيجوي روج هلبي
برو منابرون لبيني مناو مزدلفة وادي المحصر هي كخوا أبرهوز زي شكل اللي قالنا أبرد طيرنا بابلين نار أو شنو عذابي تيابوي في مثلا خلال ريبيع اللي بيات وزي فرمي بيها القرن خلال رويشتن هتاب زيان هيشت برو منا كوت نره بيغمر صلى الله عليه وسلم بريكو لكاتي تشيشتن آوا قيشت لاي جمرة العقبة واتا الشيطاني قولك يا مواي بيالين لبي وستا مكة لاي شفي بو منا لاي راستي بو حوزار بردكاني قرتا ميلكو فرمي الله أكبر لقلها بردكا أنزا خلق لها ملايك وبرديان تيقر بو بقرة باطي بازدحام فرمي أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا أي خلقان هواج يكثر ما كشن بورد برد نبي زيادة نبوتان نيز بكاري بينا خذوا عني مناسككم مناسيشي حج عمرنا لمنو فيربن دوائي ويرمي أوي طواو كرت هات لا يداي ساحتي كرت أنجا داوي وشتركاني كستري بري طبعا شخص سيه نابو تمني شخص سيه هر شخص سيه كي بدسي خوي سربري وشتركان بليانا كربو ويكامي عن زوثب شيثة بردمي بيغمر صلى الله عليه وسلم بكم معجزيش معصر هميان حزنا كبن بقرباني بأخوة بدسي بيغمر عليه الصلاة والسلام سيحة وتكي تري شي كما بو دايا دز إمامي علي فرمي باري قصابة كان ينبري سلو بيو بيستو قوشتي هموي ببخشبه بس هجاران دا لبناوي خوايا أنجا فرمي لهر صد وشتركي شي بارسي يكم ببين كرديا منزولة شي قوروا كرديا ناس ششتونا أنجا خوي وصحاولاني هموي بان كردو ناني أخوارت لدواي طوابوني نان خواردن يان أنجا حلاقي بان كرد معماري كوري عبد الله فرمي بابيت سلم صفركة ربا قبلة دانيش لكشا لاي الراس راي الراسي تاشي صحابي بانك توزيعي كردن بشي كان بس صحابة كان دا تلم وكاني سري في غمر صلى الله عليه وعلى وسلم دواتر لاي شفي تاشي فرميكو أبو طلحة دراوسي هلا خوش يستخي مديني كا براسي أوي توانا يتي بو مالا دراوسي كدو كبي غمر صلى فرمي أبو طلحة والي نام هقلك أما بوتو توزيعيك أبو طلحة بس خلق لا توزيعي كر أنجا سري وأنجا بشتي بشتا سري بهمان شيوا نينوشي كر أموي مسلمانان شربوا لسري قال لي إذا في غمر صلى الله عليه وسلم سري سفر كرت وسيجا فرمي يا ربي خوايا اللي خوش بي وبرحم بي برامبل وكساني سريا سفر كردوا يكجا فرمي برامبل وكساني كسريا كرت كردوا توا قصر كردوا دعاي ستاشي ناكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم جلي احرامي لابرد تيار خوش شو جلي تازو پاكو جواني لابر كرد عطلي بوان خوشي لقجي لرشي مبارشي دا انجا سواري استخيبو باب كوين ري برو شو برو كعبة طبعا كاتي ششتنا اوه كرد رويشتن نزيشي كعبة كوتنو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبق ربالغي بسواري پشتي استخيبو وطوافيك بسوار دولي كعبة همو جارش کرده گیش تا آسی حجر اسود کلا گوشانه چی پیو بوله خورینی اشترکی دمی گوشانه کنه دست کی گوشانه کی آواز دکرده ناو حجر اسود اویل گوشانه کی برکه و تا ما شکر پیغمبر صلی الله علیه و سلم لهمو طواف کند لبروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیتی حج عمره هبو بیکوا بوی سعی صفا مروای نکرد بلام اویل که متمتع بده بیبیکه و تا عمره بکه پاشان حج دبیم لیوش سعی کبکه بزاو نیکر لبروی پیوسی لسانیه لماذا أن يجي نيوري بجماعة بوكردن أنجا برو ميناء كوتوري كهاتو بو ميناء تماشاكا كوما لخلقش نيو يجي نيوري أما كردو شاورن نهاتو بون لقلي نيو يجي نيوري ديسان دوبارة كردو بجماعة شكا إيشان فرض وإيشان سنة بويدا نسته فضل كوري عباس ليلة دوها وشوار بوبو كشيشي رخصا جوان هاو تي پیغمبري خواب باوكم حجي لسر بلان او نبيرا نا اتواني هستي وبروا نا اشتواني لسواري پشتي وشتر خوي بقري تابعين بو حج جائزة من حجي بوبكم فرمي بالي فضل جدم لأجوان سيدي أفرده يكر أفرده جدا سيدي يكر بيانسام اوا شاي فضل يكر فضل جدا جدا سيدي يكر جا بيانسام روي كر بو ديوه دعاية عباس فرمي بو او كلو آموزا اي پیغمبر اخوة فرمي رأيت شابا وشابة فلما أمن الشيطان عليهما كروكسيشي جنزم بيني ترسام شتيك الشيطان دروسي كالا نيواني عند اوا احتياجي كدو لوين لنا منا ما يوا نيجي عصري بو كردن لكاتي خويا بدو نيورو بدو مغرب بس وعشاء بدو
وكدابزي فرمي مهاجر كان دبي بين لا راسمو انصار هم بيت لا يشبمو خلكاني غير انصار مهاجرين هم بشوار دول ما ندانش خيمه كان بو شوي توزيع كله انت شو اسراحتك جاري وهاب لنا خيمك الله اكبر يا كرت طبعا كجيشت رجم الشيطان يكم لبيك اللهم لبيك وسط ان جاتي جسبيك التكبيرات الجسد افرمك بيغمر تكبيرات يكر عليه الصلاه والسلام هم بيجزر أهلي من التكبيرات يعني أكثر. في غمر صلى الله عليه وسلم ليو داني اشتبو إثر بول بول خلق دسونا سرداني بنا وخيمك هو إثر خوي سراحاتي نبو أعراب كان هاتني يكم زاري يعني كامي كامي هذا وجه مبارك كبياو شي مبارك ديارا بياو أواني كنيان بيني بو شوانا دورك إثر بول بول هاتن لخزمتي عن داني اشتبون ابن مسعود الله بخواه جايش عن سركز لخزمتي بين فرمي حزك أني ويباش بن الله أكبر سيحزك يا كم جاء فرمي حزك ربعي باهش بن يجلس فرمي الله أكبر وشفر اليدان الإسلام الله أكبر دوام جاء فرمي حزك أني ويبن الله أكبر كل فرمي أميد ما إشراء لورش زياتر بن إيه ولنا وهمو كافران لقيامتها بهين دي تالا مويش يسبين ببشتي قايش يرشو شابزان جمالية ما سن كما براود بكافران باهش يكان سن بران برجان ميكان لوي هندي مري بيبو زياد دیای بو کسانی که توانه قربانی هنیه فرمی بیکن با قربانی بی خود و دو برانی شیهنا فرمی یشیشان اللهم هذا عن محمد و عن آل محمد خوایا من لبری محمد و هم ابن مالی محمد دیار بزین دو مردو و اویتیشان هذا عن من لم يضحي من امتی خوایا امش بو همو اوانی لامت کم که توانه قربانی کردن هنیه بو روشی دومی ججن پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر شنی خوایی بو نیوشی بیانی بو کردن پیش نیوشی نیورا با پیامزه برای کود برای شیطان رزم کردن هر سیج روز یکم بس گوره رزم کرد شیطانی پشکوله که این پیلین جمرت الصغرا رزمی کرد وستار و بقیبله دعایشی زوری کرد امجا روی جمرت الوسطای رزم کرد وستار و بقیبله دعایشی زوری کرد انجا چو رزمی به شیطانی گوره کرد عقبه نوستا دعایشی نکرده انجا گرایه و بامینه لو رجانه دا اجازي امام عباسي دا كبر برسي اوي زمزمه بروا بلاي الشكي وبو مكه قينا اجناخ ويدبي لمينا بمنته نابي بزي برشو وي حاجي بيبي لمينا بمنته شو بس ازيني اوي دا هشان حاجيشه بلام لبر كاركي زوز بيوسه مسلمان بيسان بو اوي بروا بلاي الشكاري اذا خو كان ذهاتا رجانا برسي اوي عندك وام كيقول لبيشا او اي فرمو افعل ولا حرج شيشني اسايا شيشا او كسل شيشيا ياك غيبتي خلقك من اقرض عرض مسلم وهو ظالم شيشي قورا وكسيا لشيشيا ياك او غيبتي مسلمانك او انا شيشنين لها متايكا في غمر صلى الله عليه وسلم بيريك وتاي وتاري بمسلمانانا دا لشو نجاوى زكان دا لكو تاهمين روجي شوارمي ججني قربان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی با امشنه بجی بیرم شینا دامنی خیف خیف یعنی دامنی چیاکه که اسلام زگوتی چیده درست کراوا اما پیرم زگوتی خیف خوی خیفه اشینا او شوانی که قریشیکان ایمان در کردو لویا ابلو قیان داین و تیان اینا چی با مکا فرمی جا عقیل ابرازم چه مالکان مانا تالان فروشی کر هیچ مالک مانیه تبشین بوی اشین لوی دانش لما زغوت يخيف لولاي دا رسمي شيطاني كرد هرسي شي ودواثر لبن يجيني وريب وكردن وفرموي صلى في مسجد الخيف 70 نبيا حتى لا بيغمبران اخوة عالم شونيا كهاتن بو حجي مال اخوة آل يردا نيوجيان كردو نيوجي عيشاي كرد كم يك حركتي عن كرد نزيشي مكالي ولاي عن دا دايشي من دار عايشة زور بالقران بفرمي من يتي حج عمرم هنا وبلام عمره كم لدسو فرمي عبد الرحمن ورع عائشة خشك السوالي بشتي وشتركك لدواء أخوة طبيبة بالتنعيم كهالشي لما تلك عبو دولة يسألنا مكية طبعا فرمي ليو كذاب زبانيتي عمر بيني عمر فإنها عمرة متقبلة عمر إيش قبل كلاب وآفرتك أو عزري هذا في أنصن بشو ليو شاورش طبعا أفرمي الرويش طواف وسعي صفا مروي كردو هل يكسدس بجي قيش توب ولا يبقى غمر صلى الله عليه وسلم يشتاني يجي بياني ما يوتي قرانو انجا بيونسان فرمي بحمو خلقان اقا داربن يلا اما دبن بلو كعباري نيجي بياني قيسنا كعبة يكم ست شيان كد
پیغمبر صلی الله علیه و سلم یجی بیانی بکردن به جماعت زادلی خوش سورتی وقتور یخوین او انده کیف خوش بک حجک اسپاس بو خواب سر کوتوی و کتای پیهت دوائی کتاو بو فیری کردم که کس بوی نیو کجاران هر کسی لشونی خوی بگره تو دبی طوافی خواه حافظی بکنم جاب گره دو دبرو خوی طوافی خواه حافظی کر حوجار که طواف که طواف کرد دور که سنت که کرد چی کرد شوالای ملتزم لبینی درگاکو لبینی حجر اسودا باوشی با کعبه کرد گریا دعایشی زور زوری خیلن اما آخر جاری پیغمبر بوله مکه علیه صلی اللہ تخوا حافظی لخلق کرد سواری پشتی وشترکی بو شاری مکی پیروزی بجیه جناو چی کدیه و که امرو پیدلن شبیکه تخوا حافظی لخلشی مکه کرد برای کول لرگاش هست کسی خلچی و ناشانه بوید دهات خواه حافظی لپیغمبر کرد صلی اللہ علیه وسلم ملاوائی لیه کردن لروجی یک شمه هجده دیل حجه برای کوتبون گریشن ناوچه جحفه لویت شم یکی پیغلین شمی خم قدیری خم لیو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم روجی چی گرم آلجه دار گوره که اوی داو تاری چی بودان فرمی یا ایوها الناس انما انا بشر یوشکو ای یأتی رسول ربی فأجیب ای خالکان من مروف ایشی آسائیم لنیوان تان دا نزیکه لوی ملک الموت بیتو جانم بس پیریو بم باتو بلا اخوا یه منشانی چیه جو گرن لواش ساله چی تریم و ایو بیگ نگی نوا آموشگاری چی زوری کردن ولی ویدا هند یک گلی دروز بو سبارت بو بر پرسیاریتی که امام علی گرت بیا دز لی امن آلوی پیغمبر صلی اللہ وسلم متاری دا ستایشی امام علی کرد ورونی کرده و با همه مسلمانان که امام علی کارکه زور بسر کوتوانه انجام داو و هیچ کمو کتی و گلیشی لسری نیه برای کوتن برو مدینه گیش نلای چیای جمدان فرمی سیرو هذا جمدان برون او چیای جمدان سبق المفردون مروف دگمان بیوی نکان پیشی هموانن چی دگمان لم جماعتا و تیان چه نو دگمانانه پیغمبری خواه فرمی الذاکرون الله كثيرا والذاکرات او پیاو جنانن که هر دم لهمو کار چاکه کان دا زمان یعن پاراو بذکری خواه برای کوتن نزیشی مدینه بو نوال ناوشی الروحا 73 کیلومتر دور لساری مدینه پیروز دوی لایدا فرمي مر بفجر الروحاء 70 نبيا فيهم موسى ابن عمران أعلم ناوتشي وحفتالة بيغمبراني خدا برو كعبو حجي مالي خوا بري كوتون يك بدوا يك هندشان بسواري وهندشان ببي دواتر بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتوا ناوشاري مدينة هموان بيشوازيشي زور زور قرميان لكر بگیشتنی شاری مدینه تنها 2 سالو عفو 2 مانگو 20 روش 8 ماو لسر دنیا است دعای او پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفاتی که دو گرای ولا اخوا اما سنت حج کیتی خوا پاداش یو پیغمبر گور من با تو هتا روز قیامت همتان قرزای یو پیاون دو اخوا اجنا ای و کی ازانن اخلاق و ادب و چاک و خرافه او ما مصا گورمان حقی زور گوری لسرمانا زور دبیشن کوتوی تواوی بین ملکشی تواوی بین سنتکانی برزو پیروز را گرین فرمایشتکانی لبرکین بایخی پیبدین خوش من بوی درودی بو بنیرین یا ربی خوالی و صحابان راجی بی که چرکسات با چرکساتی روداوکانیان بو ایم تومار کردو بو ایم انجراوتو تا ايه مجدن زيك واشناي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

0: ام فرموديا پيشوا ابو داود روايتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود روايتي دكات پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجان دي فرمو

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار

0: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
1: استغفر الله واتوب اليه
0: لفرموديك اجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرمي

0: بحمده.
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواياتي كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
2: سعد كريا بي وقاص خدال رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي: اوي لكاتك قوي لبان دبيت بلد شاتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبير
3: خواهي جان لد أفارينا ولد ألالينا و بكولي قناها و تو قوري خود لقناها كان من ببوري يا رب العالمين قناها بأشكرا كردو ما نعفو منك قناها بپنهان كردو ما نعفو منك قناها نمن زاني كردو ما نعفو منك قناها زاني من وهر كردو ما نعفو منك يا إلهي داوال لي أكين بقوري خود برحمتي خود باك من كره ولا سر جمي قناها كان يا إلهي نوچوان من بقرب وخير ولي من راضيبة يا إلهي داوال لي أكين برحمتي خود ببزي خود بكرمي خود إلهي هداية من بده نوچوان من بقرب بروجوان ترين طاعة وعبداتي يا رب العالم بخوا پروردگارا رومانية بلين بحرمتي نيوجا كان مانو بحرمتي روجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن من عفو منك بخوا پنا بالرحمي خوتهنين پنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهنين يا إلهي بمقنج جوانانو توبي دليان يا إلهي هاناد بو اهنين بمنال بيقناهانا هاناد بو اهنين بموسبيانا يا إلهي هاناد بو اهنين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكروا ليه من خوش بي يا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي خوت بكرمي خوت لقرآنك خوت حاليما كي يا رب العالمين بمن جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن رأى وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نيو سوان من بقرأ بمن كرى خزمة كاري قرآن خوت يا إلهي بزي خود بسر مانا ببارينا عفو خود بسر مانا ببارينا تو قوري خود خوائجان او كردوا بأدب يعني كبرزمان كرتو لحصوري تو دواء عفو لي أكين خو دواء لي أكين بقوري خود برحمتي خود بكرمي خود قناه لما بيش كردو مانا عفو مانك قناه لما دواء أكين وفرياي توبنا كين عفو مانك بأمتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قبول مانك يا إلهي الصلاة بإيمة بقينا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيك نوما لخزمتي أبينا صلاوي دلي امي في بقينا اشتياقي دلي امي في بقينا محبتي دلي امي في بقينا يا الهي داوال لي اكن ام امتي اوين لم اخر زمان ويا الهي رحمه بزي بسر امتا ببارنا يا الهي امتك خوش بسم لنا راحت يا الهي داوال لي اكن بهانا منور من خرو سرقا سكان خومن الفد لبن منا دروسك يا الهي داوال لي اكن برحمته بزي خود لقناه دايكو باك من ببورة لقناه خوشوستان من ببورة لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورة يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردوانيك بنازو بكسنو كزني بهانا أنو بي يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا يا إلهي داوان لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفوي خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قوري خوت طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو تشركساتي ممن دردسي خومن خويا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من ظل من هواري خوشوستي تو أكا ظل من بركل خوشوستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا أم دعانا من قبولك خويا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير لجناه من شؤون جبوري وخالما قبولك.

0: لله الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوش حالم جاركي ترقيش مو خزمة جنابتان لبابتك تواو جاواز كأويش إنساني مسلمان هركاتك لم بابتا برتك بيه بدل نیایه و خوای پروردگار همو ایشکانی بو آسان اکن. خوش رویستان عزیزان و برزان، انسانی مسلمان خوای پروردگار کاتیک خوشی اوه که پشتی بیب بستی. معلومی جناب تانا یک یک لنشانکانی گوره ایمان دار بریتیه لتوکل و پشت بستن بخوای پروردگار. توکل و پشت بستن بخوای پروردگار سنگی محکه بو هر ایمان داریک، بو هر مسلمانیک کاتیک اگاتا لذت و چلپو پی ایمان که لورد و درشتی کرده و کانیا پشتی بخوای پروردگار بسته بی. بو کسانش اوتریه لناو فرهنگا لناو خلقا پیان اوتریه کسانی که بیمنتن فلان کس پی الان بو چی اوشتناکه لپشتن بخوا قایبا. طبعا معنای اوش نیه که انسان بتواوتی خوی داتا پنای توکل و اسباب نگریتا بر. اسباب بش یک لتوکل، اگر هر توکل یک اسبابی لگل نبو كواتب بريتية لقال تجاريك بعقلي خوبان خواهي قولها ملايك ما بباريزي. خوش رويستان إمامي ابن قيم رحمتي خواهي لبي دكتوري دلان كيكيكا لو بياواني ابن كثير تعجبها للتقوى وعبادتها أفرميت توكل نيوي دينة، يعني إنسان كاتي دينة كي أبيوريه كتوكلي هبي كتوكلي شهبو نيوي ديني تطبيق كردوه شكم بتوكل هموشتك أتشيت أبيشوه. هل وكو أو أفرمي رحمتي خواهي لي بيه أفرمي ولو توكل العبد على الله تبارك وتعالى حق توكله، أجر هر عبدك لعبدكاني خواه براستي وبتواوتي بشت بخواهي برورد قارب بستي بوتي في إزالة جبل، أجر بيه شاخك لابدا يعني بنمونة بيرا مقرون بقو عزيته وبو شوين يتر هر عبدك لعبدكاني خواه بيوية شاخيك بقوازيته لشيني خوي عن مكانه لأزاله أتواني لايدا بقرتنا بري أسباب. طبعا نموني أما مسلمان إشي بوانية شاخيك بقوازيته ما بستي لقويتي أو حبلية كبريتية لحبل توكل بخواي فرودقار سبحانه وتعالى. حبل توكل زور عظيمة، إنسان كاتيك قولاء بيه لجياني دنيايا بو گوره ابي كزياتر فش بخواب بستيت فش بستنيش بخواب على انسانك هموش تيكي بو آسان اكا اي هنه تبردسي بو انساني مسلمان كاتيك خوي وادر اخات كفش بخواب بستيت ليه كم تاقي كردنو يا خواي فرولگار داري اخا اگر وانا بيت بو گرنگترين شد اويا لتوكولا انساني مسلمان تمناي لقاي دجمن نكات زور جار دجمن نكات زور ببچو گريتا برچاوت بلام كاتيك روبروي ابيتوا زور قورية بوية زور يكيش لو خلقاني كلا كبائران كاتيك روبروي دوج من ابنو الرأى كان يكي كلا كبائر وقورة كان بوية إنساني مسلمان نابي بدسي خوي خوي خاتم مربعيك كلا داهاتوها الزرر لتوكل كيف دا إنساني مسلمان كاتي خواي فرودقار أيقينيتا أو آستي كلا أهلي توكل حسابي بكا وكو يكيك لسلف أفرميت التوكل توكل يعني شي يعني الثقة بما عند الله، إنسان سيقيها بي بوي كلاي خوايا شون صاحب هندك باري لمال وداتنا وزور بشتي فيها بستي خلشي قيرانا تو كيشتنية بلان خواي فرورقار قدر السناني كوني وايا لو قرقيتوا آقريك دروس أفيو فاركت أسوتي أوجنا شوار كسي نزان ونفام دزنو دين فاركت أبن إنجا چيد بو أمينتو تنهاشينو باو كرو بويا كاتك إنسان توكلي بخوا أبي بأندازيك بيك أو باريه تا بالراد وابي أمو ورقيه وزعي دروس تبي أمو ورقيه نارو هر وكو چون زماني زود چندين نوعي باريه وراو يستاك أو بارانا تنهابونة بشيك لم يجو نوكو أو باريه بن كالروجانيك باو بابيري إما إيشيان في أكد أو تنها بريتيه لورقيك كإنسان شافي كردو بلام أو كساني كتوكلي عن بخواها بخوا رزقانه دا لو كاتو مرزوق نور وزيدراو نتا يسرش أجين
0: برام او انسانيه كپاره اي جنيه او توكل بخواي پروردگار و رزق و روزي لاي خواي پروردگار او بودي بو افرمي توكل بريتي لو انسان سيقي بي بي كلاي خوايه والياس مما في ايدي الناس ماويز بي لدسي خلق او كاتتو اجيتا صلا بوبي توكلو بش بستن بخوا بويا كاتي كتو توكلت بخواها ابي اود لبير بي لدسي خلقي ماويس نبي خالتي زليلت أكن بويا كسيك خواي فرودقار رحمه بزي خوي بسرع أرجينيت لودو درشتي كرده وكان برواد بمن رجعنا توكولي خلق أبينم كزور هو كاري تقوية كرني إيماني خوما زار واهي ما محاجيك أبينم برجيني قائم بي لروي إيو بينران قوروي أفروشي باشا ما محاجيك دانشتوا تختيكي دانوا بيز قوروي لسريتي رزق إنسان شون أبي بوابي والله هو معناي تواكله معناي أوي أم بياوا ما ويسا أوي للاي خلق خو أتواني بيكي وكمنو كي وكي بولي بولي اشتيكي زكاة وصدقا بو بياكا بلام نايكا كاتيك كإنسان أهوى تواكل بخواكا خواي فروردقار لا فاري دوف قواري فروشتن وعزت أداتا وإنسانا همو درقيه كي خير وشاكي بو أكاتو بويا چندين جار أبيني ياخد بنيش تفروشي ياخد كلينس أفروشي بويا خواي فرورقال اللي هو درقيه كي رحمته بزيبو أكاتوا قوشنقايا كتنها لأهلي توكل أبيني أويش بريتيه لوي إنسان سيقي بخواها بيو مأويز بي لدسي خلق حتى وكو سيقات بدسي خلق بيو مأويز بي لخواي فرورقال بويا خواي فرورقال اللي هو درقيه كي رحمته بزيبو أكاتوا قوشنقايا كتنها لأهلي توكل أبيني أويش بريتيه لوي إنسان سيقي بخواها بيو مأويز بي لدسي خلق.

وإياك نستعين. فروردگارا إما تو أفرستين وپشتش من بتو قائمة. تو أفرستين مادام أو أفرستين أبي پشتش من بأو قائمة. مادام أو پشت من بأو قائمة أي پرستينو بوي خواي فروردگار رحمان ليفك. طبعا توكل اعتمادك هذا السر سيشد. يكم شد إنسان سقيكي تواوتي بخواها بخوش ريستان. توكل بو أبيوري بمسي خالة. خالي يكم أبي سيقتها بي بخواي فروردگار سبحانه وتعالى. خالي دوم أبي اعتمادي لسركي. يعني كاتك شتيك أكي بلي دل نيام خواي فروردگار أمشتن بوكا وفشتش ببسي بوشتيك دعوائي لي أكي. شكم بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي خواي فروردگار والله مي دليك إلهي نادات وتو دعواكي خواي جان أمريك بو آسان كي دل لا ويبزا آوكا هاتو تنجيكي سر وبركي. نا خواي فروردگار دعاء ليك يكور أجري كاعتماد بكعت السري عيش بشك لا توكل شون منال ورك أجري لدايكي كاتي أجري كاتي هوارك دعواش ديك هر أجريو دايكي أتواني جيري كاتو بوت صندقية جير نابية تو منو توش خواي فرقا في خوش أوا دعوى ليبكين كشتيك لبروجيك معناها هي دعوى ليبكين ببيك والدان اعتماد بون لتوكل أوي سيمخل قلت نبري أسبابك معقول نيا بيركيت وجنابت بلي والله خواي فرقار من أفريني أم بابومك والله هتا روجي قيامت ناتواني بريبو حج وعمره إلا أبي جوازك التسليم كي في زيلي دي هتا وكو بم مستلزماتاني أم روجقاره أبي حدود ببري أقل الزيوه بروي أقرنا بأسمان أبي لذ مطار وصر كي هيج مجالي كي تريد يعني أقرنا بلي بشوان الرومليوف لخو ما عمره أكم خلق بيت الله تيك شو أو كاتا كردو تاني أكويتا فعزارو توكل معناي أوي خوش ويستان توكل معناي أوي إنسان أسباب قد يتبر يولا بيث دعنا كاتي كبي غمر صلى الله عليه وسلم لا سفري إسراء ومعراجة براق دي تشويني لقل جبريل لناو مكة سر أكوي لقل يعنى أتشيت بيت المقدس تيكي بوتي لكاتي هجرتا أو لا تربو ببراق بروان الرويشت شكم بو اگر او ببراغ بروشتايا بو مدينة هجرت هیچ قيمتي كتيانا اما بو قيمتو بها قوريي كمسلمانان دواي او بتوان هجرت كان خاكو ولاتي خوان لبردين جيبيلن كاتي كبي غمر عليه الصلاة والسلام لقل ابو بكرا طبعا هیچ كسي لهجرتا باندازي في غمر صلى الله عليه وسلم مؤامري لنكرا بو شهير بون هیچ كسي تنها في غمر خوابو عليه الصلاة والسلام دقنز لدتي لهال ابو جيري بو او الشهيدي كان لو دا جنجا كان لبردم درقا كين بوي اقتيالي بكن صلى الله عليه وسلم در اتشي هاوشيوي عماري كوريا سركا بيكسا در اتشي هاوشيوي صهيبي روميكا بيكسا بو اوي بها ولكاني بلي لهجرتي شائمها وتريبين ام ايشا ايشيكي انسانية ام ايشا ايشيكا تنها بش بستن بخوا كافينية سبب اقرم بروك ايوا اوي لمال در اتشي لجاتيو برو مدينة برو اتشيتا برانبري مدينة لغاري ثور أمينيتوا كان شويك دواي او دليلي كي بيباور كسيك دليليانا تشاو ساخيانا كي بيباور أصلا بإسلام او بريتيا لأخذي أسباب إنسان كاتي أسباب أكريتا بر خواي فروردگار هموش تيكي بو آسانك اگر نوح وشوين كوتكاني نوح دواي نوصد وبنجاس على دعوة مأويس أبيو كشتي درستكا كشتي درستنا كردايا هيج كاتي خواي فروردگار آمادة نبو ببي او نوح أسبابي بقريتا بر او هموشتاني بوكا خوي مسلمان كانوا أو أجلوا جان دارانش لقال أو عرزكارك بوي أسباب زور جرينجا هل كسيك أسباب نقدر تبر قال طبع عقلي خوي أكالة توكلها خوش يستان بوي في غمر عليه الصلاة والسلام لفرموديك الصحيحة أفرمي لو توكلتم على الله حق توكله حق توكله لرزقكم أو لرزقتم بالرواية كتير كما يرزق الطير هتاك وتعفر مدك كوتعفر مدك شو يفرمي تغدو خماصا وتروح بطانة طبعا زور قرنجا أفرمي أقر إيوه بش بخواب بستن بش بخواب بستن وكو تي وكو تشولكا وكو تشولكا وفاساري وتيروتور كبش تيان بخواي فرور قار بستوه لرزقكم كما يرزق الطير وكو أوان رزقتان دا جا سبير كارو إيستا من دانو شنو مقصبو إيواك خصوم هي غزورم هي فورمي بايعيم هي كبيلن فورمي خوراك الحمد لله شتيكم هي بيبجيم

کاملا دراوسیه کی باشم هی، کاملا خزمی کی باشم هی. یعنی معقوله من بترسم لوی خواله برسابم کجی؟ لکاتی کات شو لکن نه آموزای هی، نه خسو غزوری هی، نه خزمی هی، نه فرمی خوراکی هی، نه دراوسی باشی هی. تنها نجاروایی دبان تلی پشلی خریک ای خوا. جاروای آرای نان بو بیت شوکانی بر بیت شوکانی آخون. یعنی تو بور خود یعنی بزن تو مقارنه کردو با چی با کسی که کساسی وکو تیروتور که هیچ شوی نکنی لیره و اروه لیره کرمی اک اخواه لیره ادن که گنمی اک اخواه لیره ادن که برنزی اک اخواه بیانی زو لگل نیجی بیانی ها که ایش تا شبقی نداوت شو لگه اجیروینی و تیروتور درتون با رزقی خواهن بول بروی توکولی هم بخواه الان روز رو بو کاتی نان خواهد نبابچین بخوین سر لیوارش لگل بانگی مغربه اصنه هیلانکانی خواهن همویان کفتن اونده تیرن بوی افرمی اگر ایو هاتباو توکلتان بخوای پروردگار هبی با اندازه چولکه چون بیا کسو کار تیری اکم بیانان بس کی خالی ارواو ایواران بجی قلدانی پرو تونو اگر ریتو احو خوای پروردگار رزقتان ادا بوی خوش ایستان خوای پروردگار امری کردو ببندکانی فشتی پی بسن اویش اوی افرمی و علی الله فلی توکلی المؤمنون ایماندار پیویستا پشت بخوای پروردگار بسته وآياتي كترا أفرمي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما أداتي حصر أفرمي إيمان داران كاتيك الذكر يادي خواك وجلت قلوبهم دليان أترسي دليان ألرزي أزعي معناي أوتيا زور جار إيما يستر رجعنا خلف يمانا لبرخوا أم قصيمة قالي والله أيكم لبرخوا أم إيش حرام والله لبرخوا إيمان دار كاتي كألين خوا أمي حرام كردوه يكسر ألي نايكم طواو أجر بزاني همو جياني شيلة سلو إيش بند ألي والله نايكم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من توكلهم بخواي أم إيش لبرخوا وأزبيانهم شون خوا زايمك إن الله لا يضيع أجر المصلحين إن الله لا يضيع أجر المحسنين من توكلهم بخواي شون من شاك كارم خوا من زايمك لبروی وازنم ایشه هنا و بمنم بسه نا نا نا نا با ایشه وازه بوی کاتی باسی ایمان دارکا و حسری اکا با اداتی حصل افرمی انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا ایمانیان زیاد اکا و على ربهم يتوکلون او توکلیه کوال انسان اکا بروبومی ایمانی بچنیتو بروبومی خوشگزرانکانی بچنیتو بوی خوش شویستان هر کسی کاتی که یاد و ناوی خواه هنرال لای دلی ترسا چکن بو اصلی ایماندار ترسان لخوا اصلی ایماندار ترسان لگرانو بو لای خواه که کاتی که لخواه بترسیو پشتی بخواه قایم بی هیچ تیک نیه لبردنیا بتوانی وکو هیزو دا صلاة خوی را بگری و علا ربهم یتوکلون تنها پشتیان بخواه خواهان بستوه که بنواتو نو صفات لپشتی او بند ضعیف ویه اوش بریتی لخواه پروردگار خوش شویستان توكل لمقامي دعوية إنسان زور بيويستا لمقامي دعوية توكلي بخواها به شون خواهي فرقار في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بتايبت فجبستن لكاتي قصة كردن بو تشاكردني خلق هر كسي لئيمك دعواءك زور گرینگه اما باسی اشتی عامی خلق مان کرد رزق و روزی و چاکه کردن و حرام نخواردن و حلال خواردن و رزق و جیان و دنیا بلام زور گرینگه او کسانی که ریمونی خلق کن پشتیان بخوا قایم بی پش بستن بخوا سنتی پیغمبرانه پش بستن بخوا سنتی پیاو چاکانه سيكه پیغمبر عليه الصلاه والسلام خوای پرورگار پی فرمی فان تولوا اگر پشتیان هلکر ولو پشتی شان هلکر سيان زد عن صال برو سيري قرآن كتشيان كرلا في غمر عليه الصلاة والسلام لغزاي بدرا شريان لقل كرد لأحدا سرو جو لتي ما مكيان بري حرشي نما بفي غمر كرا عليه الصلاة والسلام فقل حسبي الله من پشتو پناي من خوايا اگر ايوه پشت كالكن ولا سورة محمد على كتاكي افرمي ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم او معناي صبر كرنا افرمي اگر ايوه پشت هلكن خلكانك اهينمك لا ايوه ناكن تو ام معيته زول جرينجا معيتي خواله قلت و بشت بستن البخوا هيچ كاتي كام ما كرو بو لبروي كتو بان خوازو داعيد ايش بو خواكي اگر بم ايش رازي نبي خواي گور اتخزيني يشتر هينيت چكم بو ديني خواي پروردگار كس يك ايشي لسر اكا كممنوني الله بي سبحانه وتعالى نك من ادبار بي فان تولوا
فقل حسبي الله بيان بلي فشتو بناي من حسابي من لا إخوائي لا إله إلا هو عليه توكلت هيج ذات يكنية بحق ببرسر إلا الله ومن فشتن بأو بس إيوة تشين لمعادلك يا كاتك إما دعوبان قوازكين نبي إيشا كمان بو أوبي لشوينك على من سيكا دعواك دانش تيتا مخم زجارة هم توش بوا ودلي شمتي سغلط بوا بلام قرينج أوي تو أما تيه فريني زجار أبيني داعيك لشوينك قليئك والله كاك خلق جوم لي ناقري وكاك خلق تشاك نابيته وكاك خلق هروابو عبر القرون خلق هروابو ساعة وساعة يستاك ديبو وتاري جو أكري الله يبرموها مو معلك ما كم خير أو دق خير يا كبير دو دفتر دابو مزقوتي دو ساعة دواي أو دو ورقة نادا شو كان بو دين وايا أو كاتك كاريجري دين زور على سري أو كاتها هموش تيك أكالة فينا أخوا بلان دواي أو توزي خاوة بيته وشتي كتر أبيستي وشتي كتر أبيني توز يكسر دبيتو لناو صحابة شا أما هبو قرينج أوه إيما براي مسلمان من خلط يكي جو من ليقري نرمونيان بيت ببزعي بيت مقامي دعوة بيويسي بفش بسنا بخوا كاتي كاكسي فشلتو هالأكا دوان تربار أو رود دي كاتي كاسي جو لي ناقري دوان تر جو لي اغري دوائي ومن كفشتن بخوا بس دعوة بو دينك خواب كمو بو پاداشتو قيامتي خون بيكم قرينج ترين شد أوه كمن فشتن بأو بستوا أزرو پاداشتم لاي أوه هيچ كاتيك آماده مبا ام خوش گزرانیه بدیت کسیک کوها نزان و نفامه بویا خوش ویستان انسانی مسلمان من تعلق شیئا وکیل ایلی او من تعلق بشیئ وکیل ایلی پشت به هر شتی ببستی ادریت دس او زور گرنگا پشت به عشرتکت ببستی پشت به خزمت ببستی به پارت ببستی به ده صلاتت ببستی خوای پروردگار توله خوی بیبری اکد زور گرنگا بو مقامي خلطي عوام بو مقامي خلطي كاسب بو مقامي خلطي بانخواس قد تعلقت بغير خوا ونبي بو يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم الرين موني منو تو اكا افرمي كاتي كلمال درسي بلي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بناوي خوا پشت ابستم بخوا هيج حول قوتو هيزو تو انايك شمنية تنها او نبيك الله سبحانه وتعالى بومي برجستكردو كواتا خوش بيستكم پش بستن بخوا بروبوميك هر مسلمانيك خوي لي آويتا بكا بيمنتا لهموش تكاني دنيا و بيمنتا لوي كاللاي خلشية سيقي بخوا هيا مأويسة لخلق اما معادلك يا عزيزكم مأويس بوي لخوا و سيقت ابو بخلق والله خواهي پروردگار ايشد بوناك بويا دعواكم لخواهي پروردگار همو لايك من عاقبت خير بكا واما لفكا زياتر فشتي بيب بستين زياتر راويجي بيب كين زياتر كإيشو كاريك من هيو بو من ناكرت بو من ناكرت بيشو حسين دعوال او بكين بلين خواهي پروردگار هيج حول و قوتو هزو توانايك ليا تنها او پش بسنا نبي كبتو هما وام ليا بكي ايشا كانم بو آسام كي توكوليش كاتك إنسان هل يجد نيوي ديني كامل بو دعوة كم لخواي پروردگار همو دينو إسلام من كامل بكات وتمن من برخير وبركات بكات نيجو رجو طاعت وعبادت من لي قبول بكات حتى وكو دي تاريكي تر أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم بخواي پروردگار تان أسبيرم پروردگار سبيرا وكان زايناكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، آمين. لا درس فقهي كمان الياقوت النفيس لسر عنواني مكروهات الوضوء واستابن لخزمة أنبابة أبن كوكو تكميلة يكواه لبو بابتي دستونيش كفيشتر باسي فرزة كان مانكر باسي شرطة كاني دستونيش مانكر باسي سنة كان مانكر. استاش دين سر مكروهات الوضوء، يعني أوشتاني كوا ناپسندن لدستونيش. مكروهات جمعي مكروها، جمع كخوي جمعي مؤنسة، أو جاء لنحو باسي وكاتن كخوي مكروه وصفة لبو شتيك مثلا، أرين أمشت مكروها جالي موصوفي اسم، شو كاسم مذكري غير عاقلة جمع أكريته بجمع مؤنسي سالم، وإلا كلمة مكروه هو مذكرة مؤنسني. مكروه لا أصولة شون تعرفي أكري ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. بل يعني أقل إنسان نيكا باشا خير ورقري باداش ورقري والله ما قال بيكي جناهت بيناك. تقريبا مكروهات الوضوء أتوانين بلين أوش تانيك وسنة لدى السنوش أقل أتوانيكي يعني مكروه تكردوا. وأكري هندك شتيترش مثلا ما مستاء ما جاي بيكردبي كمكروهات دى السنوش زيقال لويكا بيتساواني سنتك. أفرمي مكروهات الوضوء كثيرة، إنجا طبعا أمشيان هم لبو دى السنوش هم لبو غسل دست أداء أروكو قوتمان أواني كشرطي دستونيجن شرط جبن لبو غسل أتا دواتر دوباريان نكينا ولا غسلة. وأوشي ليرم مكروها لبو دستونيج مكروهيش لبو غسل. مكروها كان أفرمي زورن لوانا ترك التيامن ترشي راستا وبيش تسفخستن. قوتمان راستا سنة بيش عن دستي راستا بشوين دواي دستي تسفا لخوشوشتنا مثلا لاي راستا وبيشي لاي تسفا بيخين سنة. جاء اگر انسان واي نكر مثلا تسفي پیشي شوش دستي تسفي پیشي دستي راستا دستو نجاكي دولستا بلام كاريكي مكروهي كردو طبعا مخالفي سنته. دوميان وترك المضمضة والاستنشاق، وازهنان لا او لدور كردن ولا لوتور كردن. شونك اما باس من كرد لمحاضرة پیشو تركا فرمودي لسره وبي امرت السلام تأكيد لسا كردي توا. وهتا لمذهب امام احمد مضمضة والاستنشاق هر واجبة. جاء اگر انسان ترشي بك يعني ببي او مذهب هر واجب يترك دو. امامي ابو حنيفه افرمي لغسل شهر واجب يعني مضمضه واستنشاق كواتا بلايكمي وكسنه اما بكين باش بوي لو خلافه دربسين. جاء اگر ترشي او بك دياره مكروه كمان كردو ولا نمش كارشي بسنيه. والزياده على الثلاث مكروه هيك لنا دستونيجا ناپسند یکیتر او یکا زیاتر لسی جاران او بدموچا و دستو باسکو قاچوانی دابکا. اما گوتمان ثلاثن ثلاثن همو امانی اندامکانی دستو نیجه سیزار سیزار لبو غسلش هروا همو جسمکا سیزار اوی پیدا اکی بلام زیاتر لسی جار او مکروه ناپسنده. بس طبعا اولا کات اگده کاتو دل نیابوی که تربو و سیزارکش او سیم زار تواود کردو. بلام اگر ترن بوی بید نک پین زارش آیی پیدا بکی هر دوی پیدا بکی تا تر دوی. و اگر شکشت هبو لعدد که او کاتش قیناک مثلا گوت نازم نه سیم زاره او بد مساوم داکم نه دوم زاره و تو لای کمک حساب که جاره کتر او بد مساوم داکی امت قیناک. بلام که دل نیابوی او ناکره. لبر او حدیثی که عربی که دیتا لای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیاری دستنی جلیه که او بیش سيزار سيزار يعني بيشاني أدا كأوبد مساو دابكو قاسب بيو أوانه تأخير دستكاني. دوايا أفرمي هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فرمي أما دستون ويجا بلام أويك زياتر لو أو سرف بكا أما أساء يعني كاري خرابي كردوا لبرشي شك مخالف السنية وتعدى وظلم وزيد روي كردوا واستمشي كردوا استمكا اكري بو خويك مخالفه سنه كردي جوري كلا استم كردن لخود و اكريز برين ظلمي شله خله شكا اسرافي كردو
اگر وانه با مثلا او اول وانه خلق شي تدس نج بيال كتبه والنقص عنها طبعا قلت ما لو خوشوشت نش همان شتا سيزر سنه زياتر بخوي دابكات ابي شر مكروه والنقص عنها كم تر لسيزارش هر مكروه شكا قلت مان پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم هکذا الوضو یعنی ثلاثا ثلاثا که وقتی کسی که دو زار آو بدو مساوی داره که یعنی بس یک زار اکتفا بس به واجب کی بکه بله لحنتک حالت ک آو نیا و مثلا یعنی بپلی و آو بابته که بلام لحالتی طبیعی و ک آو هی مکروه لسی زار کمتر آو بدو مساوی داره که و با اندام مکانی تری دستون یجی داره که شکل من حدیث فرمی فمن زاد علی هذا آو نقص آو روایتش هی يعني تش زياتر لسي تش كمتر لسيجر او اساء وظلام. والوضوء من الماء الراكد مكروه بينزم لمكروهاتي دستونيش اويكا كسكا دستونيش هالبقريان خوي بشوى لاويكا وستاوى يعني اوي جاريني اوكا بروى يعني مثلا اوكا بشيتا ناو اوكا دستونيش هالبقري يعني عندما كان الى ناو اوكا رابكا لكاتك داكا اوكا زورنيا بنيتي تطهر دستونير لبر حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب دائم يعني وستا مقابل با جارية جاري لكاتكا كوا لشقرانا بلام أقر دستخصنا ناوي بناوي اغتراف بيت أو كاتي درستا يعني بونيتيك ديخيا ناوها تأو هل بقري بويك دموساوتيان دستو خاسكت بيه بشوي أو كاتي إشكالنيا. والوضوء من فضل المرأة أفرمي مكروه كتري دستونيش أويك كسيك يعني بياو بابلين دستونيش هل بقري يان خوي بشوا بو آويك مايتوا لي آفرت يعني آفرت أقرب آويك دستونيش هل قرتو هندك ماوا يان خوي شوشت هندك ماوا ألي مكروها بياو بمان دستونيش هل بقري يان خوي بشوا باشا بلام اري ما بس تيويكا اوكا زياتر بي لطهاري افرتكا لكاتك دا كبتنها دستونويجي حل قرتبيت بلام اگر جنو بياوك مثلا زواج يان كردو هابسري يك دينا بيكاوا لأوكا دستونويج حل اگرن اوكاتي مكروهنية كا بيكاوا بلام بجياجيا علي اوكاتي مكروها باشا بس بالنسبة بياو لبو بياو آفرت لبو آفرت إشكالينيا كبأوي يكتر يعني أويك أميني توا لو أويك داينا ولا بو دستونيج نك أويك مستعملة واضحة يعني لزامك أو دستونيج اللي هرقري نيو أميني توا بشي دستونيج شكاكا بياو كترج بسي لوي دستونيج هرقري مادام إي بياو آسايا بس لبو آفرت هري مكروه. والإسراف فيه بالصبي حفتمين شدك مكروها لدستونيج كما مستغير هنابيتي أفرمي زيادة روي كدن لصب صب يعني أو بس ذاك كدن أو بدم مستوى ذاك كدن يعني ما بس تي وكبرين زور حل بقري وبدم مستوى دابك يعني شو كمان بس إسراف يكر يعني أوي زور لو أي إنسان بتواني كمك أو لدستي خوي بكاو بدم مستوى دابك أشتواني بري بكاي أو زني ولا ولاي بروا ني ولا ولاي بروا زالوا هيا كابرا يعني خاصة كلاسر روبارو أوانيا أو هاد دستي خوي اللي أدا نيوة هر لهاوة أروو نيوة شي بيدا أكو نيوة بولا أولادا أروو أفرمي أما إسرافة يعني تساندت بيو يستلبو دو مساود هر أوان دي هل قرأ لبر أو حديثي ك أفرمي بيغمص صلى الله عليه وسلم بلاي سعدة تيفري دستو نجي هل قرأ فرموي ما هذا الصرف أما تشي أوهم زيدا رويا لأو صرف كدنا يعني ديارة وكوري تسنجي مستيزوري حال أقرأ وتي يا رسول الله في الوضوء إسراف يعني لدى سنوية الشيء إسرافية فرمي نعم وإن كنت على نهر جار فهذا صار باري شابي هر نابي زيدا روي تيدا بكي إنجا طبعا كالين مكروها أقر بيتو آوكا ملشي خوي بيت يعني وكو روبار يعني آوشي زور بيو لبو همو كسوكو يقدي بيت أوكاتي يعني إكاسيك بي إزني بيدا بي بركاك لو آوى أزادي شون دى سنوية الشيء وشون صرفي أكي أوكاتي مكروها إسراف أي أجر هاتو آوكا إخوي نبو يعني آوكا لبو تايبت لبو دستونيج وقف كرابو باشا أو كاتير حرام أو إسرافة أبيتا حرام باش دعاية ودين سر نواقض الوضوء باشي مكروهات الوضوء
يعني أوش تانيك دستون ويج هل أوشين نوا نواقض جمع نقضة نقض يعني هل وشان نوا يعني ها قريكا هل أوشين توا بيقوتين نقض جاليرا كان ما أمين سانا بواسي دستون ويجكي محكم بوا بلام كا دستون ويجكي شكاوا أو محكمي نماوا أفرمين نواقض الوضوء أربعة أواني كا دستون ويجي هل أوشين نوا دستون ويجكي أشكين كما فيرين دستون ويجكاندن تشوار الأول الخارج من السبيلين أويا كم كذا سنيجي في أشكال هرشتك ديتا در ليكك لدو رقاياك طبعا الفلامي سأل خارج أتوان برن لبو استغراقة يعني كل خارج هرشي ديتا دروا لسبيلين سبيلين مش مبسي رقاي بيشو باشا يعني القبل والدبر إنجا أوشتاني طبعا لا بيشو باش دينا دروا زورن بونمونا ميزو بيساي أما بإجماع وكخوا فرمي أو جاء أحد منكم من الغائط يان لحديثة فرمي لكن من غائط وبول ونوم باسي غائط وبول كدوة بيساي لقرميز ونستنش دوا كباسيك شتيتر مثلا كدر أتشي وكو هوا فساء كالعربي بيغوتي انظرات جاء أقر بدنك بذراتي بيغوتي انظرات أقر بدنك بفساء لا حديثة فرمي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا يسمع صوتا أولا بو دنقك بدنقك بايك درسي أو يجد ريحا أولا بو كدنجي نبي أما دستون يجي أشياني طبعا مذي كالبيرشة ودر أسيد أويش بإجماع دستون يجي أشياني كسائليك أو شوي منية لدواي ميزة در أسيد باشا يان أو خويني كدر أسي لفرجي أفرد وكو خويني استحاضة شكا بيغمار صلى الله عليه وسلم أمري كردو أو أفرده كاستحاضة هي أبي همو جار دستونيجي بشواتوا كواتا أقر دستونيجي نشكابي ديارة دستونيجيكا بخروجي دمكا بدرسيون خوينيكا دستونيجيكا أشي إدي هرشي دربتي لبيش ولباش أو دستونيج أشيني زانانا فرمون تشتيشي عادتي بي وكو ميزو بيساي وأمانة يانشتيكي نادير بيت إن زي أوشتي كدر أتي بيز بيت وكويك باس ماكر أوانا هم يان بيز بون يان طاهر بيت طاهر شونا وكو مثلا كرم أقر كرمك لا كومي إنسانك هاتا دروا مالي خاوينة بخاوين حسابك لين إن زي كديتا دروا منفصل بيت جياب بيتوا يان جيانة بيتوا يعني مثلا أقر كسك كرمي هبو هاتا دروا تشوجو روا هردستون يجوك أشي با منفصلش نبي همو امانه دستون ویژه اشین جا بخوشی خوی بیان بنا خوشی خوی بیت جروه کبره نسر اکره دستون ویژه که اشین الا المنیه جگل منی طبعا منی هر لا پیش او مثلا لا ذکر در اچیتن بلا ملگر اوش دستون ویژه که نشین لبر چی؟ لبر اوی قاعده کمان خوی لقواعد فقهیه علی ما اوجب اعظم الامرین بخصوصه لا یجب اهونهما بعمومه اوشتيكا واجبكا جورترين دوشتكا بتايبتي خوي خصوصيتي خوي واجبناك اهونكي بعمومك يعني ليلك سيكا مني در اشيد لبيني دستونيش هلغرتن وخوشوشتنا شي هي واجبكا خوشوشنكا بخصوصي خروجي منيكا واجب ابي انجا كواجب ابي جورك اهونكي واجبناك بعمومك بلن ما دام خروجه دي اويش اجريتوا ألينا ليرة شون كمادام شتي تنتري لسر واجبة أو أي أهونكي لسر واجبناك ودواتر مثلا دستون يجوك هل أستجير خوشوشنك خو كمن يكدر أشي دبي خوي بشوا إيكا خوي أشوا أن داما كان دستون يجوش هدبي بشوا بو يبق برين أما تحصيل حاصلة وآسان كاريا بو يألي دستون يج ناشي بلا أبي خوي بشوا الثاني دواميا لا أوشتاني كدستون يج أشكينن بطالة كنوا زوال العقل لا شوني عقله جاء بنوستن بونمونة أو إجماعي لسر شكا كإنسان نوست آقاي لخونا ميني باشا حتى زانانا فرمون كآياتي دستون ويج يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أفرمون باشا شوا تفسيرا كان يقال لخوي هستانوا بتانوين ويجبك إذا قمتم وطبعا لحديثة كش أما جمان فكر كفرمي دستون ويجك أشي من غائط وبول ونوم نفنكي لقرب
اینجا طبعا نوستن من هی و نعاسش من هی نوستن آیا که انسان بشه تحالتک هز به دورو بری خوی نکه و آجایل خوی نبی و آجایل دورو بری خساب کن مثلا هیچ آجایل نبی و علامتی نوستن چی آیا که انسان بونمونه خون ببینید بس اگر هز به دورو بری خود بکیو دزانی یعنی چیز پسر پیک اکن هندک خسا اکن لگر یکتر بلام مفهوم نیا او پیدا گوتره ناعیس نک نائم جا لحالتی ناعیس ها دستونیش ناش حتا بابلین خواکی بسر دانه باشه اری اگر کسی گمانی ها بو آیا نوستیه یا ناعیس بوا دستونیش که ناشه چوکا الیقین لایزولو بشه جا علماء قياسي سر نوم يان كردوا كومال يخشد وتيانا اوش وكو نوم دستونيج اشكيني چونك عقل لا ابا بونمونا نخوشي جاروا انسان تايشي وا اقري وكو اري اقاي لعمري دنيا ناميني او دستونيج اكي اشي كا بخوي ديتوا ابي دستونيج بشوات يان سكر سر خوشي بهوش كردن بخوي يان خلقك بهوشي بكا جنون شيتي مثلا بهوش بون يان تخدير وبنز بنزور قتن لبو عمليات وأمانة لهمهم حالتان دستون يجاك أش إلا بنوم الممكن مقعده من محل قعوده أو استثناء إلى نسنك يعني حالتك من هي أجر شيء كسك نستوشة دستون يجي ناشي أويش بيرن نومي متمكن يان ممكن مقعده يعني كسك كنستوى لارانكاني تواو قاندو تأرز بوشاي نيا اینجا مثلا پشت به دیواری که دا یعنی به هر حال واد دا انیشید که بخبر ده ور نگراوه نکوتی تسر تنشتو امانه او کاتی دستونیجی ناشکید لحدیث هاتو که صحابه چاوری نویجیان کردوه مثلا حتی پیغمبر دی صلی سمیان چاوری نویجی عشایان کردوه ایدی خویان لیکو توسریان شور بیتو خواره ولو کوشیان او زا ثم یصلون ولا یتوضعون باشه لا حدیث کانی ترش که هیا مثلاً که اگر نوستی دبی دستونی جهل بگری چون توافقیان کردو فرمویانه آوان که دستونی جهل حل نگرتو آوان نومی متمکن بو مقعد کی یعنی لارانه کانی تمکنی کردو و کبری یعنی قرصاتی چی خسته تسره من محل قعوده لو شونی که لیدانش تو بوشایش نبوا ذکر ممکن یعنی اگر کسی که قاعد بی بلام بوشایی ها بی یعن بسلایه چی دا زیادر قوتی دا بی یعن کسی که پال کوت بید لسه پش نوست بید لسه تنش نوست بید او هموی طبعا دستونیجی اشی سیم یعن التقاء بشرته الرجل والمرأة الكبيرتين الاجنبیتين هر کاتیک پیستی جنوب یاو بر یکوت باشه او طبعا ما بستی غیری محرمه و ما بستی به که بالغ بن هر دو کلالو یه گوتی کبیرینی یعنی اگر مناره چی گوز کرده بید و کبری یعنی نیتی شهوتی لینه اکره اگر پیاوی دستی وی کود مناره مثلا چار پین سالیه دستونیش نشه یعنی با پیتسوانه و آفرت یک مثلا مناره چی کر سی سا سالی مات اکا دستونیش نشه بلام اگر هر دو چیان گوره بون و گیش بون حد شهوت و امانه و ازنبیش بون یعنی محرم نبون اینجا ام برکوتنا پیز با پیستکه که بر اکیدی اکوی چه با عمدی بی چه با سهو بی با شهوت بی یعن با غیر شهوت بی با دزد بی یعن غیر دزد بی با پیمزه میام شافعی با قصد بی یعن با بی قصد بی لهمو حالتکان دستونیج اشی او لامستم النساء فلم تجدو ما ان فتیممو او لامستم با قراءتی او لامستم شهاتو بویا افرمه و لبو جماعنی که حنفیه کان رن مبستی پی جماع ولا ابن مسعود ابن عمر قال يا رازبي هاتوا ان القبله من الملامسه ما سكردن بملامسه حسابك لك وات ديار ما بستي فيه بركوتني بيست انك ما بستي فيه جماعه الله اعلم بلام امش من غير حائل باش يعني تنشرتي باسكر سي يا كم يعني كبيريني دوام اجنبيني سيم يعني من غير حائل ابي لا دروي حائل بي يعني ببي بردبي اگر حائل که بوله بینی دستی مثلا پیاوکه لگر دستی افرته که بونمونه دستوانه لدست بو باشه دستونه جاکه نشه یعنی مثلا دستی لملی ده لسر لباسی دستونه جاکه نشه چون که حائل هه
هر وها افرمون اگر دز بر موکود یان نینوک یان ددان چو که اوانش محلی لذت نیا دستو نجا که نشج اینجا که پیاوک دستی بر افرتک اکوی هم لامیسک دستو نجی اشج اسم فاعل نیوی که دستی لیداو و هم ملموسکش دستو نجا که اشج اوانی فقیر او بری خوزاخو من آگام لی نبوا نه مادم دستی بر کوتوا دستو نجا که اشج چوارمین یان مسو قبول الادمی دزدان لپیشوی یعنی لعورتی آدم ای انسان جا او کسا مثلا اره من نفسه بیان غیره بید ای خوی بیان غیری خوی انجا عورتکا مثلا لبو کر بیان لبو می بید گزکا بیان گوره بید زندی بید یان مردو بید بعمدی بیان با حالا بید بشهوت بیان با بشهوت بید لهمو حالتکان که دستش طبعا مبستی پی لپی دستا دوائك باسكا ببطن الراحة أو بطون الأسابع يعني أوها بطن إيريا أسابع كش بطنك إيرانيا كهدو دستكان أوا توزك بقوشي أوي كديارة أقر بربكوي دستنجك نشيني جا پشتا تنشتا وانا بس أوي كبزرة بر عورتك بكوي دستنجك أشتيت لحديثة فلمي من مس ذكره فليتوضأ يعني أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ يعني جنو بياوش فرقنا كلوي أو حلقة دبوره باشا يعني دسل حلقي باشاوي بدا لدواوي عورتي چونك كأفرمي من مس فرجه فرج بيشو باشا يقريتوا جا كأفرمي حلقة ما بستي لارانا أقر أو دس شي بربكوي لبي دس لارانا كان يعني او شواني لدوا واغتو يقدي دستو نجاكا ناش يعني قتمان افرمي ببطن الراحة وبطون الاسابع بلام لدستا كاما كبر فرجو داما اكاوي لپیشو لپاش دستو نجاش يعني لپی دست و بطنو زگي يعني خواروي پنزكان او دستو نجاكا اش يعني باشا اوش يعني توابو كين ما يحرم على من انتقض وضوءه هربتي با دستونيج بنواقض الوضوء او كسيك دستونيج شكا تشي لسر حرام بي ما يحرم ما موصول يعني الذي يحرم على من انتقض وضوءه اويك حرام لسر كسيك كدستونيج شكاوة تشي افرمي يحرم على من انتقض وضوءه اربعة اشياء سوارشد حرام ابن باشي ويك انسان دستونيج شكا ام سارشتان نابي بكات يكميان الصلاة أفرمين نويش طبعا نويش ببيت دستونيش ناوي بس ما كر دستونيش شرط لبو نويش أو زه هرتي نويش كناوي لأني نويش يعني فرض بيان سنة بيت حتى نويش جنازة كفرض كفايشة ببيت دستونيش ناوي حرام وباطلة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حتى دستونيش نقري نويش كستان قبولنيا باش يوي كبيت دستونيش أبي والطواف هروها دوامش التواف حرامة كإنسان دستو نيجيشكا توافكي بكا توافكش عينا سفرز بيت يعني ركن بي يعني توافكش سنة بي نعبد بكي شنك لحديثة أفرمي التواف حول البيت مثل الصلاة أفرمي التواف لدور البيت وشي نيجي وايا كواتا مادام أكون نيجي تشون لنيجي دبي دستو نيجي تبي أوزان نيجي كبكي وببي دستو نيجي نعبي بهمان شي وتوافكش وايا ومس المصحفي مس المصحفش سيمشد يعني دزدان لا قرآن قد سند مصحف يعني بو شتي قوتك كلامي خواتي دا انسيتو مرزنيا همو قرآن تي دا انسرابيتو يعني تايك صفحة بي كقرآن ببي مزامي عم الشافعي ناكري دستي لي بدي لو حيك نسرايتو ناكري دستي لي بدي ببي دستو نيج لبر آياتي لا يمسه إلا المطهرون باشا او زا طبعا ليرا عندك الين يعني اول ما بستي في لوحي محفوظه برام الين اخو ناكرتو حملي بكيت السلوحي محفوظ شنكا افرمي تنزيل من رب العالمين اخو لوحي محفوظ دانا بس هو قران دابزي وكواتم ما بستي في قران على كل خلافه بلامكم زي بخمان الين دزدان لقران يعني لورقي قران يعني لوحيك قران للسلام ببيد السنيج نابي وحديث الشيء لا يمس القران الا طاهر أبي إنساني طاهر يعني دستون يجري هبيد أو دست لقرآن بتا وحمله باشا
هلقرتني يعني مثل المصحف أو سيمبو سوارميني هلقرتني قرآنش درسنية ببيدة سنمش. طبعا ما دام برين مسكة درسنية حملك بطريق أولى چونك تو هلي أقري تقال دس لدانك هلقرتنك الشيء إلا مقر أري قرآنك لناو هندي كلو بلبي ونمونة زانتايا كتبية كومالك أغرازي تيداي أشياء تيداي لازم نيوانا قرآنك الشيء قدسك تيداي مثلا أتوكا أقرب بسيارة ليبكن ما تسهل أقري أريد زانته خونار القرآن مهل قرتوه ولا بالتغليب زياترين اشتكاني ترى بوي أوكاتي درستا هتاليرا زانانا فرمون تفسير جلالين حسابي أنكردوه بيتكاني سن بيتشي تفسيرك زياتر للقرآن بوي مادام بيدا قوت التفسير تفسيرك غالبا بس القرآن أكريبا بيدا سنير هلي بقري ودستي ليبتاي باشا بلام غيري قرآن درسته انسان اگر بيد سنويش بو حتى بيد سنويش گورش يعني جنابتي هبي اتواني كتب كاني تفسير مثلا حديث فقه نحو صرف وامانه اتواني دستي لغلام هر سنته انسان با پاک خاويني دسكاري برندز بداتم كتبانه و دستيان لبدات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.

0: لله الحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. سلام خوي قرتن لبي مسلماني خوشويس حاجاني بريس لوكارين لله سبحانه وتعالى. أما مجلس من مجلس ذكر بيت أو مجلس بيت كهالصين الله له متعاون كان من خوش بيت أو مجلس بيت كالله سبحانه وتعالى في يد قتري قوموا مغفورا لكم في عند قتري هستن الله لتان خوش بوا برداوم لباس كردني سلسلة باسكي خومن لباسي لا إله إلا الله والتوحيد لا إله إلا الله كباس من كرت ك بيستي بخالك ترها لمرجي بين جمدة أوش بيستي بصدقة بيستي براس قوية شون ك درزي رابردو وتمان بيستي بقى الإنقياد إنقياد وتأمل كجبون كمل كجبوي الله سبحانه وتعالى تعقيد دكاته بيستي بصدقة بيستي براس قوية هموما لم حجدا توشي نارحتي بوين توشي غم بوين توشي آزار بوين بلام آزاكان ليدرسن آزاكان كفران بجريناكن آزاكان أوانن ك لسنوري خويا اندرناتن. الله سبحانه وتعالى دفرمي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله جل جلاله دفرمي خلق واحسابك كوتيان إيمان مان هناوا كوتيان إيمان مان هنا وتاقينا كرينوا بل يتاقيا كرينوا. الله سبحانه وتعالى دفرمي ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل جلاله دفرمي إيما تاقيانا كينوا بوي صادق وكاذب دركويت بوي وكسيك ادعاي شاكاكا ادعاي رازقويك دركويت كبزاني رازقويا يا رازقونيا بوي رازقو وكاذب دركويت كسيك معنيه صادقة كسيك شمانه دروزنا هردو كشان يقرو كشانه. الله بنا ما دام حاجاني خومان اما اميدي اكو بلاي قماني او بين همو يان صادق بن همو من حاجين بناو بلا مناخه كدوره بينيت دلا كدوره بينيت اي او دلا دليكي صادقة يا دليكي كاذبة. الله بنا ما دا صدق غشو تزويرو ناس اكو بلاي روكشيكي خراب ليك جادكاتوا كإنسان صادق بو كإنسان راز إنسان راز قبو دورك يبيته ولا غش دورك يبيته ولا تزوير ريشي تزوير حاجي تزوير ما مستاي تزوير أهلي دينداري تزوير أهلي مزجوتي تزوير نواجي تزوير. الله ورينا قرد أو أنا همويان بيوستيان بصدقية بيوستيان بالراز قويه راز قوي لناغدا أقاداري أوبين. الله سبحانه وتعالى دفرمي خلقان يجهن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بلام وما هم بمؤمنين. الله دفرمي خلقان يجهن ادعاء إيمانك باور من هي بالله باور من هي بالروجي دواي بلام الله دفرمي وما هم بمؤمنين إيمانيا النية بو سنك الصدق لدليان دانية شك النفاق تيايا دليك صدقي تيا أنا بو نفاقي تيا قادر بن لا إله إلا الله بيسي بصدقه لا إله إلا الله بيسي بصدقه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم بدلش بزباني أنشتك ألين بلام ندلي عن دانية أقاداري أوبين. وبيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ومحمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار. أفرمي هركس يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله إلا الله سبحانه وتعالى حرام يكال سراغر كابو أقاداري أم خالقرين قبين لا إله إلا الله في ويسي بصدق هي إيما بزبان ما انكز لإيما باشترنية اسال هركس يقول إيما برسي همو ما أخو من بباشو صالح أزانين همو ما أخو من بباشو تشاك أزانين بلام دلا كدور بيني بلام ناخ كدور بيني. والله سبحانه وتعالى دفرمي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. دفرمي أوانيك أبخشن وتقوى دارا وراستك لقلب بخشين كان بيسي بصدق هي. الله دفرمي إيما جاني آخرة وتا برو آخرتي أن بؤاسانكين دين داريا أن بؤاسانكين بلام أويتر الله بنامان دا حاشاك ايوه دروزنا كاذبة فسنيسره للعسرة. الله دفرمي امل هنقا وكاني قيامتي شان بو قرس اكين امامي حسني بصري دفرمي وليس الايمان بالتمنى ولا بالتحلى. ايمان بتمنى وتحلانية واتابلي هوادارمو من وامو من شاكمو بخوجوان كردنيشنية ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل أويك لذوضا جيقر بكر دوكاند أي سلميلي. وإن قوما خرجوا من الدنيا لا عمل لهم خلقان يقدر شن لدنيا كردوي باشي النبو وقالوا نحن نحسن الظن بالله دلين إيما قماني باش أبين بو الله خلقان يقن لدنيا دا كاري زور خرابة كان دلين إيما ظلمان باش دلين شيان خرابة دلين إيما قماني باش بخ الله دا بين قماني خرابش أبن الله إمام حسن بصري دا فرمي كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل دا فرمي دروكن حاشاك إيوا أقرك قماني باشيان بالله بربا كردوي باشيان كرد فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم أقل رازقوبان لقل الله خير شاكبو بو أوان إنساني مسلمان جاري بصدقي كردويك بدس ديني كبدس بيناقا بعمل بيناقا بهنقا وكاني بيناقا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي من سأل الله تعالى شهادته هركس يدعوي شهادتك بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه الله دي جينت منزلي شهيد كان بالا جيغي خوشي بمريد بالا ومالي شو بمريد خلقي هي حجي نكردوا ناو خوما دا إسا خلقي حجي نكردوا نيتواني بك بلان دلنيابا الله سبحانه وتعالى ببي مرتبي صدقي دليان لقليانكات والله دي جينت منزليك ما دام صادقة ما دام رازقويا ما دام لدلا ودبي دلي بوك كروزا وتو شاي فرميسكي بو كردوا والله حاجيك بينا قاعد كلب لجورك يا سبليتي وخريك الرقبيتو عقاداري او بين خالكي جرينجا عقاداري الصدق بين بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي ولو مات على فراشه خلكاني كي ترمان هي ومن الناس من يعبد الله على حرف خلقانك هن الله أبرسن لسر ليوار فإن أصابه خير إطمأن أجر خيري تيش توشبو دلت شاك بلين وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ببتشكترين نار رحتي هلا قريته والصدق لناخيانية أقاداري الصدق بين أقاداري الرازقو إيمان بين زور نو يشكرني زور حاجي حاجيني زور بخشرني زور وتاربيجني لقيامتها لسرورة أنا كيشن بودوزخ بو تنك الصدق لدليان دار أقاداري الرازقو إيمان لا إله إلا الله قورترين درجة لإسلام دا كقايش يا الصدق صدق والرازقو إيمان بس دا بالله خوش بيستكانم أقاداري أو بين صدق رزقار كرا صدق أواني لدنيا دا خلقي وهب ولا خزمة في غنبري خوادا أبو صلى الله عليه وسلم لشويني كي دورا وهاتو والله نويجي كي نكردوا روجوي كي نكردوا الشهيد بوا حيث بس صدق هات خزمة في غنبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم تيب في غنبري خواتم إيمانة في بينهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سواري مشتركي بوا دورا وهاتو والله نويجي كي نكردوا روجوي كي نكردوا الشهيد بوا حيث بس صدق هات خزمة في غنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم تيب في غنبري خواهاتم إيمانة في بينهم أشهد أن لا

نخلتين كاتيك رازقونين بروكشيش ما نخلتين كاتي فحسي دلمانا كن رازقونين كاتي ناخمان رازقونيا كاتي دلمان رازقونيا كابو عقاداري أم خالبين زور قرنق رازقوي رزقارتك والله بالله وطلا رازقو نبين كرد وكان من سود من بيناقين رزقار كرا أساسي إيمانا دور كوتنوية للتزوير وغش چند موچاو رجدار من هي غشاشا چند ميزر لسريش من هي غشاشا حاجة هيك ايوة چند حاجي وبناو حاجيش من هي رازناكات رازناكات كابو توشي توشي الله بنا من ده توشي بدبختي ما عندك الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أجداي سيلة وكانش معنا نجأوي غش لخلق كين بناوي هرشتك وكهمانا لسردمي في غمري خواده صلى الله عليه وسلم يك إلى هاولا نجني بدر دواكوت هات خدمت في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرمي في غمري خواه من دواكوتهم والله دبي الله بمبيني من لأحود داتشيكم يا لجنجي داتو داتشيكم جنجي أحود هاتا بيشوا في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي إن تصدق الله يصدقك أقر تولق الراس الله راسك الله راس تبوديني بجداري جنجة كيكر شهيد بو هنا أنا خزمت في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم في غنبري إخوة فرمي أهو هو فرمي أو أبو كوتي دبي للدو جنجي دات وداوكم فتيان بلاي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم مجدي بهشتي بيدا فرمي يا ربي من شاتي أو كسادم شاتي بو أو كسادم كلبيناوي تودا شهيد بو كلبيناوي تودا جهادي كردوا فرمي اللهم إن عبدك هذا أو شاهدي بيغمبر إخوة أبوي صلى الله عليه وسلم خرج مجاهدا في سبيلك لبيناوي تودا شويب أبروردك أنا مش شاتي بو دا محمد صلى الله عليه وسلم اتر مجالي هي شايتي اقنا ماوا قتل شهيدا وانا على ذلك الشهيد يا رب من شايتي بودا دم شي بواي كرت صدقي صدقي رازقويب لناخدا رازقويب لناخدا كابو اقاداري او بنك رازقوبين لقال الله دا جل جلاله رازقوبين لقال الله دا انا سيكوري نظر لجنجي بدر دي ساندواكو لجنجي احود دا وعدي ببيغمبر اخوة دا صلى الله عليه وسلم دا بيه اوابكم اوابكم شهيد بولو جنجا دا صدق رازقوي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لبي اوان دا خلقان يقهن بابندن بوعدا كاني اخوانا همو ما لو حجة دا وعد ما انداوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كواو بياواني وعد ياندا لم حجوا بابندن بحجكاني انا بابندن بوعدكاني انا كلو حجدا بي انا ابي اقاداري او بابند يبين او بابند يقرنقا شنك اراميت في هذا الدار رزقار الدكات ليه دا برسيته وعدت با الله دا جل جلاله رازقو نبوين لقال الله دا سودمان بي ناقيني الصدق طمأنين والكذب ريبة اقاداري من صدق ارامية دا بدل ودروز دروش حاشاك ايوه انجا لقال خلق بيت يا لقال خالق بيت ريبه وشكة اقاداري اوبين لها موش تيك ما بيوستي بالصدقة هموش تيك لمشيانة دا نواجد بيوستي بالصدقة بو ايما وما لياتو مزقوتا كان ما بريتي لنواج خوين بلام لدرا وجهاني كي ترى شنك الصدق لنواج مان دانيا صدق لزكاة مان دانيا صدق لحج مان دانيا بي اقاداري صدق بين ام حجي با ايما با لحجي خلقي تر نجي حجي ايما كتشوي نواب او حاجي يعني ترنبي خلق فلان بو حاجي زياتر قول ابري حاجي فلان بو حاجي غشاشة فلان حاجي وايا فلان واب وفلان ملاو نا با ايما جياواز بين ايما وعد يقدين با الله جل جلاله كرازقو بين لقل الله دا جل جلاله رازقو بين الله لقل ناخمان دا ما ملاكا والله لقل زوري نويش ما ملاناكا لقل روري روجو ما ملاناكا لقل أوشتاني إيكين لقل صدق كما أنا ماملا كم إيكي صادق با نك زوري إيكي تزوير كم إيكي رازقو با نك زوري إيكي غشاش لدموشاول ماندا خمان بولي بزانين لناخ ماندا ويران بين أقاداري أو بين رازقوي بركة دارا رازقوي چاكا كارا رازقوي دنيا يقل جواني وپاكي بيوي بومان سربرزين لقيامتا سربرزين لدنيا دا بوي رازقوي مانوا والله رازقو نبين صدق ما النبي لقال لا إله إلا الله كمان هم لدنيا خسارتكين هم لآخر جدا شو كبيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي خلقان يقهن دفرمي إن الرجل اللي يعمل بعملها للجنة خلق ما نهي بكر دويك أهلي باش كر دواكات يعني هموي ألين ما شاء الله ما مصا فلان ما مصايكي باشا خطبي خوشة با وابدين با مسألة كل سرخو من بينينو
زور چاکە زۆر باش.

باشا فيما يبدو للناس بويك خلق اي بينيه ريشيكي هي جوانا وحاجي فلان وما مصاف فلان حتى لا يكون بينه وبينه وبينها ذراع حتى لبيني او لبيني بهشتا تنها ذراع يا جميني حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع لبيني أو بهشتا تنهايك ذراع أمينيه يعني يك خريك داخلي بهشتا به فيسبق عليه الكتاب كتابك إليها الله قردريته فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كردوي أهل آقريكاتو أستنى آقريكاتو بو شنك التزوير بو شنك بو أو بو بي بلين خلقي باشا خلقي يقبل أنا والسير كسيق لكو تايدا برو أهلي جهنم ألين فلانك الزور باش بو لكو تايدا آوي لهاد باش يكي صدقي لقو ضان أبوه صدق داد كينت كاتي لسر مرقا يكي ألين لا إله إلا الله يكسر لدواي أوه ألي لا إله إلا الله ألين فلانكس لريمز قوت مرد فلانكس قوتي لا إله إلا الله فلانكس بدز نيجر ومرد فلانكس لسر طاعت مرد أو الصدق يدقين بكو تايكي أقاداري الراس قوي بين لنا أخمان دا أما أن هوي كوتاي كب كوتاي من ختامه هو مسكبيت أعداري الراس قوي ما من لقى الله إله إلا الله كمان لقى التوحيد كمان لقى الطيمان كي دوما أنا بأ الله جل جلاله شو كذومي بين الله ما ملا لقى الظلمان كات هرتشن ريشت هبي هرتشن هرتشن هرتشن لوش تاني كده الدنيا ده حاجبي بصدق سودينية بسيط قواعد جينة ببلا برزكاني باشت ريشة صدقي لقى الله بنور نور نوري دنيايا نوري آخرتا نواجيك صدقي لقلابي رزقار كرا توحيدك صدقي لقلابي رزقار كرا حجك صدقي لقلابي رزقار كرا بلام حجي تزوير ريشي تزوير ميزري تزوير زكاتي تزوير چي تزوير أماني صدقي لقلابي لقيامتا سودمان بينا غيري دعوكارين لالله سبحانه وتعالى ناخمان باكا توا لهر چي غشو خيانته يا رب ناخمان باكي تو دور من خيته ولا درو يا رب صدق من بيا بديت يا رب كوتا وشما لا إله إلا الله بكاتك لم دنيا ثانية درشين يا رب كوتا وشما لا إله إلا الله بيت خيا ربي كوتا وشي بيركان من قنجكان من كلم دنيا درشين بتايبتي أما زيسا لا إله إلا الله بيت يا رب عاقبة خير من كي لسر إسلام من جيني لسر إسلام بمن مريني ناخ من باكي توا لخراب كاري لغيبت لخيانت لهر شيء خرابتي دايت يا رب العالمين يا رب لي مان خوش بي لدايكو باوك مان خوش بي شفاين خوش مسلمان يا رب العالمين اواني دعاي دعاي خير يعني لايمه كي تاونبار كردوا ايمش دعاي ان بودكين لا الله سبحانه وتعالى يا رب شفاين بدي اواني نخوش سرطان يعني اواني نخوش كاني تري يعني لان نخوش خانينا على كلين نخوش خاني هو يا رب مسلمان ازار يعني سركم كيوا يا رب شفاين بدي يا رب شفاين بدي يا رب هر مالك كي شي عيليه اشتي خيت مالك ايوا هر جنو مرديك كيشان هي اشتيان كي يا رب العالمين هر جنو مرديك منالت بينا منال الصالحيان بيبدي منال الصالحان بيبدي يا رب العالمين هر كشو كريك زواجيان بو اسان بو يا رب يا انا اسان كي يا رب العالمين كشك داويني كشكان مان باريزي داويني خو مان باريزي اخلاق مان باريزي يا رب العالمين يا رب لسر اسلام بمان جيني لسر اسلام بمان جيني يا رب العالمين لبيناي اسلام دا مامرين يا رب العالمين يا رب حجة كمان لي ورقري يا رب حجة كمان لي ورقري يا رب دعاء كان ما لي ورقري لدايكو باوك مان خوش بي لدايكو باوك مان خوش بي يا رب العالمين دايكو باوك مان زور بي امو مان دوبون زور ازاريان كيشاوا ايما لي ربوانا بارينو يا رب سلامتيان كي يا رب سلامتيان كي يا رب اقر مردون ليان خوش بي يا رب العالمين امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون دايا دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شوين يرزقار بون يبنيا مگر بولاي تو باورم هنا وبكتيبكت كداد بزاندو تخواروا وبو بيغمبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترات دمري وباكو تاشتيكت بيت كديليت سنتا اگر لشي جرانبو دزنوش بشوري پیش خوتن عمر پرسياري لبيغمبر صلى الله عليه وسلم كرت ايا يچيك لئيما دتوانيت بخويت بلش جرانيوا فرموي بلي اگر خوني راستو خوش الرؤيا يا خوني درونا خوش الحلم تبيني تيدك خوني خوش وتاك للاين خداويو خوني ناخوش لشيطان ويل اگر يچيك لئيوا خوني خوش بيني با لاي خوش ويستي خوي نبي باسي نكات وكرتي اوشتاني كديكات لكاتي بينيني خوني ناخوش دا امانا يك سيزار تفدكات بلاي تفيدا دو سيزار پنا دقري بخداي قورا لشيطانو لخرابي اوي كا بينيويتي سي للايكاز باسي ناكاتو نايجيارتوا توار لسر اولا يو وردقري كا لسريبوا بنت هل دستيو نويج دكات اگر ویستی ذکری داصلچین لخوداو خولین کوتن
0: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم

الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح

وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأطيعون

بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا

معروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقين